وهذه قصة زميل، واحد بيقول هذه قصة زميل ليا في الحي اللي بنسكنه، كان ما بيصليش إلا إذا كان معايا، يعني بيخجل مني ومش خوف من ربنا سبحانه وتعالى، وإذا كان في البيت صلى إمتى هو عاوز. حياته كانت نوم في النهار وسهر في الليل على الأفلام والحرام. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، صدق الله العظيم. ففي يوم من الأيام كان سهران على المطربة المفضلة بتاعته اللي كان ما بينامش إلا لما يسمعها. بيقول لما غمضت عينيا فسمعت صوت بيملي المكان، كان صوت الأذان، فحسيت إنه الأذان كان طويل جدا، فاتفلت لساني وقلت مش وقته الإزعاج ده، وياريت لساني ما انفلتش لأني دفعت تمن الكلمات دي، كان تمنها غالي جدا. بيقول سمعت بعد كده طنين خفيف في ودني، ما انتبهتش ولا خدتش بيها ونمت وما صليتش، لكن اللي سمعني ما بينامش سبحانه. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، صدق الله العظيم. بيقول لما صحيت نزلت لأهلي فلقيتهم بيتكلموا، لكن ما كنتش بسمع بيقولوا ايه، فقلت لهم ليه ما ترفعوش صوتكم؟ بيقول ما عرفش ان الامر اتعمل في السماء، بان اتسلب السمع واني ما سمعتش كلمة بعد ذلك الأذان. جاني بعدها بشكل مختلف ومعاه أوراق بيطلعها لي، وبعدين ادهالي واداني تقرير يفيد بأنه فقد حاسة السمع تماما، وأنه ما فيش هناك أي أمل في السمع إلا أن يشاء الله بإجراء عملية زراعة قوقعة في الأذن اليمنى بس، والعملية دي بتكلف 100,000 ريال. دي قصص واقعية يا أحبابي حصلت. وصديقه بيقول حكى لي معاناته خلال سنتين، وبيقول والله كل الأصدقاء سابوني، كنت بخطط للسفر معاهم ونقضي الأوقات مع بعض، لكن سابوني كلهم وبقيت قاعد في البيت لوحدي، فشعرت وقتها بضيق محدش يعرفه إلا الله، وحزن شديد لدرجة إني فكرت إني أنتحر. ويقول بتصدق إني تمنيت إني مولود أصم أطرش، يعني على الأقل بيكون عندي أصدقاء أفهمهم ويفهموني بالإشارة، وعرفت يقينا أن الله عظيم وإنه سمعني يوم محدش سمعني. أحبت في الله أخي وأختي، إمتى نحس بنعم الله جل وعلا علينا؟ فده فقط حاسة واحدة بس وما قدرش يطيق العيش من غيرها. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، صدق الله العظيم.
فدوري في صداقتك وبصي على ايه بتقوم الصداقة دي. فإن كانت في العون على طاعة الله واجتناب اللي حرم سبحانه، فنعم الصداقة اللي بتقودك للجنان، بتاخدك للجنان. وإن كانت الصداقات دي بتزين لك المعصية وبتتقل عليك الطاعة، فبئست الصداقة اللي بتاخدك للنار وغضب الجبار. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق الله العظيم. إذن أحبتي في الله، الصحبة الصالحة مهمة جدا. قل لمن تعاشر: أقول لك من أنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه قصة قصيرة رائعة عن بر الوالدين وثوابه في الدنيا والآخرة. أحبتي الله، بر الوالدين من أعظم الأعمال وأكثرها ثواب وفضلا عن الله عز وجل، من أهم الأمور اللي أمرنا الله تعالى على فعلها والحفاظ عليها. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. دي من سورة الإسراء. وهكذا يفعلون أو يفعل بر الوالدين. يحكى أنه في يوم من الأيام كان هناك شاب عايش مع والدته بعد ما مات أبوه من زمان، وصممت والدته أنها تخليه يكمل دراسته وأنها تتحمل هي وحدها كل مصاريفه. كانت بتشتغل وتصرف عليه وعلى دراسته وتمنعه من انه يشتغل حتى يقدر ويتمكن من الدراسة. وكان الشاب دايما بيفكر انه لما يكبر وينتهي من دراسته راح يشتغل ليل نهار عشان يسدد جزء من جميل والدته وفضلها عليه ومساعدتها وراحتها من العمل والجهد اللي تعمله. لكن شاء ربنا سبحانه وتعالى وماتت الأم رحمها الله قبل ما ينتهي الشاب من إنه يكمل دراسته، فحزن قلبه لفراقها وبقى يعيط عليها قوي، ونذر لله عز وجل إنه يطلع من مهيته بشكل شكلي مبلغ يجعله للفقراء والمحتاجين، وفي نيته إنه يكون ثواب وأجر الصدقة دي لوالدته، وأقسم على نفسه إنه مش هتفوته سجدة واحدة إلا ودع لأمه، ويتصدق ويبني المساجد والبرادات ويفعل الخير ويهب ثواب وأجر كل ده إليها رد لجزء من جميلها وفعلها معاه وهو صغير. مرت الأيام واتجوز الشاب وأنجب ولد وسماه محمد. وفي يوم من الأيام وهو خارج للصلاة شاف مجموعة من الرجال بيحطوا براد مية في مسجد حيهم، فضاق صدره لما عرف وإنه نسي المسجد ده، وقال في نفسه: أنا وضعت حطيت في المشرق والمغرب ونسيت إن أحط براد في مسجد حينا. ولما هو كان بيفكر في كده فإذا بإمام المسجد بيلحق بيه ويناديه ويقول له: بارك الله فيك وجزاك خيرا يا أبا محمد على براد المية. اتحجب الراجل من كلام الشيخ وقال: لكن البراد ده مش مني. فقال له الشيخ: أيوة
ومنك، جابها لنا النهاردة ابنك وقال إنها منك. فإذا بابنه الصغير بيجي عليه ويبوس إيده ويقول له هي مني يا بابا، لكني نويت إني أهب أجرها ليك وأدعو الله عز وجل إنه يتقبلها، سقاك الله من أجرها بسلسبيل الجنة. يا سلام يا سلام، دمعت عين الراجل وسأل ابنه، قاله يا ابني انت جبت تمنها منين وانت لسه في الصف الأول الثانوي وما بتشتغلش وما عندكش أي دخل؟ ساعتها الابن قال له، قال له يا بابا أنا من 5 سنين ابتديت أجمع وأوفر المال من مصروفي والعيديات اللي بتجيني في العيد ومن أي مال بتديني هو، حتى قدرت النهاردة من اللي وفرته إني أشتري البراد ده لأبرك فيه زي ما بررت أنت جدتي رحمها الله على مدار سنوات، وشفتك بتعمل ده دايما وفي كل موضع وحين. سبحان الله، صدق اللي قال بالزمان البر دين، راح يرجع لك يوم في أولادك، والعقوق كمان هيرجع لك يوم. رب ارحم أمي وأبويا وكل المسلمين يا رب العالمين يا رب.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم معاكم أحبة الله عن بعنوان ارفع راسك انت مسلم. أيوة، الكاتب علاء الدين عوض بيقول: بقينا اليوم في القرن 21 والكثير من المسلمين كبار وصغار نساء ورجال منبهرين معجبين طبعا بالحضارة الغربية واللي بيها من علوم وتكنولوجيا وصناعات، بل الكثير من شباب المسلمين بقت قمة طموحه انه يحصل على الجنسية الغربية عشان يكون منهم. هم عندهم العلم والمال والقوة والتطور والتحضر والمدنية. لكن بقول لكم بان دي حضارة ومدنية مزيفة، والقوم بيرفعوا شعارات العدل والحرية والمساواة لكنهم ما بيطبقوهاش. نعم، احنا بنعترف بانهم بيفوقونا في العلم والتكنولوجيا والتطور، وانا كل ما بفكر في الغرب وتطورهم في العلم والتكنولوجيا لقيت نفسي منبهر بيهم وبحضارتهم. افتكرت قول ربنا سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العظيم. والمسلمين منبهرين بالحضارة الغربية ليه؟ لأنهم بيجهلوا حضارتهم الإسلامية، ولأنهم بعدوا عن دينهم وبقوا بيبصوا للإسلام بأنه دين تخلف ورجعية، وبقينا منبهرين بعلومهم وثقافتهم وحتى أفكارهم وأشكالهم. لا وإيه؟ وبقينا بنقلدهم في كل شيء. فاكرين لما أفصح داروين عن نظريته السخيفة الخاطئة اللي بتقول إنه الإنسان أصله قرد؟ قرد؟ لا وإيه؟ وتطور وبقى إنسان بعد شوية كل شوية. وقال بعض جهلة المسلمين كلامه صحيح من غير تفكير أو تمحيص أو تأكد من المعلومة. هو آدم راح فين؟ مفيش آدم؟ لكن الإسلام هو الدين اللي ربنا اختاره سبحانه وتعالى للناس، وهو آخر الأديان وأفضل الأديان، وبيتوافق مع الفطرة البشرية. له دين رهبانية يدعوك للتحليق بين فضاءات الروح بيبعدك عن الجسد، وله هو دين مادة بيبعدك عن الروح. والإسلام راح ينتشر كما وعد الله تعالى، وهو بيثبت قوته يوم بعد يوم، وكثيرين جدا من أهل الغرب دخلوا في دين الله أفواجا، ولسه ولا زالوا منكبين عليه. واتكلم كثير من العظماء عن دين الإسلام وقالوا. جورج برناردشو بيقول: قريت حياة رسول الإسلام كويس مرات ومرات، ما لقيتش فيها إلا الخلق كما ينبغي إنه يكون، وقد إيه تمنيت إنه يكون الإسلام هو سبيل العالم. والعالم الإيطالي كونت إدوارد كيوجا بيقول: أنا طالعت وبدقة الأديان القديمة والجديدة وخرجت بنتيجة هي أن الإسلام هو الدين السماوي والحقيقي الوحيد، وأن الكتاب السماوي للدين ده وهو القرآن الكريم ضم كافة الاحتياجات المادية والمعنوية للإنسان، وبيقوده نحو الكماليات الكمالات الأخلاقية والروحية. والخبير الفرنسي جول لابوم قال: أيها الناس، دققوا في القرآن حتى تظهر لكم حقائقه. كل العلوم دي والفنون اللي اكتسبها العرب
وكل صروح المعرفة اللي شيدوها إنما أساسها القرآن. وينبغي على أهل الأرض على اختلاف ألوانهم ولغتهم أن يبصوا بعين الإنصاف لماضي العالم ويطلعوا صحيفة العلوم والمعارف قبل الإسلام ويتعرفوا بأن العلم والمعرفة لا ما اتنقلتش لأهل الأرض إلا عبر المسلمين اللي استوحوا العلوم دي والمعارف من القرآن، كأنه بحر من المعارف بتتفرع منه الأنهار. القرآن لا يزال حيا وكل فرد قادر على أنه يستقي منه حسب إدراكه واستعداده. والمفكر والفيزيائي الألماني المشهور ألبرت أينشتاين قال القرآن الكريم هو مش كتاب جبر أو هندسة أو حساب، هو مجموعة من القوانين اللي بتهدي البشرية للطريق السوي، الطريق اللي بتحجز أكبر النظريات الفلسفية عن تقديمه أو تعريفه. هناك الكثير من مشاهد العزة للمسلمين عشان يفتخروا بدينهم ويرفعوا رؤوسهم عالية شامخة. مشهد من مشاهد العزة، قال الدكتور راغب السرجاني أنه بعض الشباب المسلمين اللي بيدرسوا في فرنسا ودعوا لحضور معرض للمنتجات الصناعية وخصص جزء من المعرض لمنتجات المسلمين، وكان الشباب في طريقهم للمعرض ومعاهم أستاذهم، وكان الشباب في قمة الإحباط خايفين وهم بيظنوا إيه بأنهم راح يروحوا ويشوفوا منتجات وصناعات الغرب وهم كمسلمين ما فيش عندهم أي إنجازات ولا صناعات. وحاول الأستاذ رفع معنوياتهم لكن من غير فايدة. ولما وصل الشباب للمعرض لقوا اسم المنتجات الخاص بالمسلمين ملان ناس مزدحم وتعجبوا من الأمر ده. وبعد كده اكتشفوا ان للمسلمين صناعات من قديم الزمان وانهم هم اللي علموا الغرب العلم والصناعة. فخرجوا الشباب من المعرض ده مفتخرين بدينهم معتزين بإسلامهم. وده مشهد تاني للعزة. منظمة حقوق الإنسان العالمية شعارها هو عبارة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. انتوا تعرفوا مين هو اللي قال العبارة دي؟ يا ترى هو جورج بوش ولا أوباما ولا بان كي مون؟ انت تعرفوا مين اللي قالها؟ هو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، وده مشهد تاني للعزة. نعم، اهو واحد من مؤسسين علم البرمجة اللغوية العصبية يعلن إسلامه. وده مشهد تاني للعزة. أمريكي مسيحي شاف منظر الكعبة في ليلة 27 من رمضان وهي مليانة بالمعتمرين، فتقال له في كام بيقدر دول الناس يصطفوا بصف واحد؟ فقال لهم في 4 ساعات. فقالوا له بأنه الحرم يحتوي على 3 طوابق، وقال في 12 ساعة. وهو بيتكلم الأمريكي قال الإمام السديس استووا استووا، ففي أقل من دقيقة واحدة استوى واصطف كل الحرم المكي، وكان سبب في إسلام الأمريكي. مشهد تاني للعزة بقى. الإسلام من أكثر الأديان انتشارا في الغرب، وبالرغم من الصورة المشوهة عنه في أمريكا، أكدت دراسة حديثة أنه عدد المسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية اتجاوز 6 ملايين مسلم عشان يبقى الإسلام واحد من أكبر الديانات الخمسة بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي فرنسا
عدد اللي بيدخلوا الإسلام بالسنة سنويا حوالي 50,000 فرنسي. وفي دراسة أعدتها وزارة الداخلية الفرنسية بتقول إنه 3,600 فرنسي بيعتنقوا الإسلام سنويا، وفي ألمانيا موجود أكثر من 2,500 مسجد، وفوق في إحصائيات بيدخل الإسلام شخص كل ساعتين في ألمانيا. مشهد تاني للعزة في عام 2008 لما ضربت الأزمة المالية العالمية الاقتصاد العالمي، ومن بينها دول أوروبا وأمريكا اللي بتتعامل بنوكها بالنظام الربوي، أعلنوها صريحة إن النظام الاقتصادي الإسلامي هو النظام الوحيد اللي إنه يحافظ

سمعت عن أروع معاني الوفاء؟ اسمعوا بقى أروع معاني الوفاء. في صباح مشحون بالعمل وحوالي الساعة 8 صباحا، دخل عجوز عنده 80 سنة عشان يشيل بعض الغرز له من صباعه، وقال للطبيب إنه مستعجل من أمره لأنه عنده موعد الساعة 9 بسرعة. فبيقول الطبيب قدمت له كرسي واتكلمت معاه وأنا بشيل الغرز واهتم بجرحه، وسألته إذا كان موعده الصبح ده مع طبيب ولذلك هو في عجلة، إنه عنده موعد مع طبيب عشان كده هو مستعجل، وجاوبني لا، لكني أنا رايح لدار الرعاية النيرسينج هوم يعني عشان أفطر مع زوجتي. وبيقول الطبيب سألته عن سبب دخول زوجته لدار الرعاية، فجاوبني اسمعوا جاوبوا ايه، قال له بانها موجودة هناك من فترة لانها مصابة بمرض الزهايمر اللي هو ضعف الذاكرة الخرف.

يعني تصوروا، قال له إن زوجته من مد بالنيرسينج هوم بدار الرعاية، عنا بيقولوا له دار العجزة، عنده ضعف بالذاكرة. وبيقول الطبيب لما كنا عم نتكلم وخلصت من تغيير على جرحه وسألته، يا ترى حتقلق مراتك لو تأخرت عن الميعاد شوية؟ مرتك حينشغل بالها لو تأخرت؟ فجاوبه إنها ما عادتش تعرف أنا مين، هي ما تقدرش التعرف عليا من 5 سنين، ما تعرفوش لأنها فاقدة الذاكرة من سنين مضت. فقال له هو مندهش، قال له الطبيب يا، قال له هي ما تعرفكش من 5 سنين، ما تعرفش انت مين، ولسه بتروح معاها وبتفطر معاها كل صباح على الرغم من انها ما تعرفش مين انت. وابتسم الراجل العجوز وهو بيشد على ايد الطبيب وقال له يا دكتور، هي ما تعرفش انا مين، لكن انا عارف هي مين. الله الله الله. وساعتها الدكتور قال انا اضطريت اني اخفي دموعي لحد ما مشي، وقلت لنفسي هو ده نوع الحب اللي عاوزه في حياتي. يا سلام، ايه رأيكم؟ دي فعلا اروع معاني الوفاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن أنواع القلوب في كتاب الله. أنواع القلوب في كتاب الله، اتذكرت أنواع كثيرة من القلوب في كتاب الله عز وجل، منها القلب السليم وهو مخلص لله وخال من الكفر والنفاق والرذيلة. إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب المنيب وهو دائم الرجوع والتوبة إلى الله، مقبل على طاعته. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. صدق الله العظيم. القلب المخبت الخاضع المطمئن الساكن، فتخبت له قلوبهم. القلب الوجل هو اللي بيخاف ربنا عز وجل، ألا يقبل منه؟ إنه بيخاف إنه ربنا ما يقبلش منه العمل وما ينجيش من عذاب ربه. ويقول تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. صدق الله العظيم. القلب التقي وهو الذي يعظم شعائر الله. ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العظيم. القلب المهدي الراضي بقضاء الله والتسليم بأمره. ومن يؤمن بالله يهد قلبه. القلب المطمئن يسكن بتوحيد الله وذكره. وتطمئن قلوبهم بذكر الله. القلب الحي قلب يعقل ما قد سمع من الأحاديث التي ضرب الله بها من عصاه من الأمم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. القلب المريض وهو اللي أصابه مرض مثل الشك أو النفاق، وفيه فجور ومرض في الشهوة الحرام. ويقول تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. فيطمع اللي في قلبه مرض. القلب الأعمى هو اللي ما بيشوفش ولا يدرك الحق والاعتبار. ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. القلب اللاهي اللي هو غافل عن القرآن الكريم، مشغول بأباطيل الدنيا وشهوتها، لا يعقل ما فيه. لاهية قلوبهم. والقلب الآثم هو اللي بيكتم شهادة الحق. ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها
فإنه آثم قلبه فإنه آثم قلبه. صدق الله العظيم. عندنا هنا القلب المتكبر، مستكبر عن توحيد الله وطاعته، جبار بكثرة ظلمه وعدوانه. يقول تعالى: قلب متكبر جبار. القلب الغليظ وهو اللي اتنزعت منه الرأفة والرحمة. ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. القلب المختوم فلم يسمع الهدى ولم يعقله. ويقول تعالى: وختم على سمعه وقلبه. القلب القاسي ما بيلينش للإيمان، ما بيأثرش فيه زجر، وأعرض عن ذكر الله، بعد عن ذكر ربنا. ويقول تعالى: وجعلنا قلوبهم قاسية. صدق الله العظيم. القلب الغافل، غافلا عن ذكرنا وآثر هواه على طاعة مولاه. ويقول تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. صدق الله العظيم. القلب الأغلف، قلب مغطى لا ينفذ إليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وقالوا قلوبنا غلف. القلب الزائغ مايل عن الحق. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ. سبحان الله، سبحان الله. القلب المريب، شاك متحير، وارتابت قلوبهم. اللهم اجعل قلوبنا سليمة مطمئنة مطهرة، وثبت ألسنتنا يا أرحم الراحمين يا الله.

أجمل اللي اتقال عن يوم الجمعة. في يوم الجمعة الفضيل إن شاء الله أبواب الجنة الثمانية بتتفتح ليكم بإذن الله، وقلوب الناس ترتاح ليكم، وكل حسنة بتتضاعف ليكم، وكل سيئة بتتمسح عنكم، وفي كل خطوة الملائكة بتدعي لكم، وآخرها في نعيم الجنة ربي بيبص لكم. جعل الله جمعتكم بركة ويومكم للخير حركة، وأتم بليل مليان بالذكر والصدقة، وكفاكم ربنا أمر أشغلك حزنه وغفر لكم كل زلتكم، ورزقكم الجنة وانتو وأهليكم وكل اللي حبوكم في الله وحبتوه. ربنا يعطر أيامكم بالإيمان، وينور قلبكم بالقرآن، وجمل عملكم بالإخلاص. اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسب، واجعل لهم سكينة تطمئن بيها روحهم، واحفظهم من كل سوء، فهم ليهم في قلبي محبة. أهي الجمعة جت وهلت بنورها الوضاء، بتحمل الرحمة الإلهية والمغفرة الربانية، فاغسلوا ذنوبكم بطاعته وعبادته، وادعوه يغفر ليكم، وما تنسوناش بالدعاء، وجمعة مقبولة إن شاء الله. ذكر ربنا صدقة من غير مال، وجهاد من غير قتال، ومرابطة من غير انتقال. ذكر ربنا أسهل ما يقال، وأخف ما يعمل، وأجمل ما يفعل. ذكر الله أكبر شيء في الميزان، وأحب شيء للرحمن، وأجل سعي للإنسان. اليوم عيدكم، واحرصوا على طلب هداياكم من الوهاب، التمسوها عند الزوال بعد كل أذان، بين خطبة الجمعة عند العصر وقبل غروب الشمس بنص ساعة، يمكن يكون ساعة استجابة. ما تنسونيش من صالح الدعاء. اللهم بعدد من يسجد ويسبح ليك من خلقك في الليل والنهار، نور طريقهم، عافي بدنهم، بارك عملهم، اسعد قلوبهم، فرج كروبهم، يسر أمورهم، واغفر ذنوبهم، وارضهم وارض عنهم، وارزقهم أجر الجمعة يا رب. اللهم إني أسألك أن تكتبهم من أهل الجنة، وأن تجعل الحوض مورد ليهم، والرسول شافع ليهم، واجعل ظلك ظلهم، والولدان المخلدون خدم ليهم، والسندس والاستبرق لباسهم، والقصور سكنهم، واحنا اخلاء ليهم، وجمعه مباركه. لو سجدت
قل له عن أسرارك وما تسمعش اللي جنبيك، وناجيه بدمع عينيك فهو لقلبك مالك. ولو زارك يوم جديد فقول مرحبا بضيف كريم، وبعدين أحسن ضيافته بفريضة تقضى وسنة تؤدى وقرآن يتلى وتوبة بتتجدد وجمعة مغفور ليكم فيها بإذن الله. وأسأل الله عز وجل في هذا اليوم الفضيل إنكم تكونوا من اللي أحبهم الرحمن، ونور قلبهم بالقرآن، واشتاقت ليهم فردوس الجنان، ووهبهم ربنا جبال من الغفران، ونالوا جزاء الإحسان من وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: الجمعة.
1: وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله ألقاكم الاثنين الأسبوع القادم بإذن الله تعالى إذا كان في العمر بقية. إلى أن ألتقي بكم، لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا ممتعا مباركا بإذن الله، وجمعة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل تعرفون يا أحبابي ما هو فضل يوم الجمعة؟ إن يوم الجمعة هو عيد للمسلمين، وقد حدثنا رسول الله كثيرا عن فضله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وقال أيضا: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله. ويومنا الجميل هذا له الكثير من السنن. أولها سنة الاغتسال، تنظيف الأسنان بالسواك والفرشاة والمعجون، التطيب بأطيب العطور، ارتداء أفضل الثياب وأنظفها وأجملها، الذهاب مبكرا إلى صلاة الجمعة، الإكثار من الصلاة على الرسول، قراءة سورة الكهف، الإكثار من الذكر والدعاء، يوم الجمعة هو هدية غالية، وهو عيدنا الأسبوعي، يكفر الذنوب ويطهر القلوب، فاللهم لا تحرمنا أجره وأدم علينا بركة.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن ليوم الجمعة خصائص عديدة خصها الله تعالى في هذا اليوم عن غيره من الأيام، ومن هذه الخصائص الخاصية الأولى:
1: استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. الخاصية الثالثة:
0: صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين، وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه سوى مجمع يوم عرفة، ومن تركها تهاونا طبع الله على قلبه. الخاصية الرابعة:
1: الأمر بالاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة. الخاصية الخامسة:
0: التطيب فيه، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. الخاصة السادسة:
1: السواك فيه، وله مزية على السواك في غيره. الخاصية السابعة:
0: التبكير للصلاة. الخاصية الثامنة:
1: أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام. الخاصية التاسعة:
0: الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: من قال لصاحبه أنصت فلا جمعة له. الخاصية العاشرة:
1: قراءة سورة الكهف في يومها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. الخاصية الحادية عشر:
0: إنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال. وعن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. الخاصية الثانية عشرة:
1: قراءة سورة الجمعة والمنافقين أو سبح والغاشية في صلاة الجمعة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن في الجمعة، ذكره مسلم في صحيحه. الخاصية الثالثة عشرة:
0: أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع، فقد روى أبو عبد الله بن ماجه في سننه من حديث أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا شجر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. الخاصية الرابعة عشرة:
1: إنه يستحب أن يلبس فيه أحسن الثياب التي يقدر عليها، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان له، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، ثم يركع إن بدا له، ولم يؤذ أحدا، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي، كانت كفارة لما بينهما. الخاصية 15:
0: إنه يستحب فيه تجمير المسجد، فقد ذكر سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الله المجمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين ينتصف النهار، ولذلك سمي نعيم المجمر. الخاصية 16:
1: أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها. الخاصية 17:
0: أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أوس بن أوس أنه قال: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها، وذلك على الله يسير. والحديث رواه الإمام أحمد. الخاصية 18:
1: أنه يوم تكفير السيئات. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم آدم. قال: ولكني أدري ما يوم الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره، ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته، إلا كانت كفارة لما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة أي الكبائر. الخاصية 19:
0: إن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة، وقد تقدم الحديث على ذلك. الخاصية 20:
1: أن فيه ساعة الإجابة، وهي الساعة التي لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وقال: بيده يقللها. الخاصية 21:
0: إن فيه صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع والعدد المخصوص واشتراط الإقامة والاستيطان والجهر بالقراءة، وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتي نظيره إلا في صلاة العصر، ففي السنن الأربعة من حديث أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. الخاصية 22:
1: أن فيه الخطبة التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم من بأسه ونقمته ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنانه ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره، فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. الخاصية 23:
0: إنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة، فالله سبحانه جعل لأهل كل ملة يوما يتفرغون فيه للعبادة ويتخلون فيه عن أشغال الدنيا، فيوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم سلمت له سائر جمعته،
2: ومن صح له رمضان وسلم سلمت له سائر سنته،
0: ومن صحت له حجته وسلمت له صح له سائر عمره. فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر. الخاصية 24:
1: أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملا على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم صلاة، جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا. الخاصية 25:
0: أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام، والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. الخاصية 26:
1: أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة وزيارتهم له، فيكون أقربهم منهم أقربهم من الإمام، وأسبقهم إلى الزيارة أسبقهم إلى الجمعة. وروى يحيى بن يمان عن شريك عن أبي اليقظان عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل: ولدينا مزيد، قال: يتجلى لهم في كل جمعة. الخاصية 27:
0: إنه قد فسر الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة. قال حميد بن زنجوية: حدثنا عبد الله بن موسى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود هو يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، ما طلعت شمس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها بخير إلا استجاب له، أو يستعيذه من شر إلا أعاذه منه. الخاصية 28:
1: أنه اليوم الذي تفزع منه السماوات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها إلا الإنس والجن. الخاصية 29:
0: إنه اليوم الذي ادخره الله لهذه الأمة وأضل عنه أهل الكتاب قبلهم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هدانا الله له وضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع، هو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. الخاصية 30:
1: أنه خيرة الله من أيام الأسبوع، كما أن شهر رمضان خيرته من شهور العام، وليلة القدر خيرته من الليالي، ومكة خيرته من الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه. الخاصية 31:
0: إن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة، ف فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم، ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم به في غيره من الأيام، فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات، فإذا قامت فيه الساعة التقى الأولون والآخرون وأهل الأرض وأهل السماء، والرب والعبد والعامل وعمله والمظلوم وظالمه والشمس والقمر، ولم تلتقيا قبل ذلك قط، وهو يوم الجمع واللقاء، ولهذا يلتقي الناس فيه في الدنيا أكثر من التقائهم في غيره، فهو يوم التلاقي. الخاصية 32:
1: أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. الخاصية 33:
0: إنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد، وقد شرع الله سبحانه وتعالى لكل أمة في الأسبوع يوما يتفرغون فيه للعبادة ويجتمعون فيه لتذكر المبدأ والمعاد والثواب والعقاب، ويتذكرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياما بين يدي رب العالمين. وكان أحق الأيام بهذا الغرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق، وذلك يوم الجمعة، فادخره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفها. هذه بعض خصائص يوم الجمعة التي ذكرها العلماء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا المغفرة والرحمة فيه، وأن يجعلنا ممن يوافقون ساعة الإجابة فيه، وأن يرحمنا بهذا اليوم العظيم، وأن يبارك لنا فيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل حق

إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن الكريم لما تيسر من سورة الكهف، فلنستمع منصتنا خاشعين إلى هذه التلاوة.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الظهر.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل

إنا نسألك باسمك القهار أن تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن

الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك وأثبت

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل

ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وانصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وحول الأقصى يا

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، أيها المسلمون، بالأمس أحيا المسلمون بصيامهم يوما من أيام الله العظيمة، إنه يوم عاشوراء. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال، سألهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم عاشوراء أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وجنده، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بصيامه. عاشوراء يوم مرتبط بقصة، قصة عظيمة، قصة موسى عليه السلام في صراعه مع فرعون. عاشوراء في الأصل ذكرى لانتصار ونجاة أهل الحق وهلاك ودحر أهل الباطل. عاشوراء يوم التخلص والتحرر من الظلم والظالمين. عاشوراء يوم فيه أمل لكل مظلوم، لكل مطارد مضطهد، لكل أسير أمل بالفرج وبالنصر، كالذي وقع لموسى وقومه، وأمل في اندحار، ويوم فيه وعد الله سبحانه وتعالى باندحار ونهاية كل ظالم وكل طاغية مهما طال طغيانه وظلمه. عاشوراء يوم شفى الله فيه قلوب مؤمنين، لطالما انخلعت وتأذت من هول الظلم، ويوم خلع الله فيه قلوبا لطالما انتفشت وطغت وزهت بقوتها وطغيانها وجبروتها. عاشوراء يوم يعود بنا إلى فصل من فصول الصراع بين الحق والباطل، وتحديدا في قصة الصراع
ما بين موسى وفرعون في فصل الصراع الأخير. والقرآن كثيرا ما ذكر وأشار إلى هذا الفصل في مواطن كثيرة. قال تعالى: فأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين يجمع كل جنده، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، ثم أورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. يعني فرعون وجنده أتبعوا موسى وقومه مشرقين في أول اليوم. فلما تراءى الجمعان، يعني قوم موسى وفرعون وجنده كل يرى الآخر، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى: كلا. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، جرينا فرعون وقومه إلى البحر، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين.

من الخوال. أين كان فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم؟ إنا لمدركون. ريب وشك حتى كادت قلوبهم تفقد الثقة في الله سبحانه وتعالى، تفقد التوكل على الله عز وجل في هذه اللحظات العصيبة. يأتي جواب العبد الموقن العارف بربه سبحانه وتعالى، الموقن بنصره والمتوكل عليه، موسى عليه السلام، يقول بكل يقين: كلا إن معي ربي سيهدين، مثل ما قالها محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر يقول وهو مرتعب: يا رسول الله، لو أبصر أحدهم نعليه لرآنا لأدركنا. قال: ما ظنك يا أبا بكر؟ باثنين، الله ثالثهما. هكذا بنفس اللغة موسى عليه السلام يقول: كلا إن معي ربي سيهدين. معه ربه الذي نجاه وحماه حينما ألقت به أمه في اليم في البحر وهو رضيع، معه ربه الذي خاطبه من غير حجاب، قال: إني أنا ربك. هكذا نتعلم أن معية الله سبحانه وتعالى تتجلى لعباده المؤمنين حينما تبلغ المحنة أشدها ويبلغ البلاء أقصاه. هناك تتعلق قلوب المولى، تتعلق قلوب المؤمنين بمولاهم سبحانه وتعالى حينما تنفذ كل السبل وتنقطع كل الأسباب ولا يبقى إلا سبيل الله. تأتي معية الله لعباده المؤمنين حتى إذا استيأس الرسل

0: رسولهم موسى. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كان يمكن والحيل انتهت والأسباب نفذت وليس بإمكان موسى ومن معه من المؤمنين أن يفعلوا أي شيء. فرعون من وراءه والبحر من أمامه. كان يمكن الله سبحانه وتعالى أن يفرق البحر دون أن يأمر موسى بأن يستعمل عصاه. الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، لكن الله عز وجل يعلمنا ويعلم عباده المؤمنين: أنتم مأمورون بالأخذ بالأسباب حتى في آخر لحظة. اضرب بعصاك، تحرك، استعمل ما عندك، حتى يعلم الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن النصر الموعود معلق ومرتبط بالأسباب التي نأخذها، بالجهد الذي نبذله، بالتضحيات التي نقدمها. اضرب بعصاك البحر. هنا تتدخل قدرة الله سبحانه وتعالى بالنصر وبالفرج. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. In the last portion of this ayat there is another great lesson. When Allah subhanahu wa ta'ala ordered his messenger to strike the sea, at the last moment when Musa alayhi salam and his follower left with nothing to do, they have nothing they can do, Allah subhanahu wa ta'ala is able, he has the absolute qudra, the ability to order the sea to split, to divide. But even though Allah subhanahu wa ta'ala at the last moment he commanded his messenger to use his staff, stick, and to strike the sea. This is teach us that with our strong belief in the promise of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla will give this ummah, will grant this ummah the victory at the end. When? Allahu a'lam. But regardless when, regardless how, we need to do and to strive and to sacrifice and to exercise all what we can do. And then, by the promise of Allah subhanahu wa ta'ala, the victory will come. That's our belief. Allahumma ansur hadhihi al-umma ya Rabb. Allahumma aktub laha al-nasr. Allahumma aktub laha al-nasr. Allahumma ansurha ala aduwiha. Allahumma ansurha ala aduwiha. Allahumma ajjil li'ibadika al-mustadhafina bin-nasr al-mubin ya Rabb al-alamin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشرح صدورنا للإسلام واملأ قلوبنا بالإيمان واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ومكن لأوليائك المؤمنين وأعز بفضلك راية الدين. آمين آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: استووا استقيم، تراصوا اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن

فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيم

قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. من أعمال يوم الجمعة: الغسل، قراءة سورة الكهف، التجمل، التطيب، الإكثار من الدعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التبكير لصلاة الجمعة، التسوق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب الإيثار والمواساة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه.
1: باب ذكر الموت وقصر الأمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. رواه الترمذي.
1: باب كراهة تمني الموت.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. متفق عليه.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. باب الورع وترك الشبهات.
2: عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
1: عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.
2: وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد.
3: مستمعينا الكرام، نازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 90 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 75 بعد 200، وهي قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى آخر الآية. أيها الإخوة الكرام، ذكرت لكم في الدرس الماضي أن المال قوام الحياة، فإذا نما من الأعمال كان دولة بين الناس جميعا، وهذا الوضع الطبيعي الصحي الذي أراده الله عز وجل. كل الناس في بحبوح، كلهم يأكل ويشرب، وإذا ورد المال عن طريق المال كان دولة بين الأغنياء منكم، فصار التفاوت الطبقي، وصار مليون لا يملكون واحدا، وواحد يملك مليونا. عندئذ يفشو الانحراف والسرقة والاحتيال والانحراف الأخلاقي وما إلى ذلك. وذكرت لكم أيضا أن المعصية تقيم بحجم ضررها، فالذي يشرب الخمر يؤذي نفسه، أما الذي يزني يؤذي معه إنسانا، أما الذي يرابي يؤذي معه مجتمعا. لذلك ما من معصية في القرآن الكريم توعد الله على مرتكبها بالحرب إلا الربا، لأن مجتمعا بأكمله يمكن أن يجوع، مجتمعا بأكمله يمكن أن يشقى بسبب جشع أناس نموا أموالهم عن طريق الربا. وذكرت لكم أيضا أنك حينما تضع مالك في العمل لا بد من أن يعيش معك أناس كثيرون. والآن مشكلة المشاكل في الأرض البطالة، فكلما أودعت الأموال في البنوك زاد حجم البطالة، وكلما وضعت الأموال في الأعمال تقلص حجم البطالة، وهذه قاعدة. وذكرت لكم أيضا أن السعر كلما ارتفع والربا يسهم في رفع الأسعار، ضاقت شريحة المنتفعين بهذا، وإذا ضاقت لا بد من أن يرفع السعر مرة ثانية كي يضمن للبائع حياة مستقرة. إذن سلسلة لا تنتهي، حلقة مفرغة. أما حينما يرد العمل المال توزع الأموال أو توزع الكتلة النقدية بين أيدي الناس، هذا ملخص الدرس المالي. والآن إلى تفاصيل هذه الآية. يقول الله جل جلاله: الذين يأكلون الربا، يأكلون أي يكسبون، وفي هذا إشارة إلى أن حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب حاجة متميزة، بل هي حاجة أولى. فإذا كسب المال الحرام من أجل أن يأكل، وقد ذكر الله جل جلاله أن الأنبياء ينسون في يأكلون الطعام وينسون في الأسواق، وفي هذا إشارة دقيقة إلى أن النبي بشر، تقوم حياته على تناول الطعام، إذن هو مفتقر في وجوده وفي استمرار وجوده إلى تناول الطعام والشراب، ثم إنه مفتقر مرة ثانية إلى ثمن الطعام، لا بد من أن يمشي في الأسواق كي يحصل ثمن الطعام. هذا هو البشر، مفتقر مرة إلى الطعام ثم إلى ثمنه، لا بد من أن يأكل ويشرب ولا بد من أن يعمل، ونحن مقهورون بالعمل، نعمل من أجل أن نأكل، ثم نعمل من أجل أن نتزوج، ثم نعمل من أجل أن نؤكد ذواتنا. فهذا الذي يأكل الربا بنى مجده على أنقاضه، وبنى غناه على إفقاره، وبنى عزه على ذله. يوم القيامة يوم العدل، يوم الحق، يوم الدينونة، يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فحينما تكشف الحقائق، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، الناس في الدنيا نيام إذا ماتوا انتبهوا، حينما تزاح عنه الشهوات، وقد قال الله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون، لا شهوة طعام ولا شهوة جنس ولا شهوة علو في الأرض، واجه الحقيقة، كشف عنه الغطاء، فإذا هو قد أشقى الناس من أجل أن يغتني، أكل من أجل أن يجوع، ونمى أمواله من أجل أن يشقى الناس. والإنسان كما قلت لكم أيها الأخوة في مرحلة يكسب رزقه، هذه المرحلة تنتهي، يصبح همه الجمع، يصبح همه الجمع. لذلك قال تعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهؤلاء الذين يأكلون الربا يأكلون ما ليس لهم بحق أن يأكلوه، يعني إذا أقرضوا اشترطوا على إقراضهم أن يعود المبلغ زائدا رابيا في زيادة لعلة الزمن، أو هناك ربا التفاضل، يعني يبيع جنسا واحدا بكمية مضاعفة، يبيع مدا بمدين من جنس واحد، هذا فيه ظلم شديد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والزبيب يدا بيد وسواء بسواء، يدا بيد وسواء بسواء. طبعا بحث الربا وتفصيلاته وأنواع المواد الربوية وعلة الربا موضوع يحتاج إلى درس فقه، وهو معروف لدى كل. فهؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة إلى ربهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، يتخبطه أي يضربه الشيطان، وهذا الذي يسميه الناس مس الشيطان، الوقوع بالساعة فرع، فمن شدة اضطرابه ومن شدة شعوره بالذنب، ومن شدة العار الذي تلبسه، من شدة خوفه من الحساب، يقوم يوم القيامة كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. علة هذا الاضطراب الشديد وهذا الهلع وهذا الخوف أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وهناك آلاف مؤلف الآن يقول يعني ما الفرق بين أن تضع مالك مع إنسان يستثمره لك ويعطيك في آخر العام ربحا، وبين أن تضعه في مصرف يعطيك فائدة؟ بون شاسع. أنت حينما تضع المال في مصرف تأخذ ربحا ثابتا، أما حينما تضع المال مع أخ يستثمره تأخذ ربحا حقيقيا. فإذا ربح أعطاه، وإن لم يربح لم يعطيك شيئا، وإذا خسر لك نصيب من الخسارة. في تعاون، أما في الربا في إنسان مستغل وإنسان مستغل. لذلك قال تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال علماء البلاغة هذا تشبيه معكوس، الأصل أن يقولوا إنما الربا مثل البيع. يعني إذا قلت مثلا وجه الخليفة كالشمس هذا تشبيه، أما إذا قلت إن ضياء الشمس كوجه الخليفة هذا تشبيه مقلوب هو أبلغ. الله عز وجل قال ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني الربا الذي ترونه محرما هو كالبيع تماما. وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع في عوض، يعني هذا الكأس بعشر ليرات تعطيه الكأس ويعطيك الثمن، عقد معاوضة. أما الزيادة في الربا ليس لها عوض إلا الزمن، يعني أنت تبيع كتابا بمئة ليرة، فإذا كان مجلدا بمئة وخمسين الخمسون في الكتاب، فإذا كان مذهبا بمئتين الخمسون الثانية في الكتاب، فإذا كان قد كتب عليه اسمك في خمسين ثالثة في الكتاب، فإذا أعطيته لسنة بمئة ليرة زائدة، المئة الأخيرة لا يقابلها شيء في الكتاب، ليس لها عوض، عوضها الزمن، يعني صار للزمن ثمن. حينما يخصص للزمن ثمنا دخلنا في موضوع الربا. أصل الربا أنك تقرض قرضا لإنسان، فإذا حل الموعد تقول له إما أن تؤدي وإما أن تربي، إما أن تؤدي وإما أن تربي، هذا أصل الربا، ربا القروض. ثم جاء ربا البيوع، وعلى هذا الموضوع حديث طويل كنت قد شرحته في درس من دروس الأحد بإسهاب شديد، هو درس التقسيط. هناك ربا القروض وهناك ربا البيوع. ربا القروض تحريمه قرآني، وربا البيوع تحريمه نبوي، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي غير مطلوب. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. أصل حل البيع هو المعاوضة، وأصل زيادة الثمن في البيع مقابل الجهد، يعني أنت تسكن في البيت إلى جانبك بائع جاء بالبضاعة من مكان بعيد وحملها واعتنى بها ونظفها وعرضها عليه، مقابل هذا الجهد أعطيته الزيادة في البيع، لأن الزيادة في البيع مشروعة مقابل جهد البائع، أما في القرض غير مشروعة. وأحل الله البيع وحرم الربا. هناك نقطة دقيقة جدا، المال ما ينتفع منه مباشرة، فالبيت مال لأنه يسكن، والمركبة مال لأنها تركب، والطعام مال لأنه يؤكل، والشراب مال لأنه يشرب. أما النقد لا ينتفع به مباشرة، فحينما تتاجر بالنقد وقعت في الحرام. طبعا إذا كان النقد من عملة إلى عملة له موضوع آخر وله شروط دقيقة جدا، أما أن تجعل المال يلد المال هذا كسب غير مشروع. ذكرت في الدرس الماضي أن الأسعار ترتفع وأن البطالة تعم. أما جاء تعليق في نهاية الدرس الماضي، كلما ازداد إيمانك تجعل التحريم وحده علة، كلما ازداد إيمانك تجعل التحريم وحده علة. علة التحريم أن الله حرمه، لأنك مع طبيب متفوض أعطاك توجيها لا تجرؤ بثقتك بعلمه على أن تسأله لما منعت لي من هذا، مع إنسان متفوض. فإذا كان إيمانك بالله كبيرا لا تحتاج إلى علة ولا إلى شرح ولا إلى تفصيل ولا إلى حكمة. علة التحريم، علة الأمر أنه أمر، وعلة النهي أنه نهي، وعلة التحريم أن الله حرم. خالق الأكوان العظيم الحكيم العليم حرم. أما الدعاة إذا اجتهدوا في علة التحريم هذا من قبيل الاجتهاد والتحكيم، أما الأصل في الدين أن الذي حرمه الله محرم. لذلك قال علماء العقيدة: الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني قصدهم إنما الربا مثل البيع، هناك بون شاسع، زيادة في الربا لا يقابلها عوض، أما الزيادة في البيع يقابلها عوض. العوض الجهد، إنسان ترى بضاعة وتحمل قرار المغامرة وحملها وصنفها وعرضها، هذا جهد كبير، وقدم لك هذه الخدمة إلى جنب بيته، فالتفاضل في البيع تفاضل يقابله جهد، أما التفاضل في الربا لا يقابله جهد. التفاضل في البيع توزع فيه الأموال إلى عدد كبير من الناس، أما التفاضل في الربا ليس كذلك. قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني إذا جاءك الذين آمنوا، يقول الله عز وجل أن هؤلاء الذين آمنوا إذا عملوا شيئا يجهلونه ثم عرفوا الحقيقة فتابوا. إذا جاءك الذين آمنوا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فإن الله غفور رحيم. يعني الإنسان لا يعلم، إذا علم يجب أن ينتهي. يقول الله عز وجل هنا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، له رأس ماله وأمره إلى الله فيما مضى، يغفر له إن كان صادقا ونادما، وقد لا يغفر له لحكمة يريدها الله عز وجل. أما حقه أن يسترد رأس ماله فقط. فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد إلى أكل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه المعصية سبب خلود في النار. ثم يقول الله عز وجل: يمحق الله الربا، وهذه الآية دقيقة جدا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يعني العجيب بالرياضيات العكس، إذا أقرضت قرضا ربويا 100,000 مثلا عادت 120، فالربا اسمه ربا من الزيادة، أما إذا أقرضت قرضا حسنا عاد 100. فبالآلات الحاسبة الربا ينمي المال والصدقة لا تنمي، الآية بالعكس، يمحق الله الربا ويربي الصدقة. ماذا نستنبط من هذا؟ نستنبط أن هناك قوانين مستنبطة من حركة الحياة، وهناك منظومة من القوانين الأخرى لا يعلمها إلا قلة قليلة ممن أوتوا العلم، يعني مثلا الإنسان قد يرابي وقد يربح ملايين مملينة من الربا، ثم تأتيه مصيبة بقانون آخر تمحق كل ماله، هذا شيء يقع. هناك من يحترق ماله، هناك من يدمر، هناك من يفقد أعز ما يملك، هناك من تصادر أمواله. فهناك قوانين مستنبطة من حركة الحياة، وهناك قوانين استثنائية بيد الله عز وجل. فأنت حينما تخاف الله وتقرض قرضا حسنا ويقل مالك، تكافأ بدخل برزق لا تدري من أين جاء. أبى الله إلا أن يجعل رزق عبده المؤمن من حيث لا يحتسب. بينما الذي يرابي أيضا بقانون استثنائي يدمره الله عز وجل. ومن عظمة الله عز وجل أنه يتلف مال الإنسان بأبسط الأسباب، بأبسط الأسباب، ويغنيه أيضا بأبسط الأسباب. يمحق الله الربا ويربي الصدقة. أنت حينما تقرأ كلام الله وتقول صدق الله العظيم، يجب أن تؤمن إيمانا يقينيا أن الربا سيمحقه الله ولو بعد حين، وأن الصدقات سيربيها الله ولو بعد حين. لكن لا بد من أن تشعر أن العقاب لا يأتي عقب الذنب أبدا، وأن الجزاء لا يأتي عقب الذنب، بسبب أن الله لو فعل هذا لألغي الاختيار. يعني مرابي تعامل بالربا فأتلف ماله بعد ساعة، لا أحد يفعل ذلك، لا حبا بالله ولا طاعة له، بس خوفا على المال. والمتصدق يدفع الصدقة فتأتيه عشرة أضعاف، يأتي أهل الكفر والإلحاد يتدفعون الصدقة. لو جاء العقاب والثواب عقب العمل لالتغى الاختيار، ولكن حكمة الله أنك تفعل ما تشاء وإلى أمد طويل دون أن تصاب به، تأخذ أبعاده، أنت مخير. فالمحق هنا قد لا يكون سريعا، يمحق الله الربا ويربي الصدقة. من معاني يمحق الله الربا أن هذا المال الذي جمعته بالحرام يتلفه الله بمصادرة، بحريق، بمشكلة، بمرض عضال تنفقه. يعني أعلم رجلا له دخل حرام، علة في قلبه كلفته بضع مئات من الألوف، الله عز وجل يمحق المال الحرام بطرق كثيرة، إما أن يتلف المال نفسه، أو أن ينفق على صحة الإنسان، أو أن يدفع يعني جزاء خطأ غير مقصود، على كل، أو أن يشقى الإنسان به، أو أن يسرق منه، أو أن يكون هذا المال نكدا عليه، تألب عليه أولاده وتطاولوا عليه طمعا بهذا المال، يعني يصبح هذا المال الحرام مصدر شقاء لهذا المال. هذا معنى يمحق الله الربا، وليس المحق سريعا، قد يأتي متأخرا. ويربي الصدقات. أما الصدقة يعني كما قلت لكم أولئك على هدى من ربهم، على تفيد العلو، فالصدقة تربي المال وتملأ نفس المتصدق بالسكينة والطمأنينة والانشراح والإقبال والقوة، في أثر نفسي وفي أثر مادي، بعد حين الله عز وجل يعوض على المتصدق أضعافا مضاعفة. والله لا يحب كل كفار أثيم، يعني كفار في هذا المنهج العظيم أثيم بمخالفته، منهج عظيم كفر به، ومنهج عظيم أثم بمخالفته. ثم تأتي آية لطيفة جدا، يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا، يعني آمنوا بالله خالقا، آمنوا به مسيرا، آمنوا به ربا، آمنوا به واحدا، آمنوا به كاملا، آمنوا به موجودا، إن الذين آمنوا وبقضى إيمانهم وعملوا الصالحات استقاموا على أمره وبذلوا الغالي والرخيص من أجله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، اتصلوا به وأنفقوا من أموالهم في سبيله، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الضمانة الإلهية لا تكون في كثرة المال الذي يأتي من الربا. الضمان الإلهية تكون في طاعته والاستقامة على أمره. الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيف، والضعيف يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى ملجأ، يحتاج إلى قوة. فالضعيف الجاهل يتوهم أن المال وحده هو الذي يسعده في خريف عمره. لي طالب قال لي عن أحد أقربائه، كان عنده دار سينما وجمع المال الحرام الكثير وأفسد أخلاق الشباب واستورد الأفلام المنحطة، وأقبل الشباب على داره وجمع أموالا طائلة. أذكر هذا في السبعينات اللي جمع 10 ملايين، 10 ملايين أو 200 مليون. أصيب بمرض عضال، فدخل عليه ابن أخته وهو على فراش الموت وصار يبكي. قال: جمعت هذا المال كي أسعد به في خريف عمري، ها أنا ذا قد عاجلني المرض ولم يتح لي أن أنتفع بهذا المال. هذا من محق المال، قد لا تنتفع به، وقد يؤخذ منك عنوة، وقد يسرى، وقد يكون سبب شقائك، وقد يكون سبب جريمة ترتكب، لأن هذا المال أخذ حراما. المال الحلال يذهب، أما الحرام يذهب مع أهله. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. فهؤلاء الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله أيها الإخوة لا أرتوي من هذا التطمين، لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون في الماضي. هم في تطمين الله عز وجل، هم في حفظ الله ورعايته، هم في أمان الله، هم في تطمين الله، هم في توفيق الله. ألا يتمنى كل منا أن تنطبق عليه هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يقول الله عز وجل يوجه عباده المؤمنين، يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. احرص على طاعة الله في كسب مالك وفي إنفاقه. هنا السياق سياق مالي. اتقوا الله يعني اتقوا سخط الله بكسب أموالك. فإذا كان هناك ربا سابق وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني لك أن تأخذ مالك فقط. وهناك من يقول حينما تتوب توبة نصوحة لك أن تأخذ مالك، ولك أن تأخذ هذا الذي زاد عليه وتدفعه إلى الفقراء دون أن يدخل عليك منه شيء. فإن لم تفعلوا، هنا الآية، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من نحن حتى نتعرض لحرب الله عز وجل؟ يعني أحيانا خطأ بسيط في الأجهزة تصبح حياة الإنسان جحيم، مكان بالجسم خلايا نمت نمو غير طبيعي. والله مرة كنت في جلسة قاعد شخص لا أعرفه، لكن واجم وجوه لا يحتمل، كأن هموم الدنيا فيه. بعد أن انتهت الجلسة أوصلته إلى البيت، سألته في الطريق لم يجب إطلاقا، ثم علمت أن معه مرضا عضال، مرض عضال، مرض كبير. هيا يمحق الله الربا. الله عز وجل نحن تحت ألطاف الله عز وجل. فالذي يجرؤ ويأكل المال الحرام هذا قد يعني يمحق الله حياته، يمحق صحته، يمحق سعادته، يمحق أمنه، يمحق طمأنينته. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أيها الإخوة، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني هذا الذي أقرضته المال بفائدة، إذا كان ذو عسرة تنتظره حتى يتيسر أمره، لا تقل له إما أن تقضي وإما أن تربي، هذا سلوك الجاهلية. وأن تصدقوا بأن تنزلوا عن بعض هذا المال للمدين المعسر، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يعني يجب أن تعلم علم اليقين أنه لا بد من أن تقف يوم القيامة بين يدي الله لتحاسب عن كل حركة وعن كل سكنة وعن كل نفقة وعن كل كسب فعلته في الدنيا، وهذا هو يوم الدين يوم الجزاء. الإنسان الذي يؤمن أنه سيحاسب يستقيم في الدنيا. سيدنا عمر يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نحن في دار عمل ولا جزاء، ونحن قادمون على دار ولا عمل.

0: لا يفعل شيئا إلا ومعه لله حجة. إن فعلت هذا هل يرضى الله عني؟ هل لا يرضى عني؟ ماذا أفعل؟ أقدم؟ أحجم؟ في حوار مع نفسي. وهذه الآية من أدق الآيات في كتاب الله، وقيل آخر آية نزلت في القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله رب العالمين. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتحدث عن آية الدين. على كل موضوع الربا موضوع حساس جدا، هناك عشرات الأشياء. أولا، الحقيقة أن هذا هو الشرع، أما وين بدي أضع مالي هذا موضوع ثاني. كل شيء له ميزان، هذا هو الحق وهذا هو الشرع وهذا هو المنهج. أما قد ينشأ بزمن معين مشكلات لا تعد ولا تحصى، هذه لا تحل بمشكلة. أنا أضرب مثل دائما، لو أن إنسان أصابه جراح عميقة على خده الأيمن، ذهب إلى طبيب تجميل قال له قضية سهلة جدا، أنزع لك قطعة من خدك الأيسر أضعها على خدك الأيمن، ما استفدت؟ حل مشكلة بمشكلة. فهناك أشخاص كثيرون عندهم مشكلة مالية، هذه لا تحل بالربا، مشكلة لها حل آخر. ما في إنسان يطلب النجاة من الله عز وجل إلا والله جل جلاله ييسر له طريقا مستقيما رائعا. يعني مرة فلاح يعيش حياته كلها في خدمة الأثرياء، وزعت عليه أرض فرح بها فرحا لا حدود له، وذهب إلى شيخ ليخبره، قال له: يا بني، هذه أرض مغتصب ولا يجوز أن تتملكها ولو أنها ملكتي. هذا هو الفرح. وكل هذا الفرح عاد حزنا وانقباضا. ذهب هذا الإنسان الطيب إلى الإنسان الثري الطاعي يحاول معه أن يبيعه هذه الأرض التي ملكها بحكم القانون، أنه أتبيعني إياها؟ هذه الأرض ليست لي، هي لك، وقد أخذت منك عنوة فأعطيت إياها. قال له: والله أنا أخذ من مالي 400 دنم ولم يأتني واحد ليسألني أكان هذا المال حلالا أم حراما، هي لك هدية يا بني. بحرصه وورعه وسؤال شيخه، الله ألقى في قلب هذا الغني أن يقدمها له هدية ليزرعها وهو مرتاح وهو في طاعة الله. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا في دينه ودنياه. والله مستحيل وألف ألف مستحيل أن تدع المال الحرام خوفا من الله ثم لا تأخذ شيئا مقابله إلا ويغنيك الله. والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا.

الله ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: صلوا صلوا على الرسول والد الزهر البتول.
2: نزهات في رياض الصالحين.
3: عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
3: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه.
3: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم.
3: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم.
3: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم.
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري.
3: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
3: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه.
4: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

فاصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أحبائي في الله، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه الحاكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. والآن في اليوم نتكلم عن ثانية أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي سودة بنت زمعة. الأيام تمضي ثقيلات الخطو مرهقات بأعباء الجهاد، والليالي كوالح مشحونة بالذكريات، ومحمد صلى الله عليه وسلم في وحدته بعد خديجة أم العيال وربة البيت ووزيره في الإسلام والشريكة في الجهاد، يخلو إلى نفسه كلما أجهده ما يلقى من قومه ليسامر طيفة التي ملأت دنياه. والصحابة يرقبون آثار الحزن على نبيهم صلى الله عليه وسلم، فيشفقون عليه من تلك الوحدة، ويودون لو يتزوج لعل في الزواج ما يؤنس وحشته بعد أم المؤمنين الراحلة. لكن واحدا منهم لم يجرؤ على التحدث إليه في موضوع الزواج، حتى كانت خولة بنت حكيم السلمية هي التي سعت إليه ذات مساء متلطفة ومترفقة تقول له: يا رسول الله، كأني أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة. فأجاب صلى الله عليه وسلم: أجل، كانت أم العيال وربة البيت. فتشاغلت خولة بالنظر إلى بعيد، ثم أقبلت على الرسول صلى الله عليه وسلم فاقترحت عليه أن يتزوج. قالت: أفلا أخطب لك؟ وأترك عليه الصلاة والسلام صامتا وقلبه عامر بطيف الراحلة، يتذكر نفيسة بنت منيع حين جاءته منذ بضع وعشرين سنة تحدثه في الزواج وتعرض عليه خديجة بنت خويلد. لكن من بعد خديجة؟ ذكرت له خولة على الفور، كأنما انتظرت هذا السؤال وأعدت له الجواب: عائشة بنت أحب الناس إليك. وتفتح قلبه صلى الله عليه وسلم حين ذكر صاحبه، أول رجل صدقه وآمن به مع ابن عمه علي ومولاه زيد، ثم وقف إلى جانبه من اللحظة الأولى باذلا من ماله ونفسه أغلى ما يبذل أخ وصاحب وصديق. وذكر صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ابنته عائشة تلك الصبية اللطيفة الحلوة التي طالما آنسته بمرحها ولطفها، واستثارت فيه أحلى مشاعر الأبوة. ولم يستطع أن يقول لخولة لا، ولو حاول أن يقولها لما طوعه لسانه. أيرفض بنت أبي بكر؟ تأبى عليه ذلك صحبة طويلة مخلصة ومكانة لأبي بكر عنده صلى الله عليه وسلم لم يصفر بها سواه، وأنس إلى تلك الصغيرة العزيزة الزكية الملامح اللطيفة المحية. لكنها ما تزال صغيرة يا خولة، قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رد خولة حاضر، تخطبها اليوم إلى أبيها ثم تنتظر حتى تنضج. لكن من للبيت يرعى شؤونه ومن لبنات الرسول صلى الله عليه وسلم يخدمنهن؟ وهل جاءت خولة لتعرض زواجا آجلا لن يتم قبل سنتين أو ثلاث؟ بل جاءت وفي خاطرها اثنتان، إحداهما بكر وهي عائشة بنت أبي بكر، والأخرى سيب هي سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد الشمس العامرية، وأمها الشموس بنت قيس بن زيد ابن عمرو من بني عدي بن النجار. وأذن لها صلى الله عليه وسلم في خطبتهما، فمرت أولا ببيت أبي بكر ثم جاءت بيت زمعة، فدخلت على ابنته سودة تقول: ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة يا سودة؟ فسألت سودة وهي لا تدري مرادها: وماذا يا خولة؟ قالت: أرسلني رسول الله أخطبك عليه. وجاهدت سودة لتملك نفسها من فرط العجب والدهشة، ثم قالت في صوت مرتجف: وددت، ادخلي على أبي فاذكري له ذلك. فدخلت خولة عليه وهو شيخ كبير تخلف عن الحج، فحيته بتحية الجاهلية، ثم قالت: إن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب أرسلني أخطب عليه سودة. فصاح الشيخ: كفء كريم، فماذا تقول صاحبته؟ أجابت خولة: تحب ذاك. فسألها أن تدعوها إليه، فلما جاءت تلقاها قائلا: أي سودة؟ زعمت هذه أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسل يخطبك وهو كفء كريم، أفتحبين أن تتزوجي؟ قالت: نعم. وهنا أشار زمع بن قيس إلى خولة أن تدعو إليه محمدا، فقامت تدعوه للزواج. وبنى صلى الله عليه وسلم بسودة بمكة، وعائشة يومئذ بنت 6 سنين. وفي رواية أن السكران ابن عمرو قدم مكة من أرض الحبشة ومعه امرأته سودة بنت زمعة، فتوفى عنها بمكة، فلما حلت أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها، فقال: أمري إليك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: مري رجلا من قومك يزوجك. فأمرت حاطب بن عمرو بن عبد شمس العامري ابن عمها وأخو السكران فزوجها، فكانت أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. وفي رواية عن الواقدي أنه تزوجها في شهر رمضان 10 من النبوة. وشاع في مكة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خطب سودة بنت زمعة، فكاد الناس لا يصدقون سمعهم، فما في مثل سودة مأرب، وتساءلوا في اغتياب أرملة مسنة غير ذات جمال تخلف خديجة بنت خويلد التي كانت يوم خطبها الشاب الهاشمي سيدة نساء قريش ومطمح أنظار السادة من قريش. كلا، لن تخلف سودة أو سواها خديجة، وإنما تجيء إلى بيته جبرا لخاطرها صلى الله عليه وسلم، وعزاء لها عن زوجها ابن عمها السكران ابن عمرو الذي هاجر بها في من هاجر إلى الحبشة، ثم مات عنها وترك أرملته من بعده قد أسلمتها محنة الاغتراب إلى محنة الترمل. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر الثمانية من بني عامر يخرجون من ديارهم وأموالهم، ثم يركبون أهوال البحر لينجوا بدينهم من مطاردة مجنونة آسمة تحاول أن تردهم قصرا إلى متاهة الضلال ومهواة الشرك. من هؤلاء النفر الثمانية مالك ابن زمع ابن قيس أخو سودة، والسكران ابن عمرو ابن عبد شمس زوجها وابن عمها، وأخواه صليط وحاطب ولد عمرو ابن عبد شمس وابن أخيه عبد الله بن سهل ابن عمرو، وصاحب 3 من الثمانية زوجاتهم وكلهم عامريات: سودة بنت زمعة ابن قيس، وأم كلثوم بنت سهيل ابن عمرو، وعمرة بنت الواقدان ابن عبد شمس. وهكذا خرجت الأسرة المؤمنة برجالها ونسائها من دارها ووطنها راضية بما هو أقسى من الموت في سبيل الله. وتمثل عليه الصلاة والسلام سودة وهي تودع أرضا عزيزة دهر فيها صباها واطمأنت على أرضها كهولتها، ثم تمضي إلى بلد مجهول وناس لا هي منهم ولا هم منها، لسانهم غير عربي ودينهم غير الإسلام. وقبل أن تؤوب من غربتها وتبلغ أم القرى، فاضت روح زوجها السكران لم يمهله الموت لسما يعود كيما يدفن في ثرى مكة. وتأثر صلى الله عليه وسلم للمهاجرة المؤمنة المترملة أيام تأثر، فما كادت خولة بنت حكيم تذكرها له حتى مد يده الرحيمة إليها يسند شيخوختها ويهون عليها الذي ذاقت من قسوة الحياة. وأصبحت سودة ذات يوم فإذا هي زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلتها رهبة من جلال زوجها، وقاست نفسها إليه صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خديجة الزوجة الأولى، ثم إلى عائشة العروس الصبية المنتظرة، فأحست كأن الأرض تميد بها من فرد دهشتها وعجبها، ولم تخدعها نفسها قط، بل أدركت بتجربة سنها أن بينها وبين قلب محمد عليه الصلاة والسلام حاجزا لا سبيل إلى اقتحامه. وعرفت من اللحظة الأولى التي جمعتها بزوجها أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تزوجها، للرجل الذي لم تجرده النبوة من بشريته، وأيقنت دون ريب أن حظها من الرسول بر ورحمة لا حب وتآلف. لكن ذلك لم يرعها، بل كانت حسبها أن رفعها رسول الله إلى تلك المكانة وأن جعل منها أما للمؤمنين، وأرضاها كل الرضا أن تأخذ مكانها في بيت رسول الله وأن تخدم بناته. وكان يسعدها أن تراه صلى الله عليه وسلم يضحك من مشيتها، وكانت ثقيلة الجسم، وأن يأنس أحيانا إلى خفة روحها أو يستملح عبارة من عباراتها. قالت له مرة: صليت خلفك الليلة يا رسول الله فركعت بي حتى أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم، فتبسم عليه الصلاة والسلام ضاحكا من قولها، وكانت رضي الله عنها فيها طيبة توشك أن تكون سذاجة. كانت سودة تقوم على بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت عائشة بنت أبي بكر، فأفسحت لها سودة المكان الأول في البيت، وحرصت جهدها على أن تتحرى مرضات العروس الشابة وأن تسهر على راحتها. ثم وفدت على البيت زوجات أخريات، فيهن حفصة بنت عمر وزينب بنت جحش وأم سلمة بنت أبي أمية المخزومي ذات الركب. فما ترددت سودة في إيثار عائشة بإخلاصها ومودتها، وإن لم تظهر ضيقا بهؤلاء الزوجات اللائي يستأثرن دونها بعواطف الزوج الرسول عليه الصلاة والسلام. لكنه صلى الله عليه وسلم أشفق عليها من الحرمان العاطفي، وكره لها قسوة الشعور بأنها ليست مثل الأخريات، وحاول جهد طاقته أن يفتح لها قلبه، لكن بشريته لم تطوعه، فكان أقصى ما استطاعه لسودة أن يعدل بينها وبين نسائه فيما يملك من مبيت ونفقة. وأما عواطفه فأنى له وهو بشر أن يقصرها على غير ما تهوى أو يخضعها بإرادته لموازين العدل وضوابط القسمة، وبدا له آخر الأمر أن يسرحها سراحا جميلة كيما يعفيها من وضع أحس أنه يؤذيها ويجرح قلبها. وإن لم تبدي منها بادرة شكوى أو ضيق فانتظر صلى الله عليه وسلم إلى أن جاءت ليلتها، فأنبأها مترفقا بعزمه على طلاقها، وسمعت النبأ ذاهلة وأحست كأن الجدران تطبق على صدرها فلا تدع لها متنفسا، فرفعت وجهها إليه صلى الله عليه وسلم في ضراعة صامتة ومدت يدها مستنجدة، فأمسك بها رسول الله حانيا مشفقا، وبودي لو استطاع أن يذهب عنها الروع الذي كاد يقضي عليها. وعندئذ آبت إليها سكينتها فهمست في ضراعة: أمسكني ووالله ما بي على الأزواج من حرص، ولكني أحب أن يبعثني الله يوم القيامة زوجا لك. ثم أطرقت محزونة، وقد عز عليها أن تحمله صلى الله عليه وسلم على ما يكره، وأنكرت على نفسها ألا تستجيب لرغبته في تسريحها، وهي التي تهب حياتها راضية في سبيل مرضاته. وأحست برودة الشيخوخة تناوش جسدها الثقيل، فخجلت من تشبثها بزوج تتنافس في حبه عائشة بنت أبي بكر وزينب بنت جحش وأم سلمة وحفصة بنت عمر، وأنكرت أن تنتزع لنفسها بين هؤلاء مكانا، بل شعرت أنها إذ تأخذ ليلتها مثلهن كأنما تأخذ ما لا حق لها فيه، وهمت بأن تجيب في قهر وعلى استحياء: سرحني يا رسول الله. لكن الكلمات تعثرت في حلقها، وطال عذابها وطالت حيرتها، ورسول الله إلى جانبها ينظر إليها صامتا في إشفاق وتأثر. وفجأة لاح لها خاطر سكنت له نفسها، فقالت في هدوء: ابقني يا رسول الله وأهب ليلتي لعائشة، وإني لا أريد ما تريد النساء. فتأثر صلى الله عليه وسلم لهذا الموقف السمح الكريم، يأتي السودة ليسمعها كلمة الطلاق وما أبغضها، فيكون جوابها هذا الإيثار النبيل تتحرى به مرضاة الزوج الكريم. وانجابت ظلمة الليل، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد لصلاة الفجر، وقامت سودة بنت زمعة في بيتها تصلي وقلبها عامر براحة الرضا. وعن عائشة قالت: كانت سودة بنت زمعة قد أسنت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكثر منها، وقد علمت مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يستكثر مني، فخافت أن يفارقها وظنت بمكانها عنده، فقالت: يا رسول الله، يوم الذي يصيبني لعائشة. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نزلت: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وندعاها في صلاتها راضية مطمئنة شاكرة لله أن ألهمها هذا الحل الموفق تنجو به من محنة فراقها لخير خلق الله، دون أن تستشعر الخزي بالحرص على الأزواج في مثل سنها العالية. ولقد عاشت في بيت الرسول حتى لحق صلى الله عليه وسلم بربه، وفي الخبر أنها عمرت حتى توفيت في آخر زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد ظلت أم المؤمنين عائشة تذكر لها صنيعها وتؤسرها بجميل الوفاء، فتقول: ما من امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلخها من سودة بنت زمعة. لما كبرت قالت: يا رسول الله، قد جعلت يومي منك لعائشة. وهكذا انتهت حياة سودة بنت زمعة في بيت النبوة ثاني زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث قادم إن شاء الله سننتقل بإذن الله إلى الزوجة الثالثة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه، حبيبة سيد البشر الصديقة بنت الصديق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رأيتها
2: حلوة تخطو في ثبات وأمان.
3: عرفتها
2: واحة ملأة بالعلم والبيان.
3: سمعتها
2: سجد القلب للديان.
3: كلمتها
2: هام بحديثها الوجدان.
3: حاورتها
2: قالت بكل لسان.
3: سألتها
2: ردت في موكب النور والإيمان.
3: أحببتها
2: بكل الود والعرفان.
3: أخذتها
2: منهجا لحياة بني الإنسان.
3: سألوني عنها
2: أجبت إنها إذاعة القرآن.
3: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في هذه النشرة: واشنطن تربط وجودها في الناتو بأهمية قواعده العسكرية، وروبيو يحذر من أن إيران تشكل تهديدا لأوروبا كما الولايات المتحدة. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين في فنزويلا إلى 188 قتيلا. الائتلاف يتهم الحكومة بتعميق أزمة الإسكان في أستراليا بعد إقرار التعديلات الضريبية المثيرة للجدل بدعم من حزب الخضر. وتحقيق برلماني في فيكتوريا يكشف تأثير جرائم الكراهية على الشباب بالمجتمع الميم. نشرة الأخبار: حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن التوترات المرتبطة بإيران تفرض ضغوطا متزايدة على حلف شمال الأطلسي الناتو. وقال روبيو خلال زيارة إلى البحرين إن بعض الدول الحليفة جعلت من الصعب على الولايات المتحدة استخدام قواعد عسكرية خلال ردها على إيران، معتبرا أن حقوق استخدام هذه القواعد تعد أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع واشنطن إلى دعم استمرار وجودها ضمن التحالف. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن إيران تمثل تهديدا خطيرا لأجزاء من أوروبا بالقدر نفسه الذي تمثله للولايات المتحدة.
2: If you speak about the NATO alliance, is it because it allows us these basing rights that allow us to project power and protect our interests? But if you're not going to be allowed the use of those bases by these countries, then it puts into question the entire alliance. And as far as the president's concerned, that Iran poses as grave, if not more, a grave threat to parts of Europe than it does to the continental United States.
1: أكدت إسرائيل إنها لم تحدد أي جدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان في وقت تتواصل فيه محادثات مباشرة بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين في واشنطن بوساطة أمريكية. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية ستبقى فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان وكذلك في سوريا وغزة طالما رأت إسرائيل أن ذلك ضروري لأمنها. من جهته قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما كان ذلك ضروريا، مؤكدا أنه منح الجيش حرية العمل داخل الأراضي اللبنانية. كما شدد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مانسر على أن أي إعادة لانتشار القوات الإسرائيلية لن تتم قبل نزع سلاح حزب الله وإزالة ما وصفه بالتهديدات القائمة. وفي المقابل تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الجانبين باتا قريبين من التوصل إلى ما وصفه بالتزام النوايا. دعت منظمة بلان انترناشنال إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومنتظم إلى قطاع غزة وإلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بعد تقرير أممي مستقل خلص إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب أعمال وصفت بأنها إبادة جماعية من خلال الاستهداف المتعمد للأطفال الفلسطينيين في القطاع. وطالبت المنظمة في المجتمع الدولي باستخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة ودون عوائق. وقال المدير العالمي للشؤون الإنسانية في المنظمة الدكتور أوني كارشنان في حديث لSBS إن على أستراليا المطالبة بالمساءلة. في المقابل رفضت الحكومة الإسرائيلية نتائج التقرير الأممي ووصفتها بأنها معيبة بشكل كبير.
3: Australia is a signatory to global initiatives such as rights of the child and therefore needs to take action. Australia must also advocate for unhindered humanitarian access and help ensure life-saving aid reaches children and families trapped in Gaza. Australians, you have a long history of standing in solidarity with people in war zones. The children of Gaza deserve no less. A child's worth does not change because of where they are born.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا غرب العاصمة الفنزويلية إلى ما لا يقل عن 188 قتيلا وأكثر من 1500 جريح وفق ما أعلنه رئيس البرلمان الفنزويلي. وضرب الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات المنطقة بفارق أقل من دقيقة واحدة، ما أدى إلى انهيار عشرات المباني متعددة الطوابق. وواصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث طوال الليل والناجين تحت الأنقاض، فيما أفاد شهود بسماع أصوات استغاثة من داخل المباني المنهارة.
4: I was sitting in the kitchen when I felt it start to shake. I told her it's shaking and she replied, yes, yes, it's shaking. The tremors were really strong. I just stood there saying, dear God, here I am. It just kept shaking and then I thought, how am I going to get down?
1: انتقد الائتلاف التعديلات الضريبية التي أقرتها حكومة حزب العمال، معتبرا أنها قد تؤدي إلى مزيد من التراجع في التماسك الاجتماعي من خلال تفاقم أزمة الإسكان. وجاءت الانتقادات بعد إقرار مجلس الشيوخ حزبة التعديلات التي تشمل الحد من الامتيازات الضريبية المرتبطة بخسائر الاستثمار العقاري وتعديل آلية احتساب ضريبة أرباح رأس المال، وذلك بموجب اتفاق أبرمته الحكومة مع حزب الخضر. وبموجب التغييرات الجديدة سيستبدل اعتبارا من تموز يوليو 2027 الخصم البالغ 50% على أرباح رأس المال بنظام يعتمد على فهرسة كلفة الأصل مع حد أدنى للضريبة يبلغ 30%. وقال زعيم المعارضة أنجس تايلر إن سياسات الحكومة مسؤولة جزئيا عن تصاعد حالة الاستياء الاجتماعي.
5: Budget papers say as a result of their tax changes, we are going to get less houses. Treasury Secretary said the same. We're going to get less houses. How do you solve a housing supply crisis with less houses?
1: دعت النائبة عن حزب الخضر إليزابيث واتسون براون الحكومة إلى النظر في إجراء استفتاء وطني بشأن ضريبة نسبة 25% على صادرات الغاز، مشيرة إلى وجود تأييد شعبي واسع لهذا المقترح. واستندت النائبة إلى استطلاع أجراه معهد أستراليا أظهر أن ما يصل إلى 72% من الأستراليين يؤيدون فرض هذه الضريبة على شركات الغاز، لكن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي رفض المزاعم بأن شركات الغاز لا تدفع رسوما حاليا.
6: We have in part been able to achieve the outstanding outcomes that we have through Export Finance Australia, through the work with our trading partners, because we are a reliable trading partner and we do honor contracts and we'll continue to do that.
1: تباينت ردود الفعل تجاه حزب كوميونيتي سترونغ أستراليا الجديد الذي أطلقته النائبتان المستقلتان زالي ستيغال وأليغرا سبندر بهدف تقديم خيار سياسي وسطي للناخبين الأستراليين. وقالت النائبة المستقلة السابقة زوي دانيال أنها لا تزال مترددة بشأن الانضمام إلى الحزب، مشيرة إلى توافقها مع العديد من قيمه، لكنها ترغب أولا في التشاور مع أبناء دائرتها الانتخابية. في أخبار الرياضة، يخوض المنتخب الأسترالي اليوم مواجهة مهمة أمام باراغواي قد تكون حاسمة في تحديد مشواره في كأس العالم. ويدخل منتخب باراغواي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأسبوع الماضي على تركيا بهدف دون رد. وقال مدرب المنتخب الأسترالي توني بوبوفيتش إنه معجب بالتطور الذي يحققه لاعبوه الشباب خلال البطولة.
7: These young boys are learning on the go. You know, it's very quick education and lessons that we are learning. And I'm seeing them grow as young men. I'm seeing them grow as players. And I'm seeing them mature. And I'm seeing them enjoying and embracing the greatest challenge of all, which is a World Cup. It doesn't get greater than this. So, you know, I'm excited by this group. And, yeah, can't wait for tomorrow.
1: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 69 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 20، هوبرت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث ممطر 18، ملبورن مشمس 14 درجة، سيدني ممطر 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: الضلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي. اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الله، ها نحن معكم مع قصة جديدة، حياة مشاهير القراء، واليوم مع قصة الشيخ القارئ محمود علي البنا رحمه الله، وإليكم قصة حياته عشان نتعرف عليه عن قرب. عبارات جميلة لما بتشوف الندى في صباح البساتين، وعلى وشه الزهر والزرع والرياحين، وبتلمسه على رفق، وبتشعر بدبيبه بيمشي في كيانك ووجدانك، وبرده في ضلوعك، كأنه صوت الشيخ محمود علي البناء. ورح نحاول انه نعيد عجلة الزمن للورا، ونجذب من أعماق الذاكرة خيوط الذكرى، عشان ننسج منها رحلة حياة القارئ الشيخ محمود علي البنا بعد رحيله عن دنيانا من 25 سنة، وندق الأبواب للوقت الذاكرة، ونرجع معاها لسنة 1926 من القرن الماضي، ونقطع 85 من القاهرة شمال حتى نوصل لبلدة شبرا، باص مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، حيث مسقط رأس الشيخ رحمه الله، عشان نشهد ميلاده ونعيش مع والديه وأول لقطة في حياته. ففي القرى والنجوع المصرية، العادات والتقاليد على تسير أمور أهلها، واعتادوا الاحتفال والتهنئة لإنجاب الطفل عكس إنجاب البنت، كانوا بيحتفلوا بالولد، ولد بنت، زعل. وكان الحاج علي البنا والد الشيخ محمود في سنة 1926 ما عندوش من الأبناء إلا طفلة واحدة واسمها رتيبة، وكان عندها 5 سنوات، وحيدة من غير أخ أو أخت. وعلى مدى 4 سنوات متتالية بتسبق التاريخ ده 1926، كانت بتنجب زوجته في كل عام ولد، وكان يموت الطفل وقت ولادته، وقبل ما تمسكوا ايد والديه يكون الطفل فارق الحياة مات. وكان السبب ده منبع قلق لدى الحاج علي البنا وزوجته، إنه ربنا ما يديهمش فرصة إنجاب الولد. لكن الحاج علي البنا بيعرف بخبرته في الحياة إنه ربنا قادر إنه يبعت لعباده الفرح بعد الألم، ومن هنا بقى ظل الأمل المرتقب في إنجاب الولد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله الله الله يا شيخ محمود علي البنا رحمه الله. وفي العام 1926 كانت زوجة الحاج علي البنا حامل في مولود جديد، مما خلاهم يعيشوا حالة من القلق والترقب للمولود الجديد، وربنا وحده يعلم إن كان المولود ده هيجيب السعادة لوالديه ولا الحزن والألم زي ما كان بيحصل من قبل. وبكده بقي الحاج علي البنا يدعو الله إن يرزقه الولد الصالح. ومرت الأشهر القليلة الباقية من حمل زوجته بطيئة كأنها الدهر كله، حتى جه الموعد والموعد كان إيه يا ترى؟ القصة ليها بقية، وإن كان في العمر بقية. رحم الله الشيخ البنا رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، آمين يا رب العالمين.

قدمنا لكم حلقة من برنامج حياة مشاهير القراء، تابعوه يوميا خلال شهر رمضان المبارك عند الساعة 10:30 صباحا. حياة مشاهير القراء، إعداد وتقديم

واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة

في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اجعل أوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع أعمارنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك نسألك يا رب العالمين أن ترحم إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم أطعم جائع المسلمين واسق عطش المسلمين واكس عراة المسلمين وارحم برحمتك شعبنا المسلمين.

اللهم اكس العراة فيهم يا رب العالمين، اللهم امددهم بمدد من عندك، اللهم كن معهم يا رحيم يا رحمن، اللهم احفظ بلاد المسلمين من شر النكبات والكوارث.

0: العالمين. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني، وأنت تطعمني وأنت تسقيني، وأنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، وخير ما فيها، وخير ما قبلها، وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة، وشر ما فيها، وشر ما قبلها، وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: حملوا راية الإسلام، نشروا في الأرض السلام، جابوا البلاد والأمصار، أقاموا العدل والوئام، سطروا بإيمانهم أعظم حضارة وأرقى مدنية، فكانت فتوحاتهم نورا وضياء للأنام. إنهم بناة الأمة الحقيقيون. البراء بن عازب، رجل الموقف الصعب، أسلم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يبلغ العاشرة من عمره. شب على الإسلام وحب بذل النفس في سبيله، وقد رده النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وفي أحد، وأجازه يوم الخندق. ولم يبلغ بعد سن 15، شارك بعدها في 15 غزوة أبلى فيها أحسن البلاء. كان يرعى الإبل، وراويا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى عنه نحو 305 أحاديث. هو البراء بن عازب الأوسي الأنصاري أبو عمرو، ولد في السنة 10 قبل الهجرة، وأخذ مكانته العالية بين الصحابة. كان كريما صادقا وفيا وصاحب قرارات سريعة صحيحة، فهو رجل الموقف الصعب ذو إرادة قوية ثابتة لا تزعزعها الأهوال. كان للبراء نصيب في مقاتلة المرتدين عن الإسلام، وعندما انتهت حروب الردة نذر نفسه للجهاد في سبيل الله، فشهد فتح تستر وتولى منصب القيادة وهو في ريعان شبابه، فبدأ بفتح البلدان لدين الإسلام وهو دون 30 من عمره. ففي سنة 22 للهجرة قاد جيشا لفتح دسبة الرازي، وهو كورة كبيرة يقارب 90 قرية ما بين الري وهمذان. ولما تولى المغيرة بن شعبة الكوفة ولى البراء قزوين، وهي ما تزال يومئذ في أيدي الفرس، وأمره أن يسير إليها فاتحا، فأتى مدينة أبهر ودخلها فاتحا، ثم تابع سيره نحو قزوين فحاصرها، ثم دخلها فاتحا رغم وعورة أرضها، ثم فتح مدينة الديلم ومنطقة جيلان، ثم اتجه نحو زنجان وفتحها لدين الإسلام. وكل هذه مدن في بلاد فارس. توفي البراء في الكوفة بعد مرض شديد سنة 71 للهجرة وهو مكفوف البصر. رضي الله عنك يا راعي الإبل، أيها القائد الفاتح ذو العزيمة الفذة، يا من قيل فيه: قد علم الفرس إذ تحارب، حين أتى في جيشه ابن عازب، بأن ظن المشركين كاذب، فكم قطعنا من دجى الغياهب، من جبل وعر ومن سباسب.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشأ والضمان لسعادة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يصفع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، أهلا بكم ومرحبا في سلسلة من برنامج حياة الأئمة. نبدأ هذه السلسلة بالإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه. مقدمة لهذا الإمام الجليل: من سماح ديننا الحنيف الدين الإسلامي أنه لا يعتبر في النسب للمسلم أي مكانة أو منزلة، ولا البلد الذي ينتمي إليه المسلم كذلك، وإنما المكانة والمنزلة هي للتقوى، ومظهرها الخوف من الله والعمل بمبادئ الدين الحنيف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا فاطمة بنت محمد، اعملي فلن أغني عنك من الله شيئا.
1: وبالتقوى والعمل الصالح يمنح المولى سبحانه وتعالى عباده من العلم والمعرفة ما يشاء، ويعطي للحفاظ على دينه وقرآنه ما يشاء. ولهذا اختار من عباده أئمة أوضع الله سبحانه وتعالى فيهم العلم والمعرفة والتوفيق، فكانوا القدوة والمصباح الذي ينير لنا الطريق، فنعي منهم جيدا كل ما جاء به الدين.
0: هؤلاء الأئمة العظماء هم الذين فسروا لنا ما غمض من الدين، ووضعوا الآراء السليمة للمسائل الكبيرة، وشرحوا لنا العقائد والعبادات شرحا وافيا حتى يسهل علينا معرفة ما يجب علينا معرفته من العبادات، ومعرفة الأوامر التي يجب اتباعها، والنواهي التي يجب الابتعاد عنها، ومعرفة حدود الله سبحانه وتعالى. فعمل الناس بما علموا وأفتوا.
1: وسنبدأ كلامنا الآن عن الإمام أبي حنيفة النعمان، وسوف نتتبع حياته إن شاء الله بالتفصيل. فلقد كان رضي الله عنه من أعرف الناس بأمور دينه وأعلمهم بأحوال الحياة، ملما بكل ثقافة من سبقوه ومن عاصروه. كان رضي الله عنه القدوة لمن جاء بعده من الأئمة والعلماء، فجزاه الله سبحانه وتعالى عن الأمة خير الجزاء.
0: أما عن مولده ونسبه، هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان. كان مولده بالكوفة سنة 80 من الهجرة النبوية. نشأ وتربى وعاش بالكوفة من العراق أكثر حياته، وكانت الكوفة مدينة كبيرة بها العلماء في كل فن، في الحديث والفقه وعلوم أخرى كالفلسفة والعقائد والفرق المختلفة. إلا أن أبا حنيفة في صغره لازم أباه تاجر الحرير، وأخذ مهنة أبيه كما كانت العادة، لكنه كان يأتي إلى مسجد الكوفة، ولشدة ذكائه حفظ القرآن وكثيرا من الأحاديث النبوية، وهذا شأن المتدينين. وكان له هواية كبيرة في كثرة تلاوة القرآن، حتى لقد بالغ الرواه في ذلك، فقالوا عنه إنه كان يختم القرآن الكريم في رمضان 60 مرة. وما قالوا ذلك إلا لما عرف عنه من تدينه واهتمامه بعلوم الدين.
1: نشأ أبو حنيفة محترفا التجارة مثل أبيه، واكتسب منها أموالا كبيرة، إلا أنه كان واسع العقل كثير الإدراك، كان تبدو عليه مخايل الذكاء وقوة التفكير إلى درجة وجهت إليه أنظار من كانوا يرونه وهو يجادل مع المجادلين. لمح ذلك بعض العلماء فأوصاه بأن يأتي إلى العلماء كما يذهب إلى الأسواق.
0: كانت العراق في وقت طلب أبي حنيفة العلم ومنها الكوفة تشغلها ثلاثة أنواع من حلقات العلم. أولها حلقات للمذاكرة في أصول العقائد،
1: ثانيها حلقات لمذاكرة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعها من البلاد المختلفة، والكلام عن رواة الحديث وأحوالهم وما يمكن أن يعتمد عليه منهم،
0: ثالثها حلقات لشرح الفقه من الكتاب والسنة والفتيا فيما يقع من الحوادث التي لم تظهر في العهود السابقة، وهي في حاجة إلى من يدرسها ويفهمها ويحاول أن يلحقها بما عرف من الكتاب والسنة وأعمال السابقين من العلماء المجتهدين الذين عرفوا بدراستهم الوافية لأمور الدين.
1: لقد تعرف أبو حنيفة على هذه الدراسات المختلفة بذكائه المفرط وعقليته الواسعة وفكره المستنير، فجادل في علم الكلام والتوحيد والعلوم الغيبية، وحضر حلقات المذاكرة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواياتها، فكان له فيها دور كبير، وأثر عنه روايته أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: ثم اتجه أبو حنيفة إلى الفقه بعد أن خاض غمار العلوم الأخرى، فدرس مواد الفقه المختلفة على المشايخ الكبار في الكوفة، ولزم واحدا منهم أخذ عنه وتخرج عليه، وكانت الكوفة في ذلك الوقت موطنا لفقهاء العراق.
1: كان أبو حنيفة يرى أن طالب الفقه يأخذ من المشايخ المختلفين ويعيش في بيئته، ويلزم فقيها متميزا يتخرج عليه فيقفه على دقيق المسائل. وقد عبر أبو حنيفة عن ذلك فقال: كنت في معدن العلم والفقه فجالست أهله ولزمت فقيها من فقهائهم.
0: فيا ترى من كان شيخ أبي حنيفة؟ اختار أبو حنيفة شيخه ليتعلم على يديه الفقه، وكان هذا الشيخ أشهر من عرفته مدينة الكوفة وعرفه العراق. دخل عليه ولا يزال الشيخ لم يستعد لإلقاء درسه.
1: قال أبو حنيفة: السلام عليك شيخي حماد.
0: رد عليه حماد السلام والتحية، وطلب إليه أن يجلس وأخذ في الكلام معه. وبعد مناقشته قال له الفقيه حماد: لكن قل لي، ما اسمك؟ قال أبو حنيفة: النعمان.
1: قال الشيخ: ألك حاجة يا أبا حنيفة؟
0: قال أبو حنيفة: نعم، جئت لأدرس الفقه على يديك.
1: قال الشيخ: مرحبا بك يا أبا حنيفة، وعليك أن تتعلم كل يوم 3 مسائل.
0: كان أبو حنيفة حريصا جدا على حضوره وملازمته لشيخه وانصرافه إلى درسه، لكنه اشتهر في حلقات الدروس بكثرة السؤال والمجادلة والإلحاح، حتى كاد الشيخ يتبرم منه. لكن حبه له مقدرا لذكائه ونباهته، فكان يتابع السؤال عنه ليعرف أخباره، فعلم أنه يقوم الليل ويحييه بالصلاة وقراءة القرآن، حتى لكثرة ما سمع عنه سمي بالوتد.
1: صحب أبو حنيفة شيخه حماد بن أبي سليمان نحو 18 سنة، وكان في سن 22، وقد جلس في حلقة شيخه سنوات عديدة، وكان تحين الفرص ليستقل عن شيخه، إلا أنه كان يشعر في أثناء تفكيره أنه لا يزال في حاجة إليه.
0: ولكن نعيا جاء لشيخه حماد من البصرة، وإن قريبا له قد مات وهو الوارث له، فلما عزم على الذهاب إلى البصرة أمر أبا حنيفة أن يجلس مكانه للتدريس والفتية والمناقشات. فالشيخ يرى أن أبا حنيفة جدير بذلك، فلما جلس مكان الشيخ انهالت عليه الأسئلة، وكان منها ما لم يسمع به من قبل، فأجاب عن بعضها وأرجع البعض. فلما قدم الشيخ عرض عليه أبو حنيفة تلك المسائل، وكانت نحو من 60 مسألة، فوافقه على 40 منها، وخالف أبا حنيفة في 20، فرأى أن هذا نقص فيه لعدم معرفته بجميع المسائل، ورأى أن عليه الانتظار في حلقة العلم حتى يراجع معه ويتعلم ما نقص وغاب عنه.
1: ثم إنه في تنقلاته في البلاد المجاورة للكوفة كان يسأل عن أشياء فلا يطمئن اطمئنانا كاملا للإجابة عنها، فرأى أن يؤجل عزمه ذلك إلى وقت آخر.
0: وبلغ أبو حنيفة 40، وكملت قدرته على الاستقلال بالدرس والفتية، فصادف أن مات حماد رضي الله عنه، فأخذ مكانه وأظهر قدرة فائقة في الدرس والفتية.
1: وينبغي أن نعرف أن أبا حنيفة لم يكن يكتفي بتلقيه العلم عن شيخه حماد، بل أخذ الكثير من العلم والمعرفة عن علماء كثيرين في أثناء رحلاته إلى بيت الله الحرام في مكة والمدينة، فكان يتذاكر معهم ويطلع على علمهم. ونذكر من هؤلاء العلماء الإمام مالك بن أنس، حيث التقى به وتناقش معه في مسائل عدة، وأعجب به الإمام مالك. وأيضا فقد التقى بزيد بن علي بن زين العابدين، وجعفر الصادق وغيرهما ممن يهتمون بالفقه والحديث.
0: أما عن فقه أبي حنيفة فقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه أول من دون علم الفقه، وجاء من بعده الأئمة والفقهاء والعلماء فنهجوا منهجه وساروا على طريقه، وذلك لأن الصحابة والتابعين لم يضعوا في علم الفقه أبوابا مبوبة ولا كتبا مرتبة، وإنما كانوا يعتمدون على قوة فهمهم. وجاء أبو حنيفة بعدهم فرأى الفقه منتشرا والناس بعلوم.

0: له أبوابا سار عليه كل من أتى بعده، فكتبوا كتبا مرتبة.
1: بدأ رضي الله عنه في كتبه التي أملاها على تلاميذه وراجعها معهم بالطهارة التي من أهمها المياه التي يتطهر بها المسلم والوضوء والغسل والتيمم، حتى إذا اكتملت أبواب الطهارة انتقل إلى الصلاة وشروط الدخول فيها وأنواع الصلاة من فرائض ونوافل وغيرهما كصلاة الجنائز، ثم انتقل إلى الزكاة وأنواعها والصيام وأنواعه والحج، وبعدها انتقل إلى المعاملات والحدود وغيرهما، ثم ختم كل هذا بالمواريث.
0: لم يؤثر عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه كتابا يدونون له، بل كان يقصد بالتدوين ما كان يكتبه تلاميذه ثم يقرأ عليه فيدلي بإرشاده وموافقته، فكان يلقي المسائل وهم يكتبون ثم يعرضونه عليه، فإن وافق دونت ونسبت إليه. وبهذا دون مذهب أبي حنيفة، وكان لتلميذه المقرب إليه أبي يوسف الفضل الأكبر في تثبيت أصول المذهب كلها.
1: والإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان من كبار حفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخذ الحديث عمن قابلهم من التابعين الذين رووا الأحاديث عمن سبقوهم، والتقوا بهم من كبار التابعين والصحابة، ومن الأحاديث التي اعتنى بها وجمعها تهيأ له استنباط مسائل الفقه، فكان أول من استنبط من الأحاديث، وقد شهد له الأئمة كابن المعين والأعمش وابن المديني ويزيد بن هارون بالحفظ ومعرفة الحديث والوثوق به، وأثنوا عليه كثيرا في ذلك.
0: وقد قال ابن يونس: نعم الرجل النعمان ما كان أحفظه لكل حديث فيه فقه، وأشد فحصه عنه وأعلمه بما فيه من الفقه.
1: وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة أبصر بالحديث مني، وكان رحمه الله تعالى بصيرا بعلل الأحاديث مقبول القول في ذلك.
0: لقد روى الرواة عن أبي حنيفة الكثير من الأحاديث، وجعلوا له مسندا ينسب إليه، وهو مرتب على ترتيب الفقه وسمي مسند أبي حنيفة.
1: ولقد فعل به أصحابه كما فعلوا في تجميعهم للفقه ومسائله، وقد اعتنى الحافظ أبو محمد الحارثي بحديث أبي حنيفة فجمعه في مجلد ورتبه على شيوخ أبي حنيفة، ومثله مسند أبي حنيفة للحافظ أبي الحسن بن المظفر.
0: بهذا تنتهي الحلقة الأولى من سيرة الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. وأما الآن حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم يرفع لأذان المغرب.
2: الله أكبر الله

الله أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

حي على الفلاح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت،

0: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ولحمي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. رواه مسلم.

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. قال: يا رسول الله، فكيف بالذي علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال: قل هذه مرة وهذه مرة. وكان الذي أمره به أن قال: أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط البخاري.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة.

وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة

بهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم

بميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل

0: Assalamu alaikum, dear sister. Close your eyes. Breathe. Imagine the world falling silent. No noise, no expectations, no eyes watching you, just you and Allah. And in that silence, a gentle but powerful question rises. What should I ask him if I truly want to rise? From a young age, we're taught that rising means winning, getting attention, being seen, being validated. We ask Allah to open outer doors while the inner ones stay closed. But rising isn't about climbing up. It's about falling into your truth. Because the higher you climb with ego, the harder you fall. But the more you rise in silence, the more Allah holds you. The Quran whispers, Allah will raise those who believe among you and those who've been given knowledge. Surah Al-Mujadilah, 58:11. Not those who go viral, not those who shout the loudest, but those who believe deeply and walk quietly. Islam doesn't measure success the way the world does. It measures sincerity, steadiness, and unseen devotion. A woman might be unknown on earth, but radiant in the books of the angels. She prays, she breaks, she waits, and without anyone seeing, Allah lifts her. Maryam, radiallahu alayha, the timeless example, she never asked to be seen. She never chased fame or praise. Maryam withdrew, alone, in pain no one could explain. But Allah saw her, chose her, raised her. She didn't want to be known. She just wanted to be pure. And that purity is what made her eternal. Whoever humbles themselves for Allah, Allah will raise them. Sahih Muslim. This isn't just advice. It's a divine law. Bow your head. He will lift your soul. Hide your deeds. He will make them shine. Cry alone. And he will echo that sincerity into the heavens. Four duas I whisper when I want to rise. First, Ya Rab, clean my heart from pride and weight. Two, Ya Allah, keep me invisible to the world if it brings me closer to you. Three, Ya Latif, raise me gently, silently, beautifully. Four, Ya Nur, make my heart shine, even when no one is looking. My sister, you don't need a spotlight to rise. You don't need noise to be known. You only need sincerity with Allah.
1: نزهات في رياض الصالحين.
2: باب فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم.
3: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه.
3: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي.
2: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي.
4: يا حبيبي يا محمد.
5: إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
4: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
6: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النافعة في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صلي على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على

0: صلى عليه، وصلي على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصلي على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. أما عن بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله، فهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم على المصلي والمسلم عليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا لنرى السرور في وجهك. فقال: إنه أتاني الملك فقال: يا محمد، أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10؟ رواه الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء في صلاة قادمة.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: عليك صلوات الله عليك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاع يسطع فيها من العقلاء،
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المال قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل،
1: وبالله فاستعصم ولا ترج غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة،
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر،
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك، لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر،
0: خذ الحكمة.
3: الحكمة
1: والحكمة.
3: الحكمة نبع فياض،
1: نبع فياض
3: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: يقطع فيها من العقلاء،
3: الحكمة نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة.

0: كلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
1: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
1: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار،
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
1: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا،
1: فإليكم ما قطفناه
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: خذ الحكمة.
1: ترعى المعزات حيث ربطت.
2: ثلاثة أشياء عابرة: الصدى وقوس المطر وجمال المرأة.
1: تغير الحية جلدها لا طبعها.
2: ثلاثة أنواع من الرجال لا يفهمون النساء: الشبان والشيوخ والكهول.
1: الثعلب يعرف الكثير من الخداع، ولكن من يقبض عليه يعرف أكثر.
2: ثلاث لا يأنف الكريم من القيام عليها: أبوه وضيفه ودابته.
1: النهمون يحفرون قبورهم بأسنانهم.
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
1: ثلاثة تسعد: قرض فأر وأنين مريض ووقف بيت.
2: ما كل رامي غرض تصيب.
1: الثياب الممزقة لا تنسجم والأزرار الذهبية.
2: ثلاثة تدل على عقول أربابها: الهدية والكتاب والرسول.
1: ثلاثة يستحيل اكتسابها: الصوت الجميل والموهبة الشعرية والكرم.
2: ثلاثة الإقدام عليها غرر: شرب السم للتجربة، وركوب البحر للغنى، وإفشاء السر للمرأة.
1: الثمرة الناضجة تقع من تلقاء نفسها، لكنها لا تقع في الفم.
2: جمال السماء في نجومها، وجمال المرأة في شعرها.
1: الشرف يمنع صاحبه من الدناءة.
2: هذا القول إخوتنا الكرام يذكر بما حصل في مجلس قاضي الري والأهواز في القرن الثالث الهجري، موسى بن إسحاق. فقد جلس هذا القاضي يوما ينظر في قضايا الناس، وكان بين المتقاضين امرأة ادعت على زوجها أن عليه 500 دينار مهرا لها، فأنكر زوجها أن لها في ذمته شيئا، فقال له القاضي: هات شهودك. فقال: قد أحضرتهم. فاستدعى القاضي أحدهم وقال له: انظر إلى الزوجة لتشير إليها في شهادتك. فقام الشاهد وقال للزوجة: قومي. فقال الزوج: ما تريد منها؟ فقيل له: لا بد أن ينظر الشاهد إلى امرأتك وهي مسفرة الوجه لتصح عنده معرفته بها. فكره الرجل أن تضطر زوجته إلى الكشف عن وجهها للشهود أمام الناس، فصاح قائلا: إني أشهد القاضي على أن لزوجتي هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها. فلما سمعت الزوجة ذلك أكبرت في زوجها أن يضن بوجهها على رؤية الشهود وأنه يصونها عن أعين الناس، فقالت للقاضي: إني أشهدك أني قد وهبت له هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. فقال القاضي لمن حوله: اكتبوا هذا في مكارم الأخلاق، يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول.
1: تفاحة مهترئة تكفي لتتلف ما في الصندوق.
2: التردد أكبر عقبة في طريق النجاح.
1: الترحيب الحار هو أفضل الأطباق.
2: تناسى مساوئ الإخوان يدم لك ودهم.
1: ترك الذنب أيسر من الاعتذار.
2: من أطال الأمل أساء العمل.
1: تبلغ المرأة ذروة قوتها حين تبكي، وتكون أقرب إلى الهزيمة حين تغرق في الضحك.
2: ترقيع ثوب عتيق خير من استعارة آخر.
1: تحمل النساء سيوفهن في أفواههن.
2: تمام الصدق الإخبار بما تحتمله العقول.
1: التفاح الجميل يكون غالبا مرا.
2: تمسك الثيران بقرونها والرجال بأقوالهم.
1: التكلم بغير تفكير كالرماية بلا تصويب.
2: تغيير السرير لا يشفي الحمى.
1: تحت قبعة قديمة قد تجد عقلا متفتحا.
2: ما أرخص الدموع عند المرأة والتمساح.
1: الكتب بساتين العقلاء.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني. ومن الآن وإلى أن يحين موعد أذان العشاء، نستمع معكم إلى ما تيسر من القرآن المجود.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. ومن إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: نزهات في رياض الصالحين.
1: باب حلق الذكر.
2: وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم.
3: الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. كيف أساهم في تحرير فلسطين؟ أيها الإخوة، فلسطين أرض المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والذي لا تشد الرحال إلا إليه وإليهما. فلسطين، إلى مسجدها سرى نبينا، وعلى ترابها صلى إماما بالأنبياء، ومنها عرج إلى السماء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلسطين ضمت تربتها أجساد الأنبياء، ففيها دفن سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وداود وسليمان وزكريا ويحيى وموسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. فلسطين الأرض التي دخلها عدد غفير من الصحابة، عاشوا فيها ومات عدد منهم في ترابها، منهم سيدنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، أول من ولي قضاء فلسطين، سكن بيت المقدس ودفن فيه. منهم سيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، كان قائد جيش الفتح لفلسطين وسائر الشام. منهم سيدنا بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه، شهد فتح بيت المقدس وأذن في المسجد الأقصى. منهم سيدنا تميم الداري، كان أميرا على بيت المقدس. منهم معاذ بن جبل وعياض بن غنم وخالد بن الوليد وأبو هريرة ومعاوية ابن أبي سفيان وعبد الله بن عمر بن الخطاب وشداد بن أوس وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين وغيرهم كثير. فلسطين أرض رباط المجاهدين الصادقين إلى يوم القيامة. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، أين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس حوله. فلسطين أرض المحشر والمنشر. فعن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس، فقال: أرض المحشر والمنشر. فلسطين البلد الذي دخلها وتسلم مفاتيح بيت المقدس فيها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في سنة 15 للهجرة. قال يومها: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما نريد العزة بغيره يذلنا الله. دخل عمر المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. يقال إنه لبى حين دخل بيت المقدس، صلى فيه تحية المسجد بمحراب داود، وصلى بالمسلمين فيه صلاة الفجر، قرأ بالركعة الأولى سورة صاد وسجد فيها، وفي السورة الثانية في الركعة الثانية بسورة الإسراء. حرر كتاب فتح بيت المقدس بتوقيع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. شهد عليه سيدنا خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم. فلسطين على أرضها دارت مواقع إسلامية خالدة كأجنادين وبيسان وحطين وعين جالوت. بدأت الحملات الصليبية على ديار المسلمين سنة 1099 للميلاد. اتبع الفرنجة في سيرهم إلى البيت المقدس سياسة الأرض المحروقة. لم يمروا على أرض إلا أحرقوا ما فيها من أخضر ويابس. وصلوا القدس وحاصروها 40 يوما، ثم دخلوا وعاثوا فيها فسادا يدمرون وينهبون ويقتلون. قال ابن الأثير في كتابه الكامل للتاريخ يصف مذبحة القدس: قتل الفرنجة بالمسجد الأقصى ما يزيد على 70,000، منهم جماعة كبيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف، وأخذوا من عند الصخرة نيفا 40 قنديلا من الفضة، ثمن كل قنديل 3,600 درهم، وغير ذلك كثير. في سنة 1187 بعد 100 سنة تقريبا للميلاد جاء سيدنا صلاح الدين الأيوبي وحارب الصليبيين في عدد من المعارك أهمها حطين. انتصر فيها عليهم، سيطر على كل فلسطين وأعادها لأهلها، ثم مضى إلى القدس حاصرها 5 أيام، فما كان منهم إلا أن سلموه إياها وطلبوا الأمانة فأمنهم، ولم يقتل واحدا من الذين أخذوا الأمانة منهم، وسلمت له المدينة في اليوم 27 من رجب في سنة 583 للهجرة. فرح المسلمون فرحا شديدا. اجتمع لذلك العلماء والصالحون وعباد الله المؤمنون، ونظفوا المسجد الأقصى مما كان فيه من الصلبان والخنازير والرهبان. قال صاحب كتاب الروضتين في أخبار الدولتين يصف صلاح الدين وهو ينقل الحجارة بنفسه لعمارة سور القدس، يقول: ولو رأيته وهو حجرا في

قال: ها قد عدنا يا صلاح الدين. بقيت فيها بريطانيا حتى عام 1948 حين سلمتها للكيان الإسرائيلي، واستكملوا احتلالهم لفلسطين والقدس عام 1967، حيث دمروا حي المغاربة، وما زالت محتلة يعيث الصهاينة فيها وفي مسجدها فسادا. ولا شك أن هذا يحدث في قلوب العرب والمؤمنين جرحا عميقا، ويضرم في قلوب شبابنا ألما دفينا، ويوقد في هممهم عزما أكيدا ليخرج منهم ناصر يكونون معه جندا لتحرير فلسطين. ويجد أحدهم هما بين جنباته يدعوه للسؤال مرة بعد مرة: كيف أساهم في تحرير فلسطين؟ وللجواب على هذا السؤال أقول: يمكن لكل صادق أن يجد مفردات كثيرة لنصرة فلسطين، غير أني أذكر منها أربعة في مقدور كل شاب من شبابنا وكل فتاة من فتياتنا، بل بمقدور كل منا أن يقدمها مساهمة لتحرير فلسطين. أولا، كن متمسكا بدينك. أول واجب مطلوب منك أن تصلح نفسك وتجدد توبتك وتجاهد شيطانك وتتمسك بأوامر دينك وتجتنب نواهيه، وأن تجتهد لتكون لبنة قوية في حائط الصد عن الإسلام والمسلمين، واحترس أن يؤتى الإسلام من قبلك. فمن انتصر على نفسه الأمارة بالسوء فهناك ينتصر على عدوه، ومن ضعف أمامها فهو أمام عدوه أضعف. أصعب ما نجده من احتلال أعداء المسلمين والعرب لبلاد العرب والمسلمين الرجال الذين هم يتسمون على الإسلام ثم يشترون بالأموال. لقد ضعف من زمن بعيد أمام نفسه فأوتينا من قبله. الرجال الذين يشترون بالنساء وبالشهوات، هذا يطعن في ظهور كل المسلمين وكل العرب، لعل أكثر من أعداء العرب والمسلمين. أول ما هو مطلوب منك: كن متمسكا بدينك. من انتصر على نفسه استطاع أن ينتصر على عدوه، ومن ضعف أمامها فهو أمام عدوه أضعف. نشرت صحيفة إيديعوت أحرنوت الإسرائيلية في العدد الصادر بـ 11/3/1987 تقول: إن على وسائل إعلامنا، تقصد اليهودية الصهيونية، ألا تنسى حقيقة مهمة هي جزء من استراتيجية إسرائيل في حربها مع العرب. هذه الحقيقة هي أننا نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب طوال 30 عاما، ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن تلك المعركة. كن متمسكا بدينك. قبلها قال بن غوريون: نحن نخشى الإسلام، هذا المارد الذي نام طويلا وبدأ يتململ. تريد أن تساهم في تحرير فلسطين؟ كن متمسكا بدينك، عندها تكون جاهزا. أما إذا واحد سامحني ما له أدراني في صلاة الفجر، كيف بدنا نقول له تعال ساعدنا بتحرير فلسطين؟ هو يا دوب يفيق من فرشته. إذا واحد بيضعف أمام الدرهم والدينار، يباع ويشترى، بيقبل رشوة بألف ليرة، بيغير لك الحق والباطل ب5000 ب500000، كيف هذا بده يقاتل لاسترداد فلسطين؟ بينشرى. إذا اكتشف عدونا أمره ببساطة حقه 500000، حقه 1,000,000. إذا واحد أمام النساء يتساقط، كيف بده يساهم في تحرير فلسطين؟ إذا اكتشف أمره ببساطة حقه امرأة بيبعتوا له وحدة فاجرة فتأخذه حيث أرادت.

0: كن متمسكا بدينك. يريد عدونا إبعادنا عن ديننا وإبعاد ديننا عنا وعن معركتنا، والرد يكون بزيادة تمسكنا بديننا. فمن أدخل الدين إلى بيته ومعمله وسائر شؤون حياته فإنه بذلك يستعد ويعد أولاده للقاء هؤلاء الأعداء. ومن ضعف أمام شهواته وخار أمام غرائزه فلم يأتمر بأمر الدين ولم ينتهي عن نهيه، فإنه يقدم لأعداء العرب والمسلمين أكبر خدمة يطمحون إليها. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. إذا أردت أن تساهم في تحرير فلسطين، بإمكان الصادق أن يبحث عن مفردات كثيرات، غير أني سأختار هذه الأربعة، لأن في مقدور كل منا أن يقدم فيها الشيء الكثير. كن متمسكا بدينك أولا، ثانيا ادرس واعرف أبعاد القضية الفلسطينية. فمعرفة تاريخ فلسطين وتاريخ الصراع مع مغتصبيها والتعرف على مؤامرات الأعداء عليها وعلى عقيدة المسلمين وبلادهم ومعرفة الحكم الشرعي لتحريرها تجعلك من المنافحين عنها بثبات والذائدين عنها عن اعتقاد. شو حكم تحرير فلسطين؟ بس تعرف الحكم الشرعي تصرفك بتغير. هل أنتم ليش كلكم أجيتوا على صلاة الجمعة؟ لأنكم تعلمون بأنه فرض. لو لم تكونوا تعلموا ربما جاء بعضكم وتأخر الآخر أو غاب، لكن لما علمتم بأنها فرض سارعتم إليها وتركتم كل شيء. وفي معرفة الحكم الشرعي لتحرير فلسطين أقول اتفق الفقهاء، لم يخالف فيهم أحد، اتفق الفقهاء بأن تحرير أي بلد إسلامي اغتصبه الأعداء فرض على المسلمين. يبدأ بتحريرها أهل ذلك البلد، هي فرض كفاية على الجميع وفرض عين على أهل ذلك البلد. يبدأ بتحريرها أهل ذلك البلد، فإن لم يكن بهم طاقة ما عم يقدروا، أعانهم من بجوارهم، صار فرض عين عليهم وعلى من بجوارهم. فإن لم يكن بهم طاقة فمن يليهم، وهكذا حتى تتحرر تلك البلدة، ويبذل في ذلك كل وسيلة شرعية ممكنة. وعلى رأس هذه الوسائل يأتي الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال والقلم واللسان والجاه والجهد، ولا ينظر في ذلك إلى فقد الأرواح والأموال. إنه أخي منخسر، بيموت ناس كتير، بيموت شباب، لا ينظر في ذلك إلى فقد الأرواح والأموال، فإن فقد البلاد المحتلة تفريط في الدين، وفي سبيل حفظ الدين يضحى بكل غال ونفيس. قال صاحب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر كتاب حنفي: الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وإن تركه الكل أثم. فإن غلب العدو على بلد من بلاد الإسلام أو ناحية من نواحيها ففرض عين، فتخرج المرأة بلا إذن الزوج. أنتوا بتعرفوا العادة أن المرأة لا تخرج إلى أي مكان إلا بإذن زوجها، هلأ وقت بيكون الجهاد فرض عين تخرج بلا إذن الزوج. وكذا يخرج الولد من غير إذن والديه، والغريم بغير إذن دائنه. هلأ إذا أنا مدين من واحد بيناتكم مليون ليرة، إذا بدي أطلع على الحج بدي أستأذنه، على الحج بدي أستأذنه أنه أنا طالع على الحج تسمح لي، أنت إلك معي مليون، وإن لم يأذن لي لا أخرج. قال لما يكون الجهاد فرض عين يخرج الإبن بدون إذن أبيه، غريم من دون إذن دائنه. قال صاحب بلغة السالك لأقرب المسالك في مذهب الإمام مالك: ويتعين، يعني الجهاد يصير فرض عين، ويتعين بتعيين الإمام، إذا الإمام فرز طائفة من الرجال طائفة من الناس لهذا الجهاد صار فرضا عينا عليهم، ويتعين بهجوم العدو على محلة قوم، فيتعين عليهم وعلى من بقربهم إن عجزوا، ويتعين أيضا بالنذر. كن متمسكا بدينك، اعرف واقرأ وادرس عن حقيقة القضية الفلسطينية. ثالثا قبل الأخير، استفد من وسائل التواصل والاتصال لدعم تحرير فلسطين، وذلك بإنشاء المنتديات والمدونات والصفحات والمواقع وكتابة المقالات ونشر الكتب والأبحاث والصور والخرائط التي تخدم القضية الفلسطينية وتفضح فظائع العدو الصهيوني، والرد على المواقع التي تدافع عن الصهيونية وتفنيد مزاعمها، وإرسال صور المجازر إلى المنظمات الدولية والحقوقية حول العالم، وينفع كل ذلك في التأثير على الرأي العام العالمي. رابعا وأخيرا، ثق بالله ولا تيأس ولا تحرم إخوانك المرابطين في تلك البقاع المقدسة من كل عون، ولا تعجز عن الدعاء. ففلسطين لأهلها مهما طال الزمن، لا تيأس 100%، فلسطين لأهلها مهما طال احتلالها، وستعود إلى أهلها. خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا في الأحاديث الصحاح بأن المسلمين سيقاتلون اليهود وسينتصرون عليهم. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. فلا تيأس، ثق 100% بأن الحق سيعود لأصحابه. ولعل هناك من يقول: العدو يقتل الكثير، يحرق الكثير، يغتصب كل يوم جديدا، يتواصل ويأخذ دعما دوليا، فكيف لا نيأس؟ أقول: كتب أحد المفكرين اليهود يقول: إن الأعداد في مثل هذه المواجهة غير موضوعية، لقد قتل من الأمريكيين 50,000 وقتل من الفيتناميين 3 ملايين، لكن الذي ربح أخيرا هم أهل فيتنام وخسرت هنالك أمريكا. لقد قتل من الفرنسيين 4,000 وكان شهداء الجزائر 1,000,000، لكنهم كانوا هم المنتصرين، وخرج الغاصب المحتل مدحورا. إن الأعداد في هذه القضية ليست مقياسا للربح والخسارة، فثق بنصر الله وعودة الحق لأهله، ومهما استطعت أن تدعم جهد أهلنا بفلسطين بأمر فافعل. نحن مختلفون، كل واحد يستطيع شيئا. إن استطعت بمال فافعل، إن كنت صاحب قلم فافعل، إن كنت صاحب منبر فافعل، إن استطعت بمقال فافعل، ومهما يكن من أمر فلا تبخل عليهم ولهم بالدعاء. واعلم بأن المرأة يؤجر على نيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. وبعد أيها الشباب، هذه 4 بها يساهم أحدكم في تحرير فلسطين، ولعلك تبذل غير هذا أكثر وأحسن. كن متمسكا بدينك، ادرس واعرف أبعاد القضية الفلسطينية، استفد من وسائل التواصل والاتصال لدعم تحرير فلسطين، ثق بالله ولا تيأس، ولا تحرم إخوانك المرابطين في تلك البقاع المقدسة من كل عون، ولا تعجز عن الدعاء. اللهم طهر فلسطين وسائر بلاد المسلمين من رجس الغاصبين، وأعنا على نصرة الحق والدين، وأكرمنا بصلاة في المسجد الأقصى يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.
1: اللهم يا رب، إن لنا أهل وأحبة يشهدون لك بالوحدانية، اللهم كن لأهلنا في قطاع غزة الصامت، واجزهم الخير عن هذا الصمود الطويل، انصرهم على من عاداهم وعلى من خذلهم يا رب العرش العظيم. اللهم يا كريم يا عظيم يا قوي يا متين، اللهم يا كريم أسألك أن تحفظ الأهل في قطاع غزة، وأن تشد على أيديهم وقلوبهم، ولا تحملهم ما لا طاقة لهم به، اجعل الغلبة على من ظلمهم يا رب. اللهم قد ضاقت القلوب حزنا على الأهل في فلسطين، اللهم قد سيطر العز على قلوبنا، فكن لهم اللهم لا حول لهم إلا بك على من ظلمهم وقد خذلتهم الأمة وتخلى عنهم الصديق والقريب، اكتب لهم النصر يا رب. اللهم يا رب قويهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على الحق يا رب العالمين. اللهم يا رحيم ارحم أهل غزة، ونجهم كما نجيت نبيك إبراهيم من نار النمرود. اللهم يا أرحم الراحمين قوي إيمانهم وضاعف صبرهم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الثاني عشر من دروس سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وصحابي اليوم شاب متألق أشد التألق، رخي يرفل في حلل أنيقة، كان مضرب المثل في شباب قريش. إنه مصعب بن عمير. وقبل أن أمضي في الحديث عن هذا الصحابي الجليل، لا بد من تعليق ضروري. لماذا ندرس سير صحابة رسول الله؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. فأصحابه نماذج للبطولة، كل صحابي يمثل بالتعبير الاجتماعي نموذجا اجتماعيا. فأحدنا إذا قرأ سير صحابة رسول الله لا بد من أن يجد في بعض الصحابة ما ينطبق عليه. يعد هذا الصحابي إذن لهذا الأخ الكريم قدوة. سيدنا مصعب بن عمير شاب من شباب مكة الذين يشار إليهم بالبنان، منحه الله وسامة ونجابة ومروءة، وحدث عن هذا ولا حرج. لكن الذي كان يلفت نظر الناس إليه أناقته المتناهية، أثوابه الجميلة، رقة حاشية. وقد تجد في شباب اليوم من يستهوي الثوب الأنيق والشعر المرجل والرائحة العبقة، والأناقة في الحديث والتعبير والحركة والثياب والبيت. هذا الصحابي يمثل هذا النموذج، يصفه كتاب السيرة: كان فتى ريان مدلل منعم، كان حديث حسان مكة، لؤلؤة ندواتها ومجاريها. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الشاب الأنيق الناعم الذي حباه الله ببحبوحة الحياة، بأناقة المظهر، بحسن المظهر. هذا الشاب سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه جاء بالتوحيد، وكيف أنه دعا الناس إلى الإسلام، وكيف أنه مع أصحابه القلة الخلص كانوا في دار الأرقم بن الأرقم. هذا الصحابي بدافع حب الحقيقة، بدافع رغبته الجامحة في معرفة شأن هذا النبي، توجه إلى دار الأرقم بن الأرقم ليلتقي النبي عليه الصلاة والسلام. ويبدو أن هذا الشاب ينطوي على حب للحقيقة، إيثار للحق. ما إن رأى النبي عليه الصلاة والسلام حتى تجاوبت نفسه معه، وهفى قلبه إليه، ومد النبي يده عليه الصلاة والسلام ليصافحه وليمسح عن صدره آثار الجاهلية. وكانت لحظة إيمان رائعة ترت في أحناء هذا الصحابي الجليل
وأعلن إسلامه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الصحابي له أم اسمها خناس بنت مالك، تتمتع هذه الأم بقوة في شخصيتها فذة، وقد تجد في كل عصر أما قوية الشخص يهابها أبناؤه إلى درجة الخوف، يأتمرون بأمرها بقوة سحرية، يخافون غضبه، يرجون رضاه. أم هذا الصحابي الجليل سيدنا مصعب بن عمير اسمها خناس بنت مالك، تتمتع بقوة فذة في شخصيته، وكانت تهاب إلى حد الرهبة. قال مصعب حينما أسلم لم يكن يخاف أحدا ولا يخشى أحدا ولا يحسب حساب أحد إلا أمه. لو قيل له واجه الناس جميعا، واجه كل من في مكة، لا يهابهم، لكن قلبه كان يرتعد وأعصابه تتوتر حينما يذكر كيف سيواجه أمه بإسلام. كما هي العادة فكر في كتمان إسلام، كتم إسلامه. بالمناسبة يعني أحيانا الإنسان في ظروف صعبة جدا وفي حالات استثنائية يجد من المناسب أن يكتم إيمانه، وقد ورد في القرآن الكريم إشارة إلى ذلك، وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه. في حالات صعبة جدا، في ظروف قاهرة، في فتن مستعرة، في حالات لا تستطيع أن تظهر، الله عز وجل ما كلف الإنسان فوق طاقته. فهذه الإشارة في القرآن الكريم تسلية لكل من كتم إيمانه، وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه. فسيدنا مصعب رأى من المناسب أن يكتم إيمانه أو إسلامه على أمه، عن أمه، فظل يتردد على دار الأرقم بن الأرقم ويجلس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو قرير العين بإيمانه، لكنه تفادى غضب أمه بهذا الكلام. مرة يعني هو القاعدة أنه لا شيء يختفي، مهما حاولت أن تخفي شيئا لا بد وأن يظهر. بالمناسبة إذا أيقنت أن شيئا لا يختفي كن صادق، هذه الحقيقة إذا ظهرت بادئ ذي بدء منك أفضل من أن تظهر أو أن تضبط متلبسا. على كل، رجل اسمه عثمان بن طلحة أبصر به وهو يدخل خفية إلى دار الأرقام. هذا الصحابي أو هذا الرجل عثمان بن طلحة حينما رآه يدخل دار الأرقام سابق الريح إلى أمه ليخبرها بأن ابنك يتردد على دار الأرقم مقر النبي عليه الصلاة والسلام. حينما واجهته أمه يعني ضبط متلبسا وهو يدخل دار الأرقم، حينما واجهته أمه ما استطاع أن ينكر الحقيقة بل قرر أن يظهره. وقف أمام أمه وعشيرته وأشراف مكة المتجمعين حوله يتلو عليهم في يقين وثبات القرآن الذي غسل قلبه وغذى فؤاده وملأ جوانحه سعادة. ألم أقل لكم قبل قليل إن أمه كانت قاسية جدا، همت أمه أن تسكته بلطمة قاسية، ولكن اليد التي امتدت لتلطمه ما لبثت أن استرخت وترنحت أمام النور الذي زاده وسامة في وجهه.
يعني لا أدري ماذا أقول لكم. المؤمن أحيانا يهبه الله هيبة ورقة ووضاءة وجمالا، بحيث أن الذي يريد أن يناله بالأذى يجمد في مكانه. مرة حسن البصري رحمه الله تعالى وقف موقف في جرأة بالغة جدا، وفي بلغة العصر تهور، بلغ الحجاج موقفه وانتقاده، فأمر السياف أن يقطع رقبته، ومد النطع في مجلس الحج. مد النطع عبارة عن يعني جلد، إذا قطع رأس هذا الرجل لئلا الدماء تصل إلى الأساس الفخم والتنافس والأرائك، فيمد جلد كبير جدا. يقف هذا الذي يراد أن يقطع رأسه في وسطه وتضرب عنقه، فإذا نفر الدم أصاب هذا النطع. مد النطع وطلب ليحضر كي تقطع رقبته. فلما دخل الحسن البصري على الحجاج تمتم بشفتيه، لم يسمع أحد ماذا قال، لكنه فيما يبدو طلب من الله عز وجل أن يحميه من بطش هذا الرجل. ما إن دخل ووجهه يتلألأ نورا حتى وقف له الحجاج ودعاه إلى أن يجلس جنبه وسأله الدعاء وآنسه وطيب قلبه واحترمه أشد الاحترام، ثم وضيفه ثم ودعه. سياف وقف مجهولا لا يدري ماذا يقول. طب لماذا جئتم بي إلى هنا؟ المؤمن له هيبة أيها، والله إذا كنت مع الله لاكتسبت هيبة لا يعلمها إلا الله. من هاب الله هابه كله. المؤمن له هيبة، له شخصية قوية، ليست من صنعه ولكن من تفضل الله عليه. على كل، هذا الصحابي الجليل حينما همت أمه أن تلطمه على وجهه وهو يتلو القرآن استرخت يدها وأخذت بأنوار وجهه، لكنها ما ملكت أن تأخذه بعد أن تلا على قومه القرآن لتحبسه في غرفة قصية من غرف، وكأنها بسذاجة إذا حبسته كف عن متابعة النبي الكريم وعن زيارته. سيدنا مصعب بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة بطريقة أو بأخرى، إن سل من غرفته القصية التي حبسته أمه بها ولحق بالقافلة وهاجر مع من هاجر إلى الحبشة. بعد أن أقام هناك ردحا من الزمن عاد. الآن التحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال وخرج يوما على بعض هذا الشاب الذي كان يرتدي أجمل الثياب أشدها أغلاها ثمنا، أغلاها ثمنا وأكثرها أناقة، يعني من المجتمع تعبير اليومي الراقي. يقول لك أيام واحد هي البدلة حق 80,000، بشمر أنفه كمان، خلي أنفك عادي ما بيقدر ما يعمل هيك 80,000. وهذا الصباط يقول لك أخذته من لندن بقديش؟ 18,000 فردتين. قل له تعالكم فردة واحدة. في أشخاص بيكتسب مكانته من ثيابه فقط، وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان قيمة الرجل متاعه. هذا الصحابي بيمثل الطبقة الغنية الأنيقة وحتى الأذواق الرفيعة، سيار السياب، سيار الحاجات،
قال: خرج يوما على بعض المسلمين وهم جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما إن بصروا به حتى حنوا رؤوسهم وغضوا أبصارهم وذرفت بعض عيونهم دمعا شديدا، ذلك أنهم رأوه يرتدي جلبابا مرقعا باليا، وعاودتهم صورته الأولى قبل إسلامه، حيث كانت ثيابه كزهور الحديقة نضرة وعطرة. تملى النبي الكريم، تملاه جيدا، تملى مشهده بنظرات حكيمة شاكرة محبة، وتألقت على شفتيه ابتسامة جليلة، وقال: لقد رأيت مصعبا هذا قول النبي الكريم، لقد رأيت مصعبا هذا وما بمكة فتى أنعم عند أبويه منه، ثم ترك ذلك كله حبا لله ورسوله. الآن حنوقف وقت قصير، يعني إذا الإنسان دخله محدود بإمكانه يحصل أموال طائلة طريق غير مشروع، فاختار طاعة الله. دخله المحدود جعله يرتدي ثياب من الدرجة الخامسة، بيته متواضع، أكله خشن، أنا أرى هذا وسام شرف، كله زائل أيها الإخوة. يعني إذا أنت آثرت الحق، آثرت أن تستقيم على أمر الله، آثرت أن ترضي الله عز وجل، آثرت ألا تأكل حرام، آثرت أن تأكل من كد يده وعرق جبين، آثرت ألا تأكل مالا ليس لك، هذا الدخل الشرعي الحلال طيب قليل لك، الدخل القليل جعلك تسكن بيتا صغيرا، وأن تأكل طعاما خشنا، وأن ترتدي ثيابا من الدرجة الخامسة، هل تستحي بما أنت عليه؟ إن كنت تستحي بما أنت فيه فأنت لا تعرف. لكن والله أخ كريم محامي قال لي: يا أستاذ، أنا رجل، جاءني رجل عرض علي قضية لأكون وكيلا له فيه. قال: هذه القضية مشمولة بقانون العفو. فكنت صادقا معه، قلت له: يا فلان، قضيتك لا تحتاج إلى محامي، تقدم بطلب إلى المحكمة الفلانية وسيصدر حكم فوري بإعفائك من هذه الجنحة، لأن قانون العفو قد يشمل. قال لي: ذهب إلى محام آخر فيعني بث في روعه أن القضية خطيرة جدا، وأنت بجوز فيها 10 سنوات، وفيها حتى ابتز منه 20,000. ولم يكتفي بهذا، بل اتهمني أنني لا أفقه شيئا في المحاماة. هذا أجدب مفهمان كروحك. هو متألم هذا الأخ. أنا والله أيها الإخوة حينما قال لي هذا الكلام رأيته إنسانا كبيرا، قلت له: والله كلام الناس عنك إنك محام مبتدئ أو ساذج، والله هذا وسام شرف عند الله عز وجل. هذا المؤمن، أنا بتمنى على أخواننا الكرام، الإنسان بس يستقيم، يجوز ما يكون في عنده إمكانيات كبيرة، لكن إذا أنت مستقيم وراضي الله عز وجل، أنت ملك الدار الآخرة. شوفوا مصعب بن عمي، يعني من أسرة غنية جدا، ولو بقي على دين آبائه لعاش حياة ناعمة جدا، ولكن لأنه أسلم والتحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان أصحاب النبي رضوان الله عليهم فقراء ضعفاء، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني فقراء. وهذا شأن كل نبي. الكبراء القوم أصحاب الغنى هؤلاء غارقون في شهواتهم، أصحاب القوة غارقون في وجاهاتهم، لكن الضعاف يتبعون هؤلاء الضعاف، سيغنيهم الله عز وجل. والله كلمة قالها النبي الكريم لعدي بن حاتم لا أنساها، قال له: لعلك يا عدي
إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم من فقرهم. ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذ. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحج البيت على بعيرها لا تخاف. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، فوالله ليوشك أن تسمع بالقصور البابلية مفتحة. فالبطولة أن تكون مع الحق وليكن ما يكون، البطولة أن تكون على منهج الله عز وجل. غنيا كنت أو فقيرا، طبعا الغنى في الإيمان وارد. سيدنا ابن عوف كان غنيا وكان يقول: وماذا أفعل؟ والله لأدخلنها خببا. والله جاءته 700 بعير محملة بضاعة ثمينة من الشهر حتى ضجت أسواق المدينة. فقالت عائشة: ما هذا الضجيج؟ قالوا: قافلة لعبد الرحمن بن عوف. فقالت: أخشى أن يدخل الجنة حبوا. فلما بلغه ذلك قال: والله لأدخلنها خببا، وما علي إذا كنت أنفق 100 في الصباح فيؤتيني الله 1000 في المساء. اشهدوا أن هذه القافلة كلها لله عز وجل. صور أن واحد جايته 700 تكسويل، 700 شاحنة براد كبيرة 700، فقال: اشهدوا أنها كلها أو أنها كله في سبيل الله. على كل، النبي الكريم قال هذا الصحابي: لقد رأيت مصعبا هذا وما بمكة فتى أنعم عند أبويه منه، ثم ترك ذلك حبا لله ورسوله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أكرمكم عند الله أتقاكم والعاقبة للمتقين. آيات كثيرة تبشر المستقيم على أمر الله بالفوز في الدنيا والآخرة. حاولت أمه مرة ثانية أن تحبسه، ولكنه أصر وقال: والله لأقتلن كل من تستعين به أمي على حبس. علمت أنه صادق وأنه يعني ما يقول فكفت عنه. فلما جرى نقاش بينها وبينه قال له: يا أمي، إني لك ناصح وعليك شفوق، اشهدي أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أجابته غاضبة مهتاجة: قسما بالثواقب، لا أدخل في دينك فيزرى برأيي ويضعف عقلي. والله عقل ضعيف، لو أن عقلها راجح لآمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أرجحكم عقلا أشدكم لله حب. طبعا حينما أسلم وأصر على إسلامه وترك دين آبائه حرمه أهله من كل شيء. يقول كتاب السيرة: خرج مصعب من النعمة الوارثة التي كان يعيش فيها مؤثرا الشظف والفاقة، وأصبح الفتى المتأنق المعطر لا يرى إلا مرتديا أخشن الثياب. أنا أعرف فتاة مؤمنة تنتمي إلى أسرة غنية جدا، لكنها صلحت مع الله وأنابت إليه. فحينما أنابت إلى الله عز وجل ما بقي أحد من
الشباب الأغنياء الذين يعرفونها قبل توبتها يرغبون بها. قصدها رجل فقير دخله محدود فقبل، وانتقلت من بيت واسع إلى بيت صغير، ومن طعام نفيس إلى طعام خشن، ومن ثياب أنيقة إلى ثياب معتدلة. قالت كلمة، قالت: أنا سعيدة بمعرفة الله وسعيدة بهذا الزوج، وأنا أرضى أن أتخلى عن كل دنياي من أجل طاعة الله عز وجل. أعرف فتاة سمعت عنها، يعني أبوها يدير أكبر ملهى من الملاهي التي تدر عليه أرقاما فلكية، ولو أنها طلبت من أبيها عدة ملايين لأعطاها إياها. تعمل معلمة في إحدى قرى دمشق وتأكل من دخلها ولا تأخذ من مال أبيها شيئا، لأنها تعتقد أن مال أبيها كله حرام. هذه قصص، يعني هذا الصحابي الجليل نموذج لكل شاب له أسرة غنية، فلما خرج عن نمط حياة أسرته وحرمه أهله عاش حياة متقشفة. له بهذا الصحابي الجليل يعني مرة ثانية، لأنك مستقيم دخلك ممكن، ممكن الله عز وجل لحكمة أرادها جعل الحرام سهلا وجعل الحلال صعبا. حرام سهل، امرأة تشتغل أحيانا 8 ساعات تأخذ 150 في خدمة شاقة في البيت، امرأة تبيع ما وهبها الله من جمال تبيعه بمبالغ طائلة لوقت قصير. هذه امرأة وهذه امرأة، أين الثرى من الثري؟ أنه الإنسان حينما يخلص لله عز وجل ربنا عز وجل يندبه لأعظم المهم. ما الإنسان بيخلص الله عز وجل يستخدمه في الحق. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان في أصحابه من هو أكبر من مصعب وأعلى شأن وأكثر جاها وأقرب إلى النبي نسبا، ندبه ليكون خليفة له في المدينة قبل أن يهاجر إليه. حقيقة في شيء أنا بالسيرة أنا أقف أمامه محتارا، أنه حينما هاجر النبي إلى المدينة كيف خرج أهلها عن بكرة أبيهم يستقبلون ويعظمون ويصدقون ويحبون؟ ما التقوا معه؟ هل عرفتم ما السر؟ السر أن هذا الصحابي الجليل الذي أرسله النبي إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها جعل الله هداية كبار أصحابه من الأنصار على يديه. من تحبون؟ مثلا سيدنا سعد بن عبادة، سيدنا سعد بن أبي وقاص، كبار الصحابة أسلموا على يديه قبل أن يأتي النبي. هالشيء نقلني إلى فكرة، أيام بتلاقي جامع ملآن، هل تعرف الفضل لمن يعود؟ لبعض الإخوة النشيطين الذين يندفعون لنشر الحق، بيقنع جاره، بيقنع أخوه، بيقنع ابنه، بيقنع أبوه، بيقنع زميله في العمل، يعني يدعوه إلى المسجد، يدله على الله، يسمعه بعض الأشرطة، يناقشه، يخدمه. تلاقي جامع ملآن، هذا الجامع أساسه أخ نشيط بذل كل شيء حتى أقنع الناس بالحق وحتى أقنعهم بالهدى وحتى حملهم على التوبة. المدينة عن بكرة أبيها تخرج لاستقبال النبي، لم يلتقوا به ولم يسمعوا كلامه
من الذي جلس بينهم ودعاهم إلى الهدى وقرأ عليهم القرآن وحدثهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن لهم شمائله الشريفة، عرفهم بربهم، بيّن كمال الله عز وجل، أسماءه الحسنى، صفاته الفضلى؟ من هذا الذي كان يعمل ليلا نهارا؟ سيدنا مصعب. يعني ماذا أقول؟ إن صح التعبير، إن الأنصار كلهم في صحيفتي. تقل دنياك ويقل دخلك، لله عز وجل يعطيك أضعاف مضاعفة عطاء لا ينتهي بالموت، يبدأ بعد الموت. الإنسان لا يقيس نفسه ولا يقيس الآخرين بالأمور المادية، هذا قياس فاسد. رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبر. لا تقيس نفسك بمساحة بيتك ولا بمستوى بيتك ولا بدخلك ولا بمركبتك، قيس نفسك بطاعتك لله، واجعل قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الصحابي صحيح فقد الثوب الجميل والرائحة العطرة، إذا كان الأنين حقا من تالاف العطر خير إن شاء الله، اللي أفرقنا بريحة طيبة. الإنسان ما له حق يفتخر بدنيا أيها الإخوة، إذا افتخر بدنيا أفسد حياة الناس وصرفهم عن الآخرة، أما إذا حدثهم عن الله عز وجل قربهم إلى الله. في عنا قصة يبدو فيها حكمة هذا الصحابي، قال ذات يوم وهو يعظ الناس أسيد ابن حضير سيد بني عبد الأشهل بالمدينة، فاجأه وهو يدرس وحوله هؤلاء الذين أحبوا الإسلام وانشرح صدرهم له، فاجأه أسيد بن حضير شاهرا حربته يتوهج غضبا على هذا الذي جاء يفتن قومه عن دينهم، وقال له ما جاء بكما إلى حينا؟ هو وأسعد بن زرارة، أخواني كريم، ما جاء بكما إلى حينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إذا كنتما لا تريدان الخروج من الحياة. كان الموقف اللين، موقف الحكيم، هذا من نعمة الله، موقف لين في حكم. فقال له بلسان طيب أولا تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. مات إنسان بالأرض جاءته رسالة مختومة لا يدري ما بها، مزقها وسب مرسلها، رأى لعل فيها حوالي، لعل فيها دعوة، لعل فيها، قبل أن تمزقها وتسب مرسلها اقرأها، هذا منطق. قال أولا تجلس فتستمع، فإن رضيت أمرنا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. الله يذر لأسيد بن حضير كان رجل عاقل، قال والله أنصف، معقول؟ ما أحسن هذا القول وأصدقه. جلس كان يتلو عليهم القرآن، سمع إلى القرآن، دخل إلى قلبه، شرح صدره، فقال أسيد ما أحسن هذا القول وأصدقه، كيف يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ تنساوي سيدنا عمير بن وهب مرة قال إنه والله لولا أولاد صغار أخاف عليهم العنت، ولولا ديون ركبتني لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم. قاعد واحد خبيث جدا اسمه صفوان، قال له ديونك علي بلغت ما بلغت، وأولادك أولادي مهما امتد بهم العمر، اذهب لما أردت. يلا على حاله اجد هذا سم سيفه وذهب، وصل للمدينة، سيدنا عمر رآه قال هذا عدو الله، سأقول عن سيدنا رسول الله، قصة تعرفوها. لكن المغزى ما
هذا عمير بن وهب عدو لدود حاقد، ابنه قتل. فقال قال له يا قال له سيدنا النبي ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له والله جئت أفك ابن. قال له وهذا السيف الذي على عاتقك؟ قال له قاتلها الله منك. قال له ألم تقل لصفوان كذا كذا كذا؟ وقف وقال أشهد أنك رسول الله لأن الذي قلته لصفوان لا يعلمه إلا الله وأنت رسوله. فدخل عدو لدود ينوي القتل وخرج منه. يعني الصلحة بلمحة أيام. فهذا أسلم خرج وعاد قال له بطهر ثوبه وبدنه ويشهد أن لا إله إلا الله. بعد قليل عاد وقد اغتسل وأعلن الشهادة وأسلم. أسلم أسيد بن أسلم سعد بن عباد أسلم سعد بن معاذ. لما بيأسلموا الكبار الصغار يتبعونه. إذا أنت الله وفقك لإنسان له مكانته له شأنه ثقف ثقافة عالية يحتل مركز مرموق وقنع بالإسلام هذا له أتباع، هي من نعم الله. فسيدنا مصعب وفقه الله لتليين قلب كبراء المدينة. فلما لانت قلوبهم وأسلموا معه ودخلوا في هذا الدين العظيم كل أتباعهم تبعوهم. كلكم يعلم أن هذا الصحابي الجليل خاض معركة أحد وحمل لواء من ألوية أجنحته. وكلكم يعلم أنه لما جال المسلمون واشتركوا مع عدوهم ثبت مصعب فأقبل ابن قميئة وهو فارس فضربه على يده اليمنى فقطعه. ومصعب يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنى عليه فضرب يده اليسرى فقطعه فحنى على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه واندق الرمح ووقع مصعب وسقط اللواء. وقع مصعب وسقط اللواء وقع شهيدا بل كان كوكبا في الشهداء. الشيء الذي يدمي القلب أن هذا الصحابي قال عنه بعض أصحاب رسول الله قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى ولم يأكل من أجره في دنياه شيء. فأيام الإنسان بيستقيم تعرف إلى الله بكبر الله عز وجل بكرمه بيتزوج بيسكن ببيت يكون له دخل جيد بيترفه بيأكل أكل طيب بيعمل نزهات كثيرة بيتمتع بالدنيا بيقول الله أكرمني الحمد لله أنا استقمت على أمر الله والله أكرمني. لكن هذه الدنيا ليست دار نعيم. إذا الله أكرمك الحمد لله هذه من نعم الله الكبرى. لكن لو أنه الله عز وجل إنسان بعد أن أسلم وأحب الله عز وجل اختاره إلى جواره يعني راحت عليه فكرة سخيفة جدا ما راحت يعني. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لما الإنسان بيخلص لله عز وجل يتوكل على الله عز وجل. فهذا الصحابي الجليل حياته كلها دعوة إلى الله حياته كلها جهاد. لكن تصور أنه أهل المدينة الأنصار جميعا في صحيح ومات شهيد. يقول عنه خباب بن الأرد هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
في سبيل الله، نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله. فمنا من مضى ولم يأكل من أجره في دنياه شيئا. سيدنا عمر مرة قدم له طعام طيب فبكى. لماذا بكى؟ تذكر أصحاب النبي الذين ماتوا قبل أن يفتح الله على المسلمين الدنيا. طبعا جاءتهم الدنيا بعد ذلك. مرة جاءوا بكنز كسرى، وضع الكنز على الأرض بحيث أن أحدا لو أمسك برمحه وأمسك رجل آخر برمحه في الطرف الثاني، الأول لا يرى الثاني. فتحت عليهم الدنيا، لكن في صحابة كرام ماتوا قبل أن تفتح عليهم الدنيا. هؤلاء لهم عند الله أجر مضاعف. فالإنسان يستسلم لله عز وجل، هو الرحمن الرحيم. الآية التي تؤثر في النفس: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ورحمة ربك خير مما يجمعون. والجمع الإنسان أيام بيبحث عن رزقه، أيام بيبلغ درجة من الكفاية والحاجة، كثير همه الجمع. قال له: ورحمة ربك خير مما يجمع. فسيدنا مصعب قتل يوم أحد، لم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، يعني رداء خشن، فكنا إذا وضعناها على رأسه تعرت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه برزت رأسه. فقال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه من نبات الإذخر. حطوا شوية حشيش عن رجليه وارفعوا الثوب إلى رأسه. هذا سيدنا مصعب بن عمير الذي كان من أرفه ومن أنعم ومن أكثر فتيان قريش أناقة ونعومة ورخاء وغنى، باع دنياه في سبيل الله عز وجل. فنحن إذا الإنسان اختار عمل نظيف، عمل شريف، متعب، دخله قليل لكن شريف، ما في شبهات، ما في مداخلات، ما في دخل يثير القلق، فإذا اختار عملا شريفا متعبا دخله قليل وعاش حياة مع الله وادعة مطمئنة، فهذا وسام شرف له. افرح بالدخل الحلال، إن كان كثير الحمد لله، هذا عز وجل.

المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من مدة قراءة نعوي ضخمة مكتوب فوق: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ممكن واحد يحط على أي إنسان هالآية العبرة، ممكن تأخذك إشارة أرقى ماركة سيارة تحط على طنبور، ممكن يبقى طنبور طنبور، سيارة سيارة. فهذه الآية النبي الكريم تلاها، قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم ألقى في أسى نظرة على بردته التي كفن بها وقال: يا مصعب، لقد رأيتك بمكة وما بها أرق حلة ولا أحسن لمة منك، ثم ها أنت ذا شعثر ثم ها أنت ذا شعث الرأس في بردة. عندئذ قال عليه الصلاة والسلام: إن رسول الله يشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة، أنا أشهد. مرة في صحابي لما أسلم مع رسول الله خاض معه معركة والله نجاه، وزعت الغنائم، قال: ما هذا؟ قالوا: هذه غنيمة. والله أنا ما على هذا أسلم، أنا أسلمت على الذبح، أنا أسلمت على أساس أن أقدم حياتي في سبيل الله. في المعركة الثانية وجد مقتولا، فالنبي الكريم قال: هو قالوا: هو. بكى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم إني أشهد أن هذا قاتل فيك. هي شهادة قليلة. قال له: إن رسول الله يشهد أنكم الشهداء عند الله يوما. ما في شيء، الدنيا تغر وتضر وتمر. نحن إذا كان استقمنا وقرأنا القرآن وفهمنا القرآن وخدمنا من حولنا، كنا أبرار بوالدينا وأمهاتنا، نصحنا المسلمين في بيعنا وشرائنا، ما كذبنا، ما غششنا، ما اعتدينا، غضضنا أبصارنا عن محارم الله. المطالب الآن قضية سهلة جدا، ما لك مطالب تخوض معركة، مطالب بس تستقيم، مطالب تتعلم، مطالب تعلم، تقرأ القرآن، تفهم القرآن، تعلم القرآن، تستقيم على أمر الله، تعامل الناس بالإحسان، تكون صادق، تكون أمين. إذا فعلت هذا في عصر الفتن وعصر الضلالات وعصر الشبهات وفي عصر القابض على دينه كالقابض على الجمر، لك أجر عظيم. النبي الكريم قال: اشتقت لأحبابي. قالوا: أولسنا أحباب؟ قال: لا، أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. قالوا: ولما؟ قال: لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجد. الإنسان غريب، حتى أقرب الناس إليه يستنكر استقامته، يستنكر إذا أراد أن لا يختلط مع الناس. بيكون الإنسان أهله يعني بالمظهر دينين وإسلام ومسلمين، لك محافظين أهلي، هذول المحافظين بدون اختلاط، المحافظين بدون أن يسفر وجه المرأة، المحافظين يحتاجون إلى يعني تفلت من أمر الله عز وجل. على كل، هذا الصحابي الجليل الشيء الذي يبرز في حياته أنه كان من أسرة غنية، فلما أصر على إسلامه وإيمانه فقد كل ما يمكن أن يناله من والديه، فعاش فقيرا ونذر نفسه لهذا الدين العظيم، فاختاره الله ليكون خليفة النبي في المدينة. لذلك يمكن أن نقول إن أكثر الأنصار كانوا في صحيفته، هذا عمل عظيم. النبي الكريم كان إذا أراد أن يصلي رفعت السيدة عائشة رجليها، لأن غرفته لا تتسع لصلاته ونومه. الآن اذهب إلى مقام

مرسل بتلاقي أضخم مسجد في العالم. يعني أنا حججت قبل 3 أعوام. قبل 3 أعوام كان المقام الذي كان على العهد العثماني تقريبا في عرض هذا المسجد وإلى نصفه. هذا المسجد النبوي الذي أنشأه العثمانيون يعني واستعوه. توسعة السعودية كانت شيء 10 أمثال تقريبا، يعني بناء على العرض نفسه إلى الشمال في فسحتين سماوية. في العام الماضي حينما حججت أية مساحة أكثر من 10 أمثال المساحة السابقة. مدينة. قال إذا الإنسان حب يطوف حوله تقريبا 5 كيلومتر حوله. يعني كنا نحن الحج كان بأيام حارة جدا، سمعت أنه في تكييف يعد أعظم تكييف في العالم. مساحة التكييف الأجهزة على بعد 7 كيلومتر مساحتها 270,000 متر مربع الأجهزة. تلاقي خارج الحرم 56-52 تلفح وجوههم النار، بالحرم 18-16. النبي عاش حياة خشنة لكن عرف المسلمون قيمته. كل هذا الاعتناء دليل مقامه العظيم عند الله عز وجل. الدنيا تضر وتمر وتغر، اسعى أن تكون على أمر الله، اسعى أن تكون مستقيما، اسعى أن تكون ملتزما، اسعى أن تتعلم، اسعى أن تعلم. فإذا كنت كذلك هذا الصحابي الجليل قدوة لنا. والله لا يخفضك عند الله دخلك القليل، لا والله لا يخفضك عند الله بيتك الصغير، ولا يرفعك العكس، لكن يرفعك طاعتك وتخفضك معه. فلذلك الصحابي هذا قدوة لكل شاب عاش بأسرة مرفهة ناعمة، فلما أصر على إيمانه وإسلامه يعني كأن الناس تخلوا عنه، فعاش حياة خشنة. من كان كذلك له بهذا الصحابي الجليل أسوة حسنة، والحمد لله رب العالمين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

0: السلام عليكم لبابة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم متابعينا الكرام، يسعد مساكم وأهلا وسهلا فيكم من إذاعة القرآن الكريم في أولى حلقات برنامجنا الجديد بيوتنا من الداخل. بيوتنا من الداخل، لو سمحتي لي رنت قبل ما نبدأ نحكي شوي عن البرنامج. حيكون كل أسبوعين الساعة 8 المساء إن شاء الله يوم الجمعة، وكل مرة حيكون في موضوع نتطرق له وبتناول المواضيع اللي بتهم الجالية في أستراليا. برحب فيكم جميع بأولى الحلقات، وبرحب أيضا بضيفتي الكريمة رند فايت. ورند ما شاء الله غنية عن التعريف، الجالية بتعرفها بس لازم نعرف عنها أكيد. رند مستشارة علاقات أسرية ونفسية، وأيضا خبيرة فض نزاعات، وما شاء الله تحضر لدراسة علم النفس الإسلامي. إن شاء الله قريبا حنادي لك دكتورة رند. أهلا وسهلا فيك رند.
0: كي أهلا بك. أهلا بك يا لبابة.
1: أهلا فيك. موضوع اليوم ما حنحكي فيه عن البيوت اللي ما بدي أقول الخربانة أو القايلة للسقوط، لأنه بيضل عنا أمل إنه هالبيوت هاي إن شاء الله إنها بتصمد وإنها بتنبنى من أول وجديد. حنحكي عن البيوت العمرانة، بيوت فيها حب، فيها إنجازات، فيها عيلة حلوة، بس فيها أيضاً وجع صامت، وجع مخفي بسبب عدم التماسك أو عدم الدعم العاطفي من أحد الطرفين، الزوج أو الزوجة. خلونا نروح سوا نفوت كم بيت من البيوت اللي موجودين حوالينا. حنفوت البيت الأول. البيت الأول، الزوجة مطحونة من الصبح للمساء، توصيل مدارس، تحضير للأكل للغداء، شوبينج، شراء أمور البيت، مواعيد أطباء للأولاد، كمان ممكن تكون امرأة عاملة. تجي المساء، حطوا العشاء، قعدة العائلة، فهي مثلا بكل بساطة عم بتقول أنا اليوم نهاري كان فظيع، ما درت اتنفس ولو شوي، اشتهيت أقعد اشرب فنجان قهوة على رواق. بيقوم بيقلها زوج بدون ما يطلع فيها، ما صار شي، كلها ساعتين وبيصير وقت النوم. لقطك بتصير بكتير من بيوتنا، وبتحس الزوجة بإحساس حنحكي عنه لما بيكون هذا الرد اللي عم تتلقاه من الزوج أو من الشريك. خلونا نروح على بيت تاني. الزوج طريق رجعته من الشغل، كمان ستريس كل النهار بالشغل، جاي حاسس حاله صار له فترة صحته منه كل هالقد، صحته تعبانة. فبيجي هو فايت على البيت بيقول لها بتعرفي حاسس حالي ماني منيح، حاسس حالي تعبان، حاسس حالي اني انا فيني شيء ولازم اعمل ميديكال تشيك اب لحتى اطمن على حالي. بتقوم هي بتقول له يمكن حتى بدون ما تطلع فيه، ما فيك الا العافيه، بلاها هالدلال هلا مو وقته، على فكره بليز ما تنسى بكره تدفع اقساط المدارس لانه بعثوا لنا ايميل يذكرونا فيه. طبعا كمان حنحكي عن احساس الزوج بهالحاله، انه اوف يعني انا ما بيحق لي اني شوي اتعب او عبر اني انا تعبان ومريض، يعني كلمه حنيه شوي. نطلع من هالبيت ونروح على بيت ثالث. تعشوا واجا وقت السهره، والزوجه تزينت وتزبطت واجت جابت الفواكه، صحن الحلو، فنجان القهوه، واجت وقعدت مع الزوج. الزوج بالتليفون بالريلز سكروينج، ما طلع فيها، بلش عم يتحلى ويشرب قهوة وكل شيء وما طلع فيها، وهي كانت متحمسة كتير تحكي له عن شيء حلو صار بنهارة. حست جواتها انه لهالدرجة انا غير مرئية، لهالدرجة ما انه شايفني، فحست عن حالة كتير تقيلة وانسحبت بكل صمت، ويمكن حس انها انسحبت وما اهتم، ويمكن حتى ما حس انها هي انسحبت. موضوعنا اليوم حنحكي فيه عن الشريك غير المتاح عاطفيا. ويا رند كتير ناس قالوا لي، علقوا على العنوان انه مبهم. خلينا نبدأ بتعريف الشريك غير المتاح عاطفيا، شو بيعني؟ تفضل يا رند.
0: نعم. شكرا على المقدمة الرائعة دي. انت ذكرتي سيناريوهات كتيرة لحالات بنشوفها بشكل يومي، سواء معارفنا، اصدقائنا في الثيرابي روم، أو في ناس بنعيشها إحنا نفسنا أحياناً. الشريك الغير متاح عاطفياً أو الغير متواجد مرات ما بيكونش بس هو شريك، أحياناً بيكون الأم غير متواجدة أو متاحة عاطفياً، أحياناً بيكون الأب غير متواجد أو متاح عاطفياً. فشكله إيه الشخص الغير متاح عاطفياً؟ هو الشخص اللي ما بيقدرش يحتوي المقابل، ما بيقدرش يقدم له دعم نفسي. بتحسي إن أنت عايشة مع حد ووحيدة وفي غربة وحاسة بالوحدة وحاسة بأن أنت مش متشافة مش مسموعة، مشاعرك لا يصدق عليها. زي المثال اللي أنت ذكرتيه، أنا تعبان أو أنا مرهق أو أنا محتاجة أعمل تشيك، and الرد بيكون لا لا لا مش وقته مش وقته، خلينا ندفع نفكر في مصاريف المدرسة. في بيوت كتيرة قوي الحوار بين الأب والأم تحول لكلام عن الولاد، مشاكلهم، المصاريف، المسؤوليات فقط. فده بيخلي الطرفين يحسوا أحيانا بأنه أنا لوحدي، أنا في علاقة ولكني وحيدة أو وحيد، أنا في علاقة ولكني مش متشافة.
1: نعم، وهذا أحساس كتير صعب الصراحة. طب رانت، في علاقة بين أنه وجود الحب وأنه يكون متاح عاطفيا؟ بقصد هل بالضرورة أنه إذا كان منه متاح عاطفيا معناه منه بحالة حب للطرف الثاني؟
0: لا طبعا، الحب حاجة وعدم التواجد العاطفي حاجة تانية. أوكي، وأنا عايزة المستمعين يعني برضو اكتبوا لنا في التعليقات، لو أنتوا شايفيننا لايف على الفيسبوك مثلا أو على يوتيوب، اكتبوا لنا إذا كنتوا عشتوا التجربة دي، إحساس بالوحدة وإحنا محاطين بناس، إحساس بالوحدة وإحنا في علاقة، إحساس بالوحدة وإنت يا فوق جوه أسرتك وسط أسرتك. كل الحب مشاعر شعور. أوكي، الشريك الغير متاح عاطفيا ممكن جدا يكون بيحب شريكته أو بتحب شريكها، ولكن عدم التواجد العاطفي أو عدم القابلية على إن أنا أحتوي مشاعر شريك حياتي هي مهارة. فهم عندهم المشاعر بس يمكن ما عندهمش المهارة. فمش معنى إن أنا الطرف الآخر حسب إن هو مهملني عاطفيا معنى إن هو مش بيحبني، هو يمكن مش عارف إزاي يحتويني، مش عارف إزاي يدعمني، مش عارف إزاي يحس أو ينزل لمستوى أعمق من المشاعر.
1: طب هذا good news، يعني إذا كانت مهارة معناها يمكن اكتسابها، ممكن تعرف.
0: Absolutely. نعم نعم.
1: طيب الحياة بصراحة ما أنا سهلة، خاصة هلأ غلا وحروب وبالغربة الواحد ما بس عم بيفكر بعائلته، عم بيفكر كمان بالأهل. ونحن دولنا الحمد لله يعني دائما صراعات، مناطق صراعات ونزاعات وحروب. كيف فيها أو فيها يميزوا لما يكون الطرف الثاني هو مضغوط ولا هو غير متعاطف فيها؟ كيف بدنا نميز شخص هو حالة آنية لأنه مضغوط عنده ستريس ولا هو هيك غير متاح؟
0: نعم، ده سؤال رائع جدا يا لبابة، شكرا عليه. انه انا مستحيل ان انا اتوقع اني اكون في علاقة والطرف الاخر طول الوقت موجود معايا عشان يطبطب عليا ويعتني فيا ويحتويني ويحتوي مشاعري. ده مش رياليستيك، مش واقعي. انه الطرف ابسولوتلي مش واقعي.
1: نعم.
0: الواقعي انه كلنا بنمر في اوقات بنحتاج فيها ان احنا نتعامل مع مشاعرنا، بنمر بضغوط في الشغل، بنمر باوقات بنبقى في باد مود just because we are in a bad mood right. الاوقات دي المهم ان احنا نكوميونيكيت، نتكلم فيها. يعني ان انا اجي للزوجي اقول له انا عندي مشكله في الشغل الكم يوم دول، فلو حسيت ان انا مش متواجده نفسيا حواليك انا مش عايزك تاخد ده بشكل شخصي. It's not about you. تواصل تعبير.
1: نعم
0: يعني إيه، وايضا ده مهاره.
1: وهذا كمان صحيح، خاصه
0: ده كمان مهاره،
1: خاصه انه الرجال بالذات. هلا احنا الحمد لله مهاراتنا كثيره ومتعدده، بس الرجال بصراحة بيحبوا هيك الطرق الواضحة الصريحة المستقيمة، أو ما بيقول المستقيمة لأنه هذا مو معنى إن إحنا ملتفين، لا، بس قصدي إذا ما جبنا لهم إياها هيك يعني بعبارة واضحة
0: بشكل مباشر،
1: بشكل مباشر بتحسي إنه هن بتضيع عندهم القصة، ما بيقدروا يقرأوا المشاعر مثلنا.
0: صح، مش عايزين نكون متحيزين للنساء هنا، بس بشكل عام
1: عطينا مثال عن الرجال.
0: نعم، الأغلبية من النساء عندهم مهارات ذكاء عاطفي أكتر، وزي ما أنت حكيتي الراجل مباشر، فيحب أن أنت لو أنت in a bad mood أن أنت تعالي يقولي له أنا بس الموضوع ما يخصكش، عشان حتى ما يفتكرش أنك زعلانة منه، وآه أوكي هي هتنكد علي بقى دلوقتي وقلبت وشها لي، وإيه يا ترى اللي حاصل، وإيه يا ترى بتفكر في إيه، فعشان ما نتركش ده في حد ذاته غير صحي في العلاقات يا لبابا. إن أنا أخلي شريكي يفكر هي مالها، اللي مزاجها مش تمام، أو شريكتي. في نساء كتير بياخدوا ده بشكل شخصي، يعني ما تشوف جوزها متضايق مهموم منعزل شوية عنها، تبتدي تفكر طب انا عملت ايه، طب انا يمكن زعلته، وتبتدي مع الاسف تطرده انه احكي لي قول لي انا عملت ايه، انا زعلتك في ايه، وده بيخنقه اكتر، وده بيضايقه اكتر، وده ما بيدولوش المساحه ان هو يتعامل مع مشاعره عشان يرجع تاني يكون كويس معاها او مع الاسره بشكل عام.
1: نعم نعم صحيح. طيب راند، الانسان غير متعاطفيا ان كان رجل او امراه، ليه بيكون غير متعاطفيا؟ هل بسبب الطفولة، تربية، صدمات، طبع، شو القصة؟ ليه بيكون غير متعاطفيا؟ ليه ما بيقدر يدعم عاطفيا الطرف الثاني؟
0: يا هو مش حاجة واحدة، مش عامل واحد، هي ممكن تكون عدة عوامل خلت الطرف ده يبقى عنده فجوة في التعامل مع مشاعره. يعني مثلا ممكن يكون الطرف الغير متعاطفيا ده اتربى في أسرة إنه الحب فيها مشروط، يعني وعلى فكرة كتير مننا تربوا في أسر فيها حب مشروط، يعني لو نجحتي، لو بقيتي كويسة، لو اتكلمتي بشكل مناسب، سمعتي كلام ماما وبابا نحبك وندعمك وهكذا، لو أنت خلفتي أي من ده، لو ما جبتيش درجات كويسة الحب يتسحب ويتخذ منك. فتعلم الطفل إنه أوكي ده شكل الحب، معناه إن أنا لازم أعمل علشان أحصل. اوكي فدي واحد. اتنين، ممكن الام لما بيكون احد الاطراف مريض بيخليه يبعد عاطفيا.
1: نعم.
0: اوكي يعني لما بيمرض مثلا الاب او الام، مرض في حد ذاته سواء نفسي او جسدي بيخليه يبعد عن ولاده وعن شريكه، فبيتعرض الطفل هنا لان ماما مش موجوده، موجوده جسديا بس مش موجوده.
1: للأسف.
0: الشغل الكتير في حالات، طبعا مش كل الناس بتقدر ان هي تشتغل وتوازن، وفي حالات مثلا الام بتضطر ان هي تشتغل عشان توفر لولادها اللقمه او العيشه، فهنا ترجع مهدوده تنام تروح الشغل تاني، فهنا الام متواجده يمكن جسديا بس مش متواجده نفسيا، او مش متواجده جسديا ونفسيا، فده بيخلي الطفل يتعامل مع مشاعره بنفسه، بتخلي عنده اعتقاد انه محدش هيجي يطبطب عليا، محدش هيجي يدعمني، محدش مهتم، فمشاعري بتاعتي أنا هتعامل معها لوحدي. بتولد بقى حالة من الهايبر اندبندنسي، يعني إيه؟ يعني الاستقلال التام، إنه أنا بالضبط إنه أنا مش محتاج لحد، وإن أنا لازم أتعامل مع مشاعري، مع أفكاري، مع حزني، مع العثرات بتاعتي لوحدي، محدش هيجي ينقذني، right؟ وحاجات تانية من العوامل الأخرى أيضا، الرسائل اللي بيديها المجتمع للجندر معين، لجنس معين، زي مثلا الولاد الولد ما بيعيطش، ما بيبكيش، الولد ما يبينش مشاعره، خليك راجل، خليك راجل، ما تبقاش خفيف، أو يشوف أبوه حازم، أو يشوف أبوه شخص قاسي، فيتعلم أنه الرجالة ما بتعبرش على مشاعرها، فينفصل هو عن مشاعره، فيبتدي هو ينفصل شوية شوية عن مشاعره. ليه؟ بسبب الطفولة، بسبب اللي هو شافه، بسبب مرات تربية. صدمات. ممكن الشخص يتعرض لصدمة تربية، ممكن الشخص يتعرض لصدمة ومحدش يقف جنبه فيها ويحس إنه هو لوحده، وبعدين يبقى ده عنده اعتقاد إن محدش هينقذني، محدش مهتم، فأنا أتعامل مع مشاعري لوحدي، فيبتدي إنه هو ينفصل عاطفيا، يتوقع على نفسه، وحتى مرات الشخص الغير متاح عاطفيا او الغير متواجد عاطفيا، مرات هو عارف بمشاعره وعارف كويس قوي هو حاسس ايه ونفسه يتكلم بس مش بيعرف يعبر.
1: نعم.
0: فده مرات ده اللي بيحصل، ودي برضو مهاره ممكن الشخص يتعلمها. واحيانا تانية هو لا، هو not in touch with his own emotions، يعني هو اصلا ما عندوش اي اتصال مع نفسه، هو مش فاهم هو حاسس ايه، هو مش فاهم هو متضايق ليه، هو مش فاهم نفسه. ودي ايضا مهارة ممكن تعلمها اسمها ذكاء العاطفي.
1: صحيح، هاي اهم مهارة حاليا والله. لا كتير رجال بيخافوا يعبروا عن مشاعرهم ليكون لينفهموا انهم هن ضعفاء، او انه انا انحكمت لها، او انا اذا حكيت او عبرت معناها انا ضعيف، لانه هو ربي على هذا المعتقد.
0: صح صح، يس، دي من الرسائل والمعتقدات الاجتماعية الخاطئة اللي بتخلي الراجل يكتم مشاعره.
1: مزبوط. طب رنت، شو أكتر التصرفات أو الجمل أو المواقف اللي بتخلي الطرف الثاني يشعر إنه هو الطرف اللي معاه غير متاح له عاطفيا؟
0: مواقف كتير قوي، منها صغيرة وبتتكرر ومنها مواقف كبيرة. يعني مثلا لو المرأة بتتألم في السرير مريضة، أو عندها مغص أو أيا كان، وهو جوزها شايفها بتتألم ويلف ظهره ويلف اللحاف وينام ويديها ظهره، هتحس ان ايه، he doesn't care، مش مهتم، مفيش فايدة من ان انا اتكلم او اشرح انا حاسة بايه. هتحس بالاهمال العاطفي والجوع العاطفي. مثلا المثال اللي انتي شرحتي، يرجع هو عايز يتكلم، عايز يتكلم عن شغل، عايز يتكلم عن حاجة مضايقة، تشات هيم اوف، تقفله وتقول له ايه بقى، وتجيب له مشاكل تانية وحاجات تانية، انه لا لا لا ركز، احنا مش بتوع مشاعر بقى، احنا ركز في حاجات المهمة، مصاريف المدرسة
1: تبع العائلة. مظبوط
0: بالظبط. وبعدين يبتدي برضو يحصل عنده جوع عاطفي. وبنشوف يعني بنشوف احيانا مثلا بتحصل خيانات، وبيحصل بيروح لحد تاني بيدور على ان هو يملى الفراغ ده باشياء خطأ مش صح
1: للأسف.
0: فاللي بيسببها ايه في اغلب الاحيان، ان هو ما لقاش ما حسش بالأمان النفسي إنه هو يتكلم. الأمان النفسي جزئية مهمة قوي قوي في فهم الموضوع ده. لو أنا مش حاسة،
1: نعم
0: أكيد، لو أنا مش حاسة بالأمان النفسي أنا هخاف أتكلم على مشاعري. يعني لو مثلا شريك حياتي دايما بيتكلم عن أخته إن هي بتعيط وتبكي وما عارفش إيه، وهرموناتها all over the place، وفي رجالة كتير بنشوفهم بيتكلموا عن المرأة وعن هرمونات المرأة بشكل في تنكيل أو تقليل، لو أنا بسمع شريكي بيتكلم عن المرأة بالشكل ده أنا هخاف أتكلم على مشاعري. أنا هخاف إن أنا أوري له أنا حاسة بإيه، لأني هخاف إنه يحكم علي. أوكي، لو شريك مثلا حياتي مامته قوية ودايما بيتكلم عن مامته ازاي قوية وازاي مامته بميت راجل وازاي صلبة، فأنا برضو هخاف إن أنا أتكلم عن مشاعري قدامه. ده هنا اختفى شوية الأمان النفسي. لو أنا اتكلمت عن مشاعري مرة أو اتنين وصدني، برضو هخاف إن أنا أتكلم على مشاعري تاني.
1: تعرفي رند، بتهيأ لي الأمان النفسي أكبر علامة على نجاح العلاقة، أي علاقة حتى الصداقة. يعني إذا الواحد ما حس بالأمان النفسي إنه يحكي ويكون مثل ما هو على طبيعته، يعني بتكون العلاقة بصراحة ما نب هديك القوة. شو رأيك؟
0: طبعا طبعا طبعا، في حالات اشتغلت معها يا لبابة، بتقولي المرأة مثلا، والنساء جيدين قوي في الحتة دي، إنهم يخبوا مشاعرهم، بيسميها الماسك، to mask your emotions، إن أنت تحطي كده زي ماسك وتخبي مشاعرك وتباني إن أنت كويسة وزي الفل. بتقولي يعني النساء عايشين بقى لهم 15 سنة 20 سنة مع جوزها ومش على حقيقتها، وما شافش حقيقتها ولا مرة، أو يمكن شاف حقيقتها في بداية الزواج ورفض، حست بالرفض أو الصد، فقررت لا لا، مشاعري ليا، حسيسي ليا، علاقتي بزوجي أنا لازم أمثل ولازم أحط الماسك. أو ولادها أو مع الولاد مثلا، رجالة كتير بيعملوا ده، بيمثلوا إن كله تمام وكل الأمور تحت السيطرة وإن أنا كويس، ويجي فجأة يقع ينهار.
1: ليه بيمثل على الأولاد هيك؟
0: علشان
1: الزوجة تمثل على زوجها، بدها تحافظ على هالبيت، على هالعيلة، على يعني بدها تضلها كبيرة مثلا بعينه، بدها تضلها قوية وطئفة، بس الأب يمثل على الأولاد ليه؟
0: علشان نفس السبب علشان عنده اعتقاد إنه أنا ما ينفعش أولادي يشوفوا ضعفي. عشان عنده اعتقاد إن هما بيستمدوا قوتهم مني، فما ينفعش يشوفوني ضعيف. في حين إحنا لو ولدنا شافونا ضعفاء مرة مرتين ثلاثة وينورمالايز، بنوريهم ده طبيعي،
1: إحنا بني أدمين. لازم يعرفوا إحنا بني أدمين وبشر،
0: بالضبط
1: صحيح. هذا على كل حال موضوع تاني ممكن نحكي عنه بعدين. بس رند، الشخص غير المتعاطفيا هل يدرك انه هو عم يأذي او يجرح هالطرف الثاني اللي مع اللي محتاج دعمه؟ يعني هالرجل او الزوج او الزوجة لما بيعرضوا عن الدعم العاطفي للطرف الثاني، هن مدركين ان هن عم يجرحوا ولا ما هم منتبهين؟
0: في اغلب الاوقات هم ما عندهمش اي فكرة خالص،
1: ما منتبهين ان هن عم يجرحوا.
0: فاغلب الاحوال ان الشخص ما بيبقاش عارف ايه المشكله، لكن انت متضايقه ليه، او انا ما هو انا قصرت معاكي في حاجه، هو انا. او حتى الستات مرات لما جوز لو جاء، يعني في حاله بشتغل معاها بقى لهم 15 سنه متجوزين، وجوزها دلوقتي فقط بدا ان هو يقول ايه، انا مش مبسوط في الجواز ده، لو الامور ما تغيرتش انا مش عايز اكون في الزيجه دي. فهي اتصدمت لان اول مره تسمع الكلام ده، فبدات ان هي تقول له انه ناقصك ايه، البيت نظيف، الأكل جاهز، الولد عندهم ولد، الولد شاطر نظيف، أموره مهتمة فيها، أهلك أنا بهتم فيهم، إيه اللي ناقصك؟ ما عندهاش أي فكرة عن احتياجاتها النفسية. لو هنا غلط، وده برضو إن هو معبرش كل السنين دي وجا فجأة يتكلم، فاهمة إزاي؟ ففي حالات كتير الطرف الغير متاح عاطفيا أو الغير متواجد عاطفيا ما بيكونش عارف، ما عندوش أي فكرة. فمهم ان احنا نتكلم، مهارة الحوار، مهارة التعبير، دي من اهم حاجات اللي بنحتاجها في الزواج، في علاقة الزواج.
1: الموضوع الزوجية. كله مهارات انت. طيب، عدم توفر هالدعم العاطفي او عدم وجود الشريك المتاح عاطفيا للطرف الثاني، مدى تأثيره على الصحة النفسية ان كان للزوج على الرجل او على المرأة؟
0: طبعا الموضوع بيأثر تأثير كبير على الاثنين.
1: هو أكيد بيأثر، بس
0: تفكينا
1: شوي.
0: طبعا نعم. بصي، في البداية بيحصل زي صد في أغلب الحالات، مثلا إن أنا بعبر عن احتياج العاطفي ليك أو لوجودك أو إنك تسمعني أو إنك تقعد معايا شوية، وبعدين بحس بصد أو نفور. الصد ده ممكن يكون لفظي، انه لا كمان ما تكبريش المواضيع، انت ناقصك ايه او انت ناقصك ايه، او ممكن يكون نون فيربال مش لفظي، انه يديها ظهره، انه هو ينشغل بتليفونه، انه يبعد عنها. فده هنا الطرف المستقبل بيحس بالرفض وبيحس بالصد، انه انا مش من حقي ان انا اعبر عن مشاعري. بعدين بيحصل ايه، الاحتياج لسه موجود، ما تمش تلبيته. فاللي بيحصل ايه بناء عليه، ان الطرف بيبتدي ان هو يحصل عنده احساس بالاهمال، انا مهمله، انا عندي احتياجات غير ملبى، شويه شويه جوع عاطفي. الجوع العاطفي ده بيتحول ممكن مع الوقت لنقم للشريك، ان يتنقم عليه او ان هو ينقم عليها، انت السبب ان انا مش تمام، انت السبب ان انا مش مبسوط، وينقم عليها او هي تنقم عليه، او بيتحول لخيانه لا قدر الله.
1: لا قدر الله، ممكن تحول لطلاق عاطفي.
0: طبعا ده الانفصال لما بيكونوا عايشين تحت سقف واحد، بس زي الايه، الاغراض، لا هو عارف ايه اللي حصل في دنيتها ولا هي عارفه دنيته،

0: دي ليش؟ قالت له بعمره ما قال لي صباح الخير. يعني هو منيح بكل شيء، بس هي ضلت حسرة بقلبها أنه هو ما بيصبح عليها. يعني قديش معناها هالفعل البسيط، شوفي قديه مؤثر، قديه هو ما كلف حاله يعمله، قديه كان له تأثير عليها.
1: طبعا إيه، أنا هنا أسألها، أنت طلبتي منه أنه هو يصبح عليك ولا لا؟ قال أنه لو ما طلبتيش منه يمكن هو ما شافش أهمية الفعل البسيط قوي ده، ويمكن لو كنت قلتي له كان عمله من زمان.
0: يعني الموضوع كتير بسيط، بده طلب منها.
1: صحيح صحيح صحيح،
0: ما بعرف، الله أعلم.
1: صحيح يعني، ونساء كتير بتقولك أنا ما بحبش أعبر عن احتياجاتي، هو لازم يفهم، هو لازم يعرف لوحده، هو المفروض إن هو يفهمني لو هو مهتم. عارفة المقولة لو مهتم ما تفهم لوحدك، دي مقولة خاطئة، أنا لا أتفق معها. لا بالعكس، أنا لازم أعلم جوزي أنا بقى عايزة إيه بالظبط، وبحب إيه ما بحبش إيه. لو أنا ما اتكلمتش عن احتياجاتي مين هيتكلم عنها؟
0: صحيح. وغير هيك بتهيالي الكل محتاج يتثقف عن الفرق بالتكوين النفسي والعقلي حتى والعاطفي بين الرجل والمرأة، إن هن في اختلاف بين الطرفين بصراحة. فإذا تثقفنا فينا نفهم كتير نحن ردود أفعالهم، إمتى هن بالبوكس تبع الشغل ولا بالبوكس تبع العاطفة ولا بالبوكس تبع العائلة، ففينا نحن نبادر ونحكي فينا. يعني هذا الموضوع بصراحة كتير مهم إنه الواحد يتثقف فيه. طيب يا رند، حكينا عن تأثير عدم عدم الدعم العاطفي على الزوج وعلى الزوجة، تأثيره على الأبناء. الأبناء بيلاحظوا إنه البابا أو الماما غير داعمين لبعض عاطفيا، وشو تأثير هالشي على الأبناء؟
1: نعم، الأبناء قاعدين طول الوقت طول ما هم حوالين بابا وماما بيعملوا observation.
0: نعم
1: اوكي، بي بي بي يس بالضبط، بيشوفوا ويتعلموا، بيشوفوا ويكونوا صوره او بيكتشر عن الحياه، الزوج، الزوجه، العلاقات، الحب، المفاهيم دي كلها بيتعلموها من البيت الاول.
0: نعم،
1: فده اللي بيخلي شخص يكبر ويتجوز ويبقى هو نفسه غير متاح عاطفيا، او العكس الاوبوزيت، وهو اللي عنده احتياج عاطفي كبير، desperate، يبقى فيه desperation. نعم. لأنه دايما بتلاقي الشخص غير متاح عاطفيا اللي معاه احتياجاتها قوية جدا، أو العكس، هو احتياجه العاطفي قوي جدا وهي غير متاحة عاطفيا.
0: نعم.
1: الأطراف دي ليه بتتشد لبعض؟ لأنه هم كبروا في بيت كان في حد كده.
0: نعم.
1: يعني مثلا والدها ما كانش بيديها الاهتمام الكافي، ففضلت إن هي تعمل وتجتهد عشان تكسب اهتمام بابا.
0: نعم.
1: فما اتجوزت واحد اختارت شريك غير متاح عاطفيا عشان ده فاميليا، عشان ده هي بالنسبة لها شيء مألوف. اثنين، هي عندها اعتقاد دلوقتي أنا لازم أسعى وأكتسب.
0: نعم.
1: ولازم عندها اعتقاد برضو إن الحب مش بالساهل والاهتمام مش بالساهل، فأنا لازم أشتغل وأيوين ده أربح اهتمامه، أربح الاتنشن بتاعه، أربح العلاقة دي. فتلاقي دايما الأطراف اللي هم مختلفين دول بيتجذبوا وعجب. نعم. يشتكوا. فالولاد لما ينشأوا في أسرة زي دي بيطلعوا هم الأطراف دي، فالتأثير هيبقى على المدى الطويل، إن أنا لا أستحق الحب إلا لو اجتهدت وسعيت وحصلت عليه. الحب مشقة، الاهتمام ما بيطلبش الاهتمام، لازم أحصل عليه، لازم أشتغل، لازم أعمل كتير قوي علشان زوجي أو زوجتي يهتموا فيه، ويربطوا أحيانا قيمتهم بالأتشيفمنت، بالحصول على حاجات معينة.
0: نعم، سبحان الله، هو كله بيحصل بعضه. الطفولة بتاخد، بعدين أزمات الطفولة بتؤدي للزواج ومشاكل الزواج. رند، أنت بمر عليك كتير حالات، بعد قديش بمر عليك كل يوم أزواج يخوضوا هاي المعارك، شو اللي بيخلي أزواج ما في هالارتباط العاطفي أو الدعم العاطفي بيناتهم يستمروا لسنوات طويلة؟
1: إنه محدش بيتكلم، ما بيتكلموش، ولو يتكلموا، يعني مثلا فلنفترض إن هي بتشتكي إنه من غيابه النفسي والعاطفي، إنه ما بيهتمش بتفاصيل حياتها، ما بيهتمش بتفاصيلها، هي حاسة إن هي مش متشافة، ما بتتكلمش، بتستنى هو يفهم لوحده، بتقعد سنين كتيرة ما تتكلمش، ولو اتكلمت وحصل ان هو

0: طنش كلامها، ما خدهوش على محمل الجد، ما بتعملش حاجة. فهنا هي زي بيحصل عندها إيه؟ التقبل للواقع المؤلم الغير مرضي بالنسبة لها مثلا. الصح إيه يا لبابة؟ الصح إن أنا مجرد ما حسيت إنه أنا عايشة معاك وانت مش شايفني وحاسة أني وحيدة وإحنا تحت سقف واحد، إني أتكلم تحديدا أنا حاسة بإيه. ناو لو زوجي
1: زوج أو زوجة،
0: طبعا absolutely.
1: لا زوج أو الرجل ممكن يلاقيها تقيلة على حاله ويجي إلا أنا محتاج أحكي، أنا محتاج دعمك.
0: نحن الأمور حتتفاقم، صدقيني الاثنين ما بيتكلموش والأمور بتتفاقم، وبعد كده بيرجعوا يزعلوا ويشتكوا. لا الاثنين لازم يتكلموا. أنا لو عايزة رأيي، المهم قوي إن إحنا نتكلم على الحاجات مجرد ما تحصل الحاجة نتكلم فيها ونتناقش فيها، ما نستناش لحد ما الأمور تكبر جوانا، لحد ما المشاعر السلبية تتحول لمشاعر سلبية أكتر تجاه الشريك. فلما ما بيتكلموش بيبعدوا عن بعض نفسيا، وممكن تمر سنين وهم ما زالوا محدش متكلم، والناس فاكرين إن هم سعداء وشكلهم من بره كويس، بس في الحقيقة الاثنين حاسين ان هم غرباء عن بعض.
1: يعني كتير صعب انه تحت سقف واحد وفيها الغربة بين بعض.
0: فهي
1: الحوار يعني ابسط واول الخطوات انه يحكوا ويعبروا.
0: عارفة كمان ايه يا لبابة؟ في جزئية تانية مهمة احنا ما بناخدش بالنا منها، وهي انه احنا بنتغير. أوكي. يعني الشخص اللي أنا تزوجته من 20 سنة مش نفس الشخص بتاع النهاردة، ولا أنا نفسي من 20 سنة. فاللي بيحصل إيه؟ هم يمكن حطوا المجهود وعملوا الصح وعرفوا بعض كويس قوي في بداية الزواج في أول 5 سنين، وبعدين اعتمدوا على ده في بقية حياتهم. لا أنا ممكن لازم كل فترة نقعد سوا ونكتشف بعض من أول وجديد. يس أنت مش نفسك من 7 سنين، أنت مش نفسك من 10 سنين، أنا مش نفسي من 5 سنين حتى. فلو أنا عمالة بتغير، وخصوصا ده بيحصل كثير بين أزواج، واحد منهم بيشتغل على نفسه ويتطور والتاني بيقف محلك سر، وتكبر بينهم الفجوة، ما يقدروش حتى يتكلموا مع بعض، ما يقدروش حتى يكون في بينهم حوار.
1: بيحضرني هلأ يعني أنه أديه مهم الوقت النوعي بيناتهم، لأنه إذا كان في وقت يعني نوعي بيناتهم، نزهة طلعة سفرة قاعدة يحكوا ويفضفضوا، بيرجع بيعملوا ريفرشمنت لهالعلاقة بيناتهم، ساعتها بيكون في مجال أكتر للدعم العاطفي. صح؟
0: absolutely. دي ضرورة، ده ضرورة مش luxury، ده ضرورة إن أنا وزوجي يكون بيننا one on one time، إن أنا وزوجي نقعد سوا ونتكلم، حتى لو هنتكلم على كوباية الشاي. أوكي. حتى لو مش شرط نتكلم كلام عميق عن المشاعر وإيه اللي مضايقني وإيه اللي مضايقه، حتى لو هنتكلم عن زرعناها مثلا، أو ورد أو كوباية الشاي أو الأكلة اللي أكلناها، حتى لو هنتكلم عن حاجات سطحية.
1: ما يحكوا
0: يتمشى. يس أحيانا الاحتياج بيكون أن أنا عايزاك جنبي وأنا بتفرج على مسلسل المفضل، أو هو الرجالة بتحتاج ده أكتر من النساء، أنا عايزك في محيط نظري بس مش عايزك تتكلمي، بس عايزك في محيط نظري.
1: في ماتش كرة.
0: يس. فده احتياج عند الراجل، إن القرب، البروكسيميتي، القرب الجسدي، ده مهم طبعا مهم.
1: طيب يا ترى يا رند، أي أكثر إيلاما، إنه الإنسان يعيش وحده رجل أو امرأة، أو إنه يعيش زواج هو شاعر فيه إنه هو وحده؟ أنت بمرة عليك
0: طبعا.
1: yes. أي أكثر إيلاما؟
0: نعم طبعا انه الشخص يكون عايش مع حد وحاسس بالغربه والوحده، ده بيألم اكتر بكتير طبعا. لان بصي، لما الواحد يكون عايش لوحده، واحد هو عارف الواقع انه اوكي انا عايشه لوحدي، انا ما عنديش طرف اخر، بتتقبل حياتها بالشكل ده او بتسعى ان هي تلاقي شريك جيد، ففي امل، في هوب. لكن لما اكون عايشه مع شخص وهو مش شايفني، ببتدي ان انا اشك في نفسي، ببتدي ان اقول ما يمكن انا في حاجه غلط، ما يمكن انا مش كافيه بالنسبه له، ما يمكن انا ما اتحبش. فبيبتدي انه الموضوع ياثر بشكل اعمق على الشخص نفسه.
1: نعم.
0: فلذلك ده اكثر إيلاما.
1: صحيح، لانه ما دام في شخص يعني موجود المفروض انه يكون ما عنده الشعور. طيب رساله ممكن توجهيها لكل زوج وزوجه؟
0: نعم. احنا وصلنا لنهاية البرنامج
1: تقريبا.
0: الوقت طار معك يا لبابة،
1: يعني الله يخليكي، والله الوقت مكسب معك يا رند. نحن البرنامج لتربع الساعة، وأول محاولة لنا خاصة أنت بملبورن أنا بالبيت، منا بالإذاعة منا بالستوديو، فهي المحاولة الأولى.
0: فاصبروا علينا
1: اصبروا علينا لحتى الأمور تصير بروفيشنال أكتر
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: اليوم خلينا هيك نعملها أنه
0: كاجوال
1: بالضبط.
0: yes. informal. yes.
1: لو بنتك توجهي yeah. رسالة لزوج وزوجة، لكل زوج وزوجة، شو بتقولي لهم بما أنك أنت خبيرة بهذا الموضوع، لأنه خبيرة فض نزاعات، بتشوف كتير كابلز بيجوا لعندك استشارات، شو الرسالة اللي بتوجهي لها؟
0: نعم، أنه اعتنوا في بعض، اعتنوا في بعض، اسألوا بعض أسئلة عميقة، قضوا وقت one on one time مع بعض. اللي هيبقى لك في الآخر هو شريكتك أو شريكك بعد ما البيت يفضى عليكم. ربنا وصف الزواج بأنه هو سكن، فالزواج المفروض يكون سكن وسكينة. خلينا يكون هدفنا إن إحنا نحول علاقتنا لسكن وسكينة، وده مش هيحصل إلا لو حطينا مجهود، إلا لو استثمرنا في العلاقة.
1: الله يسلم هتم يا راندو. بتعرفي وانت عم تحكي عم قول لحالي قديش في شغلات صغيرة، خاصة الزوجة، معلش يعني نحنا، أنا بشوف نحنا أقوى من الرجال إذا سمحوا لي. نحنا بنقدر نحتوي أكتر، نحنا بنتحمل أكتر، والله أصلا عطانا نحنا ست الأمومة، يعني فهذا دليل أنه نحنا أقوى على الأقل عاطفيا. فكتير شغلات صغيرة ممكن نحنا نبادر فيها ونبذلها لحتى على الأقل الوحدة منا تكون إنه هي أدت اللي عليها، ومثل ما تفضلتي مو تضل صامتة وطالبة الاهتمام وهي ما نمنبها إنه هي أنا محتاجة أحكي وأنا محتاجة كذا وأنا محتاجة كذا. كتير شغلات صغيرة، الكلمة الحلوة، الاستقبال الحلو لما يرجع من الشغل. في كتير أنا سمعت رجال بيطلبوا إنه لما بيرجعوا من الشغل ما دغري الزوجة تجي هيك ويلا بالطلبات أو بالنق أو بدها الحكي أو بدك تساعد أو بدك تستلم أو يلا ساعدني أنا أنا أنا أنا، أو مثلا بتكشيرة، يعني نعطي الأزواج شوية مساحة أول ما يرجعوا من الشغل، لأنه كمان هني عندهم معاركهم برا، يعني خاصة هلأ الحياة فعلا كلها ستريس، يعني ومع الغلا والرجل مطالب إنه هو اللي يمد، هو اللي يزود، هو اللي يعيل، يعني يصرف، وإن كان هلأ زوجة أحيانا تصرف أكتر منه بتعيل كمان، بس قصدي نعم. يعني نعطيهم مساحة شوية وقت يرتاح وبعدين نبلش. وفنجان القهوة، قطعة الحلو، البسمة، الكلمة الحلوة بالأخير، هي كان الكلمة طيبة ولا الابتسامة صدقة بديننا، يعني هي كتير شغلات صغيرة بتساعد بتدعم، ما هيك؟
0: absolutely.
1: يعني في
0: بتخلي الواحد عايز يرجع البيت متحمس، متحمس إن يشوف الابتسامة، متحمس إن هو يقعد يشرب كوباية الشاي دي في هدوء، بتخلي الواحد متحمس إن هو يرجع البيت يشوف أسرته، يشوف مراته، لو عارف إن مش أول ما يخش هيتستقبله بالمشاكل أو بالحاجات اللي حصلت أو بطلبات. طبعا الجزئية اللي انت بتقوليها جدا مهمة،
1: يعني يمكن إن شاء الله اليوم الحلقة نتمنى إنه من هاللحظة مثلا كل حدا سمعنا يفكر بينه وبين حاله، إن كان زوج أو زوجة، كيف من الليلة ممكن يبدأ يغير شوي للأحسن بنفسه ويكون نسخة أفضل، مشان هالعلاقة تكون، لأنه غياب الشريك المتاح عاطفيا ما معنى أنه هالرجل غير محترم، هالزوج أو الزوجة. هي عائلات مستقرة وفيها حب وفيها احترام وفيها كل شيء، بس هالجزئية المفقودة عم تعمل وجع كتير كبير. رند، هذا كان أول المواضيع تبع برنامجنا بيوتنا من الداخل اللي أخيرا شاف النور. بتمنى من مشاهدينا أنهم يكتبونا المواضيع اللي بتهمهم، المواضيع اللي عندنا كتيرة وحابين نحن فعلا أنه يعني نقدر نساعد ونطرح المواضيع للنقاش. ورند كمان قبل ما أنهي بحب أشكر المهندس أسامة ريحاني على مساعدته، لولا ما كان هذا البرنامج طلع للنور. أيضا الدكتورة سهير سياح الله يجزيها الخير كمان، بشكرك إليك كتير. بنشكر إذاعة القرآن الكريم عطتنا الفرصة نحكي بهالموضوع المهم. بشكر كل من تابعنا، إذا في أي اقتراحات أي تساؤلات نحن موجودين لألكم وكرمالكم، وسامحونا مرة تانية هاي التجربة الأولى، بهذا البث اللي مانو من الاستديو. ان شاء الله يكون ظننا كان خفيف عليكم، ان شاء الله نكون قدمنا الافاده لكم. شكرا جزيلا للاستماع، نترككم في رعايه الله، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا يا رند.
0: وعليكم السلام.

يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 18 من يونيو حزيران لسنة 2026 ميلادي، والثالث من محرم لسنة 1447 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا، أنت والقانون، هل تعجز عن توكيل محامي؟ تعرف إلى حقوقك أمام حاكم الأسرة في أستراليا. نيو ساوث ويلز، أنت والقانون، لا ربح لا أتعاب، هل هذا المبدأ مضل في قضايا الإصابات الشخصية؟ ومن العناوين العالمية، لبنان، وزير العدل اللبناني يقول حزب الله ضحى بلبنان وبناء الدولة يبدأ بنزع سلاحه. رام الله، هيا إلى حرقها، هجمات المستوطنين تطال عشرات المساجد الفلسطينية. سوريا، دمشق، مظاهرات ليلية بدمشق تلاحق فلول الأسد. سوريا، عشرات السوريين اعتقلهم الكيان الصهيوني خلال تصعيد توغلاته جنوب سوريا. شركة توتال إنرجيز، توتال تقول الغاز الأمريكي لا يمكنه تعويض الإمدادات القطرية لأوروبا الشتاء المقبل. خبير عسكري يقول الكيان الصهيوني يسعى لاحتلال مواقع استراتيجية لابتزاز لبنان في المفاوضات. الاحتلال الصهيوني، من جنين إلى الخليل، اعتداءات صهيونية تمهد للضم الصامت للضفة. قطر، مجلس الوزراء القطري يرحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. منظمة العفو الدولية تتهم أمنستي، تتهم الكيان الصهيوني باقتراف جرائم حرب بأوامر إخلاء جماعية في لبنان. مجموعة السبع تطالب بوقف إطلاق النار في لبنان وترحب باتفاق واشنطن وطهران. اتفاق إيران يزلزل الكيان الصهيوني إجماع على كارثيته وانقسام حول لبنان. فلسطين المحتلة، رام الله، إحراق مسجدين برام الله، تصاعد اعتداءات المستوطنين وخط شعارات عنصرية. جنوب لبنان، نازحو جنوب لبنان، قصص مأساوية وعودة محفوفة بالمخاطر. الاحتلال الصهيوني يداهم منازل ويبني برج مراقبة بالقنيطرة. الكيان الصهيوني، مستوطنون يحرقون مسجدا بالضفة الغربية ويخطون شعارات عنصرية. الكيان الصهيوني يشن هجمات جديدة على لبنان رغم التحذيرات الإيرانية. فرنسا، ماكرون يقول مجموعة السبع تدعم اتفاق إيران وتمويل بدائل لمضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية، مسيرات ومتفجرات قناصة، FBI يعلن إجهاض مخطط لاستهداف ترامب. خلاف ترامب ونيتنياهو، السلام فجر أخطر خلاف بينهما، هل أصبح نيتنياهو عبئا على ترامب؟ الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يشيد بالاتفاق ويحذر طهران من التراجع. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا، بين حق التقاضي وكلفة العدالة، تشهد أستراليا ارتفاعا في أعداد المتقاضين الذين يضطرون إلى تمثيل أنفسهم أمام محاكم الأسرة بسبب الكلفة المرتفعة للاستشارات والتمثيل القانوني، لا لأن التمثيل الذاتي هو خيار قانوني متاح في المحاكم الأسترالية. فهل يحرم الأستراليون من حقوقهم الأسرية بسبب ضيق الحال عندما تصبح العدالة مكلفة؟ ومن يحمي الأطفال عندما تعجز العائلات عن تحمل كلفة التقاضي؟ ومتى تمنح المساعدة القانونية في أستراليا في حال تمثيل الذات أمام المحكمة؟ ما الذي يجب تجنبه؟ نيو ساوث ويلز، إصابة جسدية تتحول سريعا إلى قلق مالي وأسئلة قانونية معقدة، من يعود؟ كم تستغرق القضية؟ والأهم، كم ستكلف؟ في نيو ساوث ويلز، دعاوي الإصابات الشخصية لا تتعلق فقط بإثبات الحق، بل بفهم كلفة المطالبة به. ماذا يعني مبدأ لا ربح لا أتعاب عمليا؟ وهل توجد تكاليف خفية يجب الانتباه لها؟ من يتحمل المصاريف إذا خسر المدعي الدعوة؟ بالأرقام، ما الذي يترتب قانونيا قبل المضي قدما بأي دعوة قضائية؟ أما الآن أحبتي الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. لبنان، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أمس أن الدولة اللبنانية لم تكن شريكا في المواجهات العسكرية الجارية، بل كانت ساحة لحرب بالوكالة خاضها طرف نيابة عن إيران، مشددا على أن مصلحة البلاد الوطنية تكمن في وقف المغامرات العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة لضمان بناء مؤسسات قوية وتحقيق السلام المستدام. وفي لقاء خاص على قناة الجزيرة قال نصار إن لبنان بحاجة ماسة إلى إعادة بناء الدولة، وهو ما يتطلب بالضرورة نزع سلاح حزب الله اللبناني وتسليم السلاح بيد الدولة. رام الله استيقظت على أصوات انفجارات قريبة، ولولا عناية الله لكنت الآن جثة محروقة أنا وزوجتي وطفلتي الصغيرة. بهذه العبارات وصف الشيخ محمد الخصيب إمام مسجد جلجيليا الكبير حادثة إحراق مستوطنين للطابق الثاني من المسجد بينما كان ينام مع عائلته في مسكن بالطابق الأرضي قبيل فجر أمس. ولحظات قليلة فقط فصلت بين إشعال المستوطنين النار في المسجد المكون من 3 طوابق وبين تمكن الشيخ محمد من فتح الأبواب ونداء أهالي القرية للمساعدة في إخماد الحريق. سوريا دمشق. نظم عشرات السوريين مظاهرات ليلية في حي المزة في دمشق مطالبين بمحاسبة الموالين للنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك ضمن تحركات انطلقت في مناطق عدة ودفعت السلطات للتحذير من الاحتكام إلى منطق الانتقام. وشهدت أحياء في مناطق عدة بينها حلب وإدلب احتجاجات مماثلة خلال الأيام الأخيرة دعا المشاركون فيها إلى محاكمة الشبيحة وفلول النظام من الموالين لحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد. سوريا. في سبتمبر أيلول الماضي كسر رنين الهاتف بعد منتصف الليل سكون منزل حسن أحمد في بلدة جباتة الخشب بريف القنيطرة، حيث على الطرف الآخر كان صوت ابن أخيه يهمس لعمه المقيم في المنزل المجاور. الجيش الصهيوني يطوق الحارة والبيت. شركة توتال إنرجيز. قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز باتريك بواني إن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة لا تكفي لتعويض الإمدادات القطرية إلى أوروبا خلال الشتاء المقبل، محذرا من أن أسعار الغاز قد تبقى مرتفعة إذا لم تستأنف الصادرات القطرية بشكل كامل. خبير عسكري يقول يتجاهل الكيان الصهيوني الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي تقول طهران إنه يشترط وقفا تاما للأعمال القتالية في لبنان، ويشن اليوم غارات على مناطق عدة في جنوب البلاد في تصعيد متواصل. يؤكد خبير عسكري واستراتيجي أنه مؤشر على عدم رغبة تل أبيب في الانسحاب من الجنوب اللبناني. الاحتلال الصهيوني. يواصل الاحتلال الصهيوني اعتداءاته في الضفة الغربية المحتلة من خلال أعمال تجريف وحفر وسط جنين وهدم منزل الفلسطيني قرب طريق استيطاني، فضلا عن إلغاء بروتوكول في الخليل مطبق منذ 20 عاما وحرق مسجد بأيدي مستوطنين. ففي جنين يمضي الجيش الصهيوني اليوم الثاني في أعمال تجريف وحفر وسط المدينة شمال الضفة الغربية المحتلة لإقامة معسكر عسكري وفقا لمصادر محلية. قطر. جدد مجلس الوزراء القطري أمس ترحيب دولة قطر بتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق حول مذكرة تفاهم بينهما في خطوة عدها المجلس مهمة وحاسمة لإنهاء الحرب وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والحفاظ على الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي. منظمة العفو الدولية تتهم. اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش الصهيوني بتوسيع استخدام أوامر إخلاء جماعية غير قانونية في لبنان، قائلة إنه منع عشرات الآلاف من المدنيين من العودة إلى مناطقهم في الجنوب يرقى إلى جريمة حرب. وقالت المنظمة إن الجيش الصهيوني وسع خلال التصعيد الأخير استخدام أوامر الجميع يغادر ولا تعود، مما أدى إلى تهجير مئات الآلاف من السكان في أجزاء واسعة من لبنان خاصة في الجنوب، وربطت بين هذه الأوامر وخطط لتدمير مزيد من المنازل والبنى التحتية المدنية وإفراغ أجزاء كبيرة من المنطقة. مجموعة السبع تطالب. طالب قادة الدول مجموعة السبع بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، معربين في الوقت ذاته عن ترحيبهم بالاتفاق المؤقت الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع، والذي يتضمن تمديد الهدنة المعلنة في أبريل نيسان 60 يوما لإفساح المجال أمام محادثات للتوصل إلى هدنة دائمة. واجتمع القادة خلال قمة عقدت في مدينة إيفيان دي بان الفرنسية على بحيرة جنيف، إذ تصدرت تداعيات الحرب بين واشنطن وطهران المشهد. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. اتفاق إيران. مع اقتراب موعد التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، تتسع دائرة القلق داخل الكيان الصهيوني بشأن تداعيات الاتفاق الذي تنظر إليه الأوساط السياسية والأمنية باعتباره تحولا استراتيجيا قد يفرض واقعا إقليميا جديدا ويحد من هامش الحركة الصهيوني في عدد من الملفات الحساسة. فلسطين المحتلة رام الله. أحرق مستوطنون صهيونيون فجر أمس مسجد جلجيليا الكبير في شرق مدينة رام الله، وكذلك مسجد مزارع النباني شمال المدينة، وخطوا عبارات عنصرية بالعبرية على جدران المسجدين في اعتداء وصفته وزارة الأوقاف الفلسطينية بالخطير الذي ينتهك المواثيق الدولية كافة. ويظهر مقطع فيديو بثته شاشة الجزيرة مباشر من أمام المسجد آثار حريق واسع النطاق طالت المتوضئ الرئيسي، حيث ألقى المستوطنون نحو 15 إطارا مشتعلا داخل المتوضئ، مما أدى إلى انفجار البلاط وتدمير الحنفيات والأبواب بالكامل. جنوب لبنان، تعززت الآمال لدى آلاف النازحين من جنوب لبنان جراء الحرب الصهيونية، وقرروا العودة إلى قراهم وبيوتهم المدمرة، لكن العودة تبقى محفوفة بالمخاطر في ظل الخرق الصهيوني للاتفاق الأمريكي الإيراني الذي شمل لبنان أيضا. الاحتلال الصهيوني، شنت قوات صهيونية فجر ليلة الأربعاء حملة مداهمات في بلدة صيدا الجولان بريف محافظة القنيطرة وسط استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 وتصاعد انتهاكاته جنوب سوريا. وأفادت مديرية إعلام القنيطرة التابعة لوزارة الإعلام السورية أن جيش الاحتلال داهم 10 منازل في صيدا الجولان، بينها منزل الصحفي سند الهنداوي الذي يعمل لدى المديرية. الكيان الصهيوني، أقدم مستوطنون فجر الأربعاء على إحراق مسجد في قرية جلجيليا شمال رام الله، وخط شعارات عنصرية على جدرانه في هجوم وصفته مصادر فلسطينية بالجريمة النقراء التي استهدفت أحد مساجد الضفة الغربية المحتلة. الكيان الصهيوني، شن الجيش الصهيوني الأربعاء غارات على عدة مناطق جنوب لبنان رغم التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لإنهاء الحرب بين البلدين، يفترض أن يشمل الجبهة اللبنانية الخاضعة لاتفاق وقف إطلاق نار هش سار منذ 17 أبريل/2026. وأفاد مراسل الجزيرة بأن غارات صهيونية استهدفت محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوب لبنان، كما شنت المدفعية الصهيونية قصفا على مرتفعات علي الطاهر وبلدة النبطية الفوقة ومحيطها جنوب لبنان. فرنسا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن قادة مجموعة السبع اتفقوا على دعم الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران وتمويل طرق ومسارات بديلة لنقل الطاقة بعيدا عن مضيق هرمز وتسريع إدخال المساعدات لقطاع غزة ووقف العنف في الضفة الغربية. الولايات المتحدة الأمريكية، كشفت أجهزة إنفاذ القانون الأمريكي عن إحباطها خطة لمهاجمة البيت الأبيض في أثناء فعالية للفنون القتالية المختلطة حضرها الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين الأحد الماضي، تضمنت استخدام مسيرات ومتفجرات وأسلحة وقناصة خلاف ترامب ونتنياهو. حين تصمت مدافع الحروب وتبدأ الدبلوماسية في رسم ملامح الخرائط الجديدة، غالبا ما تطفو على السطح تلك الشروخ العميقة التي حجبها غبار معارك. ففي منتصف يونيو حزيران الجاري، وبينما يتنفس الشرق الأوسط الصعداء على وقع هدنة عشة بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة وإيران من جهة أخرى، انقشع الضباب عن مشهد سياسي غير مألوف في تاريخ العلاقات بين واشنطن وتل أبيب. الخبر الأخير في هذه النشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن إيران لن تملك سلاحا نوويا، مؤكدا أن مضيق هرمز سيفتح فورا وأن التسوية الحالية مع طهران انعكست إيجابا على الأسواق مع ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم وانخفاض حاد في أسعار النفط. وأضاف ترامب في تصريح له لدى لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة مجموعة السبع أنه منع إيران من امتلاك سلاح نووي، معتبرا أن مذكرة التفاهم المطروحة طويلة وأنه يعتقد أنها ستتحول إلى عقد ملزم. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبة في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا، أنت والقانون، هل تعجز عن توكيل محامي؟ تعرف إلى حقوقك أمام حاكم الأسرة في أستراليا. نيو ساوث ويلز، أنت والقانون، لا ربح لا أتعاب، هل هذا المبدأ مضلل في قضايا الإصابات الشخصية؟ ومن العناوين العالمية، لبنان، وزير العدل اللبناني يقول حزب الله ضحى بلبنان وبناء الدولة يبدأ بنزع سلاحه. رام الله، هيا إلى حرقها، هجمات المستوطنين تطال عشرات المساجد الفلسطينية. سوريا، دمشق، مظاهرات ليلية بدمشق تلاحق فلول الأسد. سوريا، عشرات السوريين اعتقلهم الكيان الصهيوني خلال تصعيد توغلاته جنوب سوريا. شركة توتال إنرجيز، توتال تقول الغاز الأمريكي لا يمكنه تعويض الإمدادات القطرية لأوروبا الشتاء المقبل. خبير عسكري يقول الكيان الصهيوني يسعى لاحتلال مواقع استراتيجية لابتزاز لبنان في المفاوضات. الاحتلال الصهيوني من جنين إلى الخليل، اعتداءات صهيونية تمهد للضم الصامت للضفة. قطر، مجلس الوزراء القطري يرحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. منظمة العفو الدولية تتهم أمنستي تتهم الكيان الصهيوني باقتراف جرائم حرب بأوامر إخلاء جماعية في لبنان. مجموعة السبع تطالب بوقف إطلاق النار في لبنان وترحب باتفاق واشنطن وطهران. اتفاق إيران، يزلزل الكيان الصهيوني، إجماع على كارثيته وانقسام حول لبنان. فلسطين المحتلة رام الله، إحراق مسجدين برام الله، تصاعد اعتداءات مستوطنين وخط شعارات عنصرية. جنوب لبنان، نازحو جنوب لبنان، قصص مأساوية وعودة محفوفة بالمخاطر. الاحتلال الصهيوني، يداهم منازل ويبني برج مراقبة بالقنيطرة. الكيان الصهيوني، مستوطنون يحرقون مسجدا بالضفة الغربية ويخطون شعارات عنصرية. الكيان الصهيوني، يشن هجمات جديدة على لبنان رغم التحذيرات الإيرانية. فرنسا، ماكرون يقول مجموعة السبع تدعم اتفاق إيران وتمويل بدائل لمضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية، مسيرات ومتفجرات قناصة، FBI يعلن إجهاض مخطط لاستهداف ترامب. خلاف ترامب ونتنياهو، السلام فجر أخطر خلاف بينهما، هل أصبح نتنياهو عبئا على ترامب؟ الولايات المتحدة الأمريكية، ترامب يشيد بالاتفاق ويحذر طهران من التراجع. أما الآن أحبتي في الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الجمعة، طقس غائم، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 11 درجة، هذا والله أعلم. ونذكر الأحبة المستمعين، غدا الجمعة بإذن الله تعالى يرفع الأذان الفجر تمام 5:46 والشروق تمام 6:59. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم.

0: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972-4355.
1: أحبتي في الله، أما الآن فموعدكم مع حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته. آمين آمين آمين. أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة ولا تقربوا، هذه التي نتكلم فيها عن المناهي الشرعية، وهذا هو لقاؤنا السابع بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة المباركة، ولقاؤنا من اللقاءات الخاصة تحت عنوان المولد النبوي شبهات وردود. المولد النبوي شبهات وردود. إخوتي في الله، يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فيقول في الحديث المتفق عليه التي روته لنا أم المؤمنين عائشة، يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وروى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. الله أكبر. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى، إلا اللي مش عايز. فقال الصحابة متعجبين: ومن يأبى يا رسول الله؟ ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللهم مسكنا بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغفر لنا تقصيرنا يا رب. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وروى الإمام ابن ماجه، والحديث صحيح إن شاء الله، عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على البيضاء. الدين واضح، الدين واضح. تركتكم على البيضاء. النبي أدى الأمانة، بلغ الرسالة، بيّن لنا الحلال من الحرام والطاعة من المعصية وما يرضي الله مما يسخطه. تركتكم على البيضاء. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وروى أبو داود وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما الصحابة، أما السلف الصالح، فقد قالوا في هذا الباب، في باب الترغيب في السنة والتخويف من الابتداع في الدين، قال ابن مسعود مثلا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما تألفوش في الدين، ما تخترعوش أشياء جديدة تلصقوها بالدين، ما تخترعوش عبادات وتلصقوها بالدين. عليكم فقط أن تتبعوا ما كان عليه رسولنا، وما كان عليه أصحابه، وما كان عليه التابعون، وما كان عليه من أتى من بعدهم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الدين كمل خلاص، الدين كمل، النعمة تمت. الدين لا يحتاج إلى فلسفة من أحد، ولا إلى منطقة من أحد، ولا إلى اختراعات من أحد. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن جميع الصحابة يقول، واكتبوا هذا الكلام، يقول: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر، لم يدع للآخر مقالة، فإن الأول لم يدع للآخر مقالة. فاتقوا الله معشر القراء وخذوا طريق من كان من قبلكم. وهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقول: عليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كسفينة نوح. سنة النبي كسفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تركها هلك. عليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كسفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها هلك. وكان يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه: من ابتدع في هذا الدين فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خان الأمانة ولم يؤد الرسالة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. إخوتي في الله، كلما أهل علينا شهر ربيع الأول تذكر الناس مولد أعظم شخصية في الوجود، شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المزداة، الرحمة المسداة، والنعمة المهداة، البشير النذير، السراج المنير، منة الله على المؤمنين، ورحمة الله للعالمين صلى الله عليه وسلم. والناس لهم في شهر ربيع الأول في شأن تذكرهم لميلاد النبي أحوال وأحوال وأحوال. الناس في شهر ربيع الأول لهم أحوال وأحوال مع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن ميلاده. فمنهم من يقيمون الزينات ويرفعون الرايات ويوزعون الحلوى ويأكلون اللحم، هكذا يحتفلون ويحتفون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. من الناس من يكون احتفاؤه عبارة عن إقامة الزينات، رفع الرايات، توزيع الحلويات، أكل اللحم. ومنهم من يسهر في المدح والطرب وفي هز الأكتاف والتمايل إلى بزوغ نور الصبح ومصمصة الشفاه وحكاية الحكايات المكذوبة والقصص الموهومة ورواية الأحاديث المنكرة والموضوعة إلى أن يطلع الفجر. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم براء من هذا كله. رسول الله صلى الله عليه وسلم براء من كل هذه الخزعبلات، بل لقد اختلف المؤرخون وأهل السير في الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين. انتبه، العلماء اختلفوا في تحديد الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولين. فمنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل في شهر رمضان في عام 570 من ميلاد المسيح عليه السلام. من أهل العلم من قال إن النبي ولد في شهر رمضان، ومنهم وهم جمهور أهل العلم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول، ونحن نقول بقول جماهير أهل العلم أيوة النبي صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأول. لكن الجمهور اختلفوا في تحديد اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول على أقوال. قال الإمام ابن عبد البر إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني من شهر ربيع الأول، 2 ربيع الأول، ده قول الإمام ابن عبد البر. وقال الإمام ابن حزم وأكثر المحدثين بل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثامن من شهر ربيع الأول. وقال الإمام الكوثري بل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في التاسع من شهر ربيع الأول. وقال الإمام الباقر بل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العاشر من شهر ربيع الأول. وقال ابن إسحاق في السير بل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثاني عشر من ربيع الأول. وقال آخرون بل ولد في السابع عشر من ربيع الأول. وقال آخرون بل ولد صلى الله عليه وسلم في الثامن عشر من شهر ربيع الأول. الفائدة هنا هذا الاختلاف بين الأئمة في تحديد الشهر الذي ولد فيه النبي أولا، ثم اختلاف الجمهور في تحديد اليوم الذي ولد فيه رسولنا في شهر ربيع. هذا الاختلاف إن دل فإنما يدل على عدم حرص الصحابة على نقل تاريخ مولده. فلو كان في هذا اليوم احتفال مخصوص أو عبادة مخصوصة لكان هذا اليوم معلوم بلا أي خلاف. ملحوظة هامة جدا هنا، التاريخ الذي ولد فيه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من ربيع الأول على الخلاف السابق هو نفس اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا أي خلاف. فليس الفرح في هذا اليوم بأولى من الحزن، لا سيما وقد فجعت الأمة بموت النبي بفاجعة وأصيبت بمصاب لن تصب بمثله أبدا. وإحنا مش عايزين يوم 12 ربيع لنخترع احتفال ولا نقعد نندب ونلطم زي الشيعة، هو يوم كسائر الأيام. ولكن السؤال المهم، ما هو حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال سنجيب عنه بعد استقبال هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضل يا أخي الحبيب. أرجو سعى حضرتك.
1: والله إني أحبك في الله يا شيخ مسعد.
0: أحبك الله الذي أحببتني فيه. وطي جهاز التلفزيون عندك عشان نتواصل من خلال التليفون.
1: إن شاء الله. أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يطمعون البدعة ويرفعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم آمين.
1: والله عندي سؤال يا شيخ مسعد.
0: اتفضل سمعك واصل كلامك.
1: أنا في 30 من عمري وكنت في بداية العشرينات بسبب صحبة السوء تركت الصلاة لفترة طويلة، كنت أتركها وأعود إليها لمدة حوالي 4 سنين بسبب صحبة السوء، ثم بفضل الله عز وجل تبت إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وأنا نادم كثيرا وما أعرف هل علي القضاء على ما فاتني أم أن التوبة تكفيني. جزاك الله ألف خير.
0: ماذا تصنع؟
1: نحن نحبك في الله يا شيخ. جزاك الله عنا ألف خير.
0: أحبك الله الذي حبسني فيه. طيب استأنف يا إخواني السؤال. طيب الاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام. أيوة
0: اتفضلي سامح حضرتك.
2: فلما سمع الوحي الثاني يعني وعرف أقوال العلماء وكده اقتنع وخل يعني وافق إن زوجته يعني خطوبة تلبس النقاب، فاحنا يعني بنرد من حضرتك يا ريت يعني تخلي الشركات اللي عاملة الشروط ده تخلي الوكي الأول هو الثاني. أو والله يا شيخ أنا عارف إن الكلام ده هيزعل حضرتك والله، بس أنا غيره على الدعوة والله والله بدأت حضرتك أول، بس فعلا يعني الشروط ده يعني في ناس كتير لما سمعته وبتسمع الوكي الأول يعني بيحصل ارتباك.
0: خلاص
2: أنا أسف والله يا شيخ لو الكلام ده زعل ربنا.

0: أولا لا تطمع أخي الكريم أن تجد نصا شرعيا صريحا صحيحا يحض أو يحث على الاحتفال بالمولد النبوي، مش هتلاقي. ولا تطمع أن تجد قولا واحدا لصحابي أو تابعي أو واحد من تابعين التابعين. وإذا أردت بغيتك لتعرف من الذين اخترعوا ما يسمى بالمولد، فاسمع إلى قول الإمام السخاوي في فتاويه، وهو يخبرك عن تاريخ المولد وعن الذين ابتدعوا. قال الإمام السخاوي، وده راجل عالم كبير مصري نشرف به، قال الإمام السخاوي رحمه الله: إن الاحتفال بالمولد النبوي لم ينقل عن أحد من السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة، وإنما حدث بعد ذلك. وقال المؤرخ المقريزي رحمه الله: وأول من قام بالاحتفال بالمولد النبوي هم الفاطميون الروافض. وقال الإمام ابن كثير: الفاطميون في القرن الرابع الهجري ابتدعوا بالقاهرة 6 موالد: المولد النبوي، والمولد العلوي، والمولد الفاطمي، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الخليفة الحاضر. ووصل الحال ببعضهم إلى أن فضل ليلة المولد على ليلة القدر. ثم قال ابن كثير: والفاطميون هم أخبث الملوك سيرة وأنجسهم سريرة. وهذا الكلام ذكره الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية في كتاب أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من أحكام، ووافقه عليه الشيخ علي محفوظ في كتاب الإبداع في مضار الابتداع. معنا اتصال. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصعد.
0: أيوة نعم.
1: إنه أحبك في الله.
0: أحبك الله الذي أحببتني فيه.
1: معلش لدي 3 أسئلة. معلش.
0: تفضل.
1: أنا حضرتك شغال مدرس في السعودية، وزوجتي مكتوب لها في الجواز غير مصرح لها بالعمل. فهل مثلا لو هي عطت دروس معايا دروس في البيت حلال ولا حرام؟ يعني يعتبر من ضمن العمل ولا لا؟
0: حاضر.
1: السؤال الثاني معلش.
0: أنا مدرس
1: وغير مصرح لي بأن أنا أدرس مثلا في حلقة تحفيز. يعني أنا مدرس عادي يعني تعليم عام يعني. فطلبت يعني أشتغل في تحفيز بعد في العصر. الإدارة رفضت. مثلا لو أنا درست مثلا في حين أن أنا أخذ أجر مقابل، يعني المقابل دي مثلا لو تصدقت لي يعني مش أخذ لي حلال ولا حرام؟
0: السؤال اللي بعده.
1: إيه؟
0: السؤال الثالث.
1: السؤال الثالث، أخي مثلا بيشتري فيز وبعدين بيشتري مثلا ب6 وبيعها ب8 أو كده.
0: بيشتري إيه؟
1: يشتري فيز عشان يجيب واحد عقد مثلا عشان يشتغل مثلا في السعودية. وبيشتريها مثلا ب6 وبيبيعها ب8. بس يعني المفروض اللي بيشتريها منه ديت ما يبيعهاش يعني يجيب، المفروض هو اللي يجيب ما يبيعهاش. فهل مثلا هو عليه وزر ان هو بيشتريها منه على اساس ان هو بيساعد في في بيعها وكده؟
0: طيب حاضر.
1: شكرا.
0: السلام عليكم. قلنا لا تطمع ان تجد نصا قرانيا او نبويا او قول صحابي واحد أو تابعي أو إمام معتبر في شأن المولد النبوي. هذا اخترعه الفاطميون الروافض، اخترعوه. والروافض كما قال عنهم ابن كثير في تفسير في البداية والنهاية هم أخبث الملوك سيرة وهم أنجسهم سريرة. وهذا الكلام وافق عليه مفتي الديار المصرية في زمانه الشيخ محمد بخيت المطيعي في كتابه أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من أحكام. والسؤال المهم جدا هنا: ترى هل كان الصحابة والأئمة على ضلال عندما لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أم كان الصحابة لا يحبون النبي، أم كانوا لا يعرفون قدر النبي كما يعرفه المحتفلون المبتدعون، أم أن هؤلاء الذين ابتدعوا في الدين استدركوا على الدين نقص فأتموه؟ لا يقول بهذا إلا زنديق. وكيف ذلك وربنا قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي

0: أتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم انظر إلى ماذا يحصل في هذا المولد، أمر لم يفعله رسول الله ولا خلفاؤه ولا أصحابه ولا التابعون، وهم أعلم الناس بالسنة، وهم أكثر الناس حبا للنبي، وهم أعظم الناس معرفة لقدر النبي. ثم في الاحتفال بالمولد مشابهة للنصارى الذين يحتفلون بميلاد المسيح عليه السلام، وقد نهانا النبي عن مشابهة غيرنا. ثم أين وصية النبي في الاحتفال بالمولد؟ وهو الذي قال فيما رواه مسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي.
1: جزاك الله خيرا يا شيخ.
0: بارك الله فيك.
1: لو سمحت بس عايز اسال عن، طبعا عارفه الاحتفال بالمولد النبوي يكون البدع، بس في بعض الاخوات يعني عندهم اولاد يعني بيبقوا عايزين الحلوى، فهل هم لو جابوها بعد المولد او قبليها دايب عليهم اسم ولا لا؟
0: حاضر.
1: سؤال تاني بعد اذن حضرتك.
0: اتفضلي.
1: ليه دايما لما احنا مؤمنين يعني ربنا امرنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز اننا لا نفرق بين الرسل.
0: نعم.
1: واحنا طبعا مؤمنين بكافه الرسل وجميع الرسل.
0: نعم.
1: بس ليه دايما لما بيذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عليه الصلاه والسلام؟
0: نعم.
1: ودايما لما اي احد الشيوخ او احد العلماء بيقول مثلا لما يذكر احد الانبياء يقول عليه السلام، ليه ما بيقولوش عليه الصلاه والسلام بقيه الانبياء؟
0: حاضر.
1: جزاك الله خيرا.
0: بارك الله فيك.
1: السلام عليكم ورحمه الله.
0: اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفضلي.
2: ألو.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: معاك تفضلي.
2: شيخ مصعب أنور.
0: أيوة يا فندم.
2: شيخ السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: حكم الألعاب المجسمة.
0: حكم
2: ألعاب الكمبيوتر المجسمة.
0: حاضر. سؤال آخر.
2: لا يا فندم.
0: نوركتي. بارك الله فيك.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استأنف يا إخواني. ولكن ما هي أدلة الذين يحتفلون بالمولد النبوي؟ اللي بيقولك في مولد نبي وهذا من تعظيم السنة وهذا أدلتكم إيه؟ ما هي أدلة هؤلاء؟ أقول لا يملكون أدلة، بل عندهم شبه. شبه. الشبهة الأولى، جماعة اللي بيحتفلوا بالمولد هتسمعوا كتير وهتشوفوا كتير ناس هيقولوا الكلام اللي جاي ده وأنا برد لك عليه. الشبهة الأولى يقولون إن الاحتفال بمولد النبي هو صورة من صور التعبير عن الفرح والسرور بميلاده، وقد انتفع بميلاد النبي الكافر قبل المسلم. مش ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين؟ حتى الكفار اللي عاشوا كفار وماتوا كفار انتفعوا ببعثة النبي، لأن الله لم ينزل عليهم عذاب الاستئصال كما استأصل قوم نوح وقوم هود وقوم صالح. يبقى حتى الكافر انتفع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بقولك يا أخي المولد ده تعبير عن فرحتنا بميلاد النبي يا أخي، الرحمة المهداة يا عم. الله، منة الله على المؤمنين. وقد ذكر الإمام السهيلي أن العباس بن عبد المطلب قال لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول بشر حال، فقلت ما لقيت يا عبد العزة، ربنا عمل فيك ايه يا أبا لهب؟ فقال ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني في كل يوم اثنين. قال العباس وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم اثنين، وكانت ثويبة مولاة أبي لهب بشرته بأن النبي قد ولد. أبو لهب عم النبي، الجارية بتاعته سويبة قالت له يا أبا لهب مبروك، مرات أخوك جابت ولد، قال لها أنت حرة. قال عشان كده ربنا بيخفف عنه العذاب كل يوم اثنين، لأنه فرح بميلاد النبي. قال الحافظ شمس الدين الدمشقي: إذا كان الكافر جاء ذمه تبت يداه في الجحيم مخلدة، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه لسروره بأحمد. إن كان أبو لهب لما فرح بميلاد النبي مع أنه في النار ربنا بيخفف عنه العذاب يوم الاثنين، يبقى هنحتفل بميلاد النبي فرحا وسرورا بميلاده. هذه شبهة سأرد عليها بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أرجو توطي جهاز التلفزيون بتاعك. ها، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. تواصل معايا بالتليفون، خفض صوت التلفزيون عندك تماما.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أنا أبو غمران من العراق.
0: أهلا أهلا، اتفضل واصل كلامك. واصل كلامك.
3: شلون الشيخ؟
0: بخير ونعم الحمد لله.
3: والله أني أحبك في الله.
0: أحبك الله الذي أحببتني فيه.
3: شيخنا، احنا هنا المذهب الشيعي في العراق يحتفلون بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم 28 صفر. ما صح هذا التاريخ؟
0: حاضر، ابشر، هجاوبك ان شاء الله. تابع معايا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: اتفضلي.
4: جزاك الله عنا كل خير في المصعب.
0: الله يبارك في حضرتك.
4: والله أغرت قلوبنا والله، ونسأل الله انكم غيرتم مصالح حياتنا من الظلام الى النور والله.
0: ربنا يرزقنا الاخلاص ويسترنا في الدنيا والاخره.
4: امين يا رب. الذات عندي سؤالين.
0: اتفضلي. خط انقطع ولا ايه يا اخواني؟
4: الو.
0: ايوه معاك، اتفضلي يا اختي الكريمه.
4: بس على عيد الام شكم مصعب.
0: عيد الام.
4: ايوه. طب وهل ان لو قدمت هديه قبل العيد او بعده؟ حاضر. انا هذا يعتبر من التحايل على الدين.
0: حاضر حاضر.
4: والسؤال الثاني، بس على مدى صحه هذا الكتاب، صحه اسمه شرح الصدور في احوال الموتى والقبور.
0: حاضر،
4: شكرا شكم مصعب. جزاك الله على كل خير.
0: سلام. الله يجزاك. طيب نستني في اخواني، سكوا على الاسئله بقى عشان نلحق نكمل ان شاء الله. الشبهه الاولى للجماعة اللي بيحتفلوا بمولد النبي، قال لك احنا بنحتفل به تعبيرا عن الفرح والسرور بميلاده، اذ انه بميلاده انتفع الكافر قبل المسلم. واذا كان ابو لهب لما اعتق ثويبة فرحا بميلاد النبي خفف عنه العذاب في كل يوم اثنين، فنحن اولى بالفرح منه. الشبهة نرد عليه. اولا، لم يثبت تحديدا قاطعا في اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينا آنفا. أدي واحدة. اثنين، موضوع ثويبة وابو لهب ولما مات أخوه العباس شافه في رؤية، الحدوتة دي كلها غير صحيح. هذا خبر مرسل رواه عروة ولم يذكر من حدثه به. ثلاثة، هذه مجرد رؤية، ولا تثبت بالرؤى أحكام إلا إذا كانت لأنبياء. سيدنا إبراهيم لما رأى في المنام أنه يذبح ولده قام ينفذ، لأن رؤيا النبي واحد، إنما لو واحد فينا شاف في المنام أنه بيذبح ابنه يوم يذبحه، هو أنت نبي؟ هو أنت لو صحيت قلت لابنك يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فاكر ابنك هيقولك يا أبا تفعل ما تؤمر؟ هقولك يا أبا اضغط كويس. هو أنت نبي؟ لا تثبت برؤى الناس أحكام إلا إذا كانوا أنبياء، أنبياء فقط. الشبهة الثانية، يقولون إن الفرح بالنبي عبادة أمر الله بها. صح، الفرح بالنبي عبادة صلى الله عليه وسلم، وربنا عز وجل قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مش النبي من أعظم ما تفضل الله به علينا؟ ربنا قال لنا افرحوا بفضل عليكم. طيب ده بعثة النبي يا رب من أفضل أفضالك علينا. مش ربنا عز وجل قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا؟ صح، كلام ده حلو. قالك هو ربنا لنا افرحوا بالنبي، افرحوا بفضل عليكم، ومن فضل ربنا علينا بعثة النبي، فسيبنا نفرح بالمولد يا أخي. هذه شبهة. الرد عليها، لا شك أن الفرح ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم واجب شرعي، ولكن لماذا خصصتم يوما واحدا تعبرون فيه عن الفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ اشمعنى حددتوا يوم واحد تعبروا فيه بحب عن حبكم للنبي وعن فرحتكم للنبي؟ ثم ما هي صور التعبير عن هذا الفرح وهذا السرور وهذا الحب؟ انهم يعبرون عن فرحتهم بالنبي بأكل اللحم وبأكل الحلوى وبرفع الرايات وبنصب الزينات وبالاستماع إلى الأغاني. وكان في هذه الموالد من اختلاط وتلفظ ببعض الشركيات وطلب المدد، وكان فيها من معازف ومسكرات. أولا تجيدون التدين إلا عن طريق المعدة؟ أمة مبطونة، كل حاجة نعملها موسم ونأكل وزة وبطة ونقول يا سلام اللهم صل على محمد، ونقعد للصبح يا أحمر الخدين يا أكحل العينين يا زين العرب. هو ده التعبير؟ أنتوا بتحبوا النبي بالطريقة دي؟ تجدون حب النبي عن طريق المعدة؟ هذا كله هراء، النبي منه براء صلى الله عليه وسلم. يا سادة، يا اللي بتحبوا النبي، يا اللي فرحانين بميلاد النبي، يا اللي فرحانين ببعثة النبي، هل عبرتم عن هذا الحب بصورة عملية؟ فنصرتم دينه، فتمسكتم بسنته، فربيتم أولادكم على دينه وعلى سنته، فرفعتم لواء الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا مع الأسف نجد ألوفا يأكلون الحلوى فيما يسمى بالمولد ويقولون نحتفل حبا للنبي ولا يركعون لله ركعة. ده الواحد شايل على قلبه كده علبة حلوى 10 كيلو وماشي بيشحر زي الذكر البط، تقول له ايه اللي جايبه ده؟ يقول لك المولد يا أخي، مولد بحب النبي. قل له بتصلي زي ما النبي قال؟ يقول لك لا. محجب مراتك زي ما النبي اللي انت بتحبه وبتحتفل بيه أمر؟ يقول لك لا. ملتزم بسنته زي ما علمك؟ يقول لك لا. إذن هذا حب مزيف مغشوش كذب وهراء. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: أولا جزاك الله خيرا يا شيخ على يعني المعلومات اللي انت بتفيدنا بيها،
0: أعزك
5: جزاك الله خيرا
0: أكرمك الله.
5: الحقيقة أنا بسألك الدعاء لي بالستر والأخي بالهداية،
0: أبشري.
5: وبأكد عليك الدعاء لأخي بالهداية، وتطلب من المشاهدين ان هم يأمنوا على الدعاء.
0: حاضر، بارك الله فيك.
5: وليه رجاء الحقيقة
0: فضل.
5: انك تجعل حلقة توصي فيها الرجال بالنساء زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام طلب، وان هم يرعوا اولادهم وبيوتهم.
0: حاضر، ابشري ان شاء الله. صلى الله عز وجل لها ولكل بنات المسلمين الستر، قولوا امين. بسأل الله لاخيها ولي ولكل المشاهدين الهداية، قولوا امين. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله.
6: السلام ورحمة الله.
0: تفضلي.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: لو سمحت يا شيخ مسعد كان ليا سؤال.
0: تفضلي.
6: هو مش موضوع الحلقة يعني.
0: لا عليك، تفضلي.
6: أنا يعني بقالي فترة كده يعني بيجيلي كوابيس كده في الأحلام، مع إني يعني قبل ما أنام بقول أذكار النوم وكده، يعني بحلم إن في ناس ميتين بيجوا وياخدوني وكده، فبصحى مفزوعة من النوم وبعد كده ما بعرفش أنام خالص. فمش عارفه بقى اعمل ايه، والاحلام ديت يعني ايه صحتها؟ هل هي يعني الاحلام دي لها اساس ولا ملهاش اساس وكده؟ فكتر بعدين التفكير فيها بيجيلي صداع جامد ورعشه.
0: الرساله وصلت، تابع طيب. معايا هقول لك الجواب ان شاء الله.
6: طيب شكرا،
0: بارك الله.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. كفايه اسئله يا اخوانا عشان نعرف نلم الموضوع. الشبهه الثالثه لهؤلاء الذين يحتفلون بميلاد النبي، يقول لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بمولده. وأنا بحزن جدا أما أجد ناس يعني في هيئتهم مظهر الدين ويقولون هذا الكلام، ولكن النبي نفسه كان بيحتفل بالمولد. يا ولد جبتها منين دي يا سيدنا؟ ولك هو روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. أهو النبي نفسه كان بيصوم يوم الاثنين احتفالا بمولده، بيقول لنا كده ده كذب على النبي. والله والله عيب الكلام ده يتقال، هذه شبهة. أولا الرد عليها إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم كل يوم اثنين ولم يسأل عن صوم يوم الاثنين الموافق 12 ربيع الأول، عن صوم كل اثنين من كل أسبوع. هذه واحدة. لو كان بيحتفل بيه عشان اتولد فيه كان يصومه كل سنة بس اليوم ده فقط، ده بيصوم كل اثنين. اثنين، هو لم يصم يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول فقط، بل كان يصوم في كل يوم اثنين وخميس. ثلاثة، ودي مهمة قوي، في علة مهمة جدا عشانها النبي كان بيصوم اثنين وخميس. اسمع إلى ما رواه النسائي في سننه، والحديث صحيح إن شاء الله، من حديث أسامة بن زيد، من حديث أسامة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين والخميس فقال: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. النبي كان بيصوم كل اثنين وخميس عشان أعمال العباد بترفع رفع أسبوعي إلى الله كل يوم اثنين وخميس، وعشان كده كان بيصوم. وعلى ذلك أنت عايز تحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنك هتصوم من كل أسبوع كل اثنين وخميس، ده أنت بطل، ده أنت راجل عظيم، ده أنت راجل متبع للسنة. هو ده الاحتفال العملي، هو ده الاحتفال الكويس، هو ده الاحتفال اللي يجيب حسنات. مش أنت بتقول النبي كان بيحتفل؟ آه. بيعمل إيه يا حبيبي؟ بيصوم كل اثنين من كل أسبوع. خلاص، وأنت احتفل بالطريقة دي، صوم كل اثنين وكل خميس من كل أسبوع. الشبهة الرابعة، قالوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه كان يعظم الأزمنة العظيمة الشريفة التي وقعت فيها الأحداث الكبيرة العظيمة. دليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما، يعني عاشوراء، فقال: هذا يوم عظيم، هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصامه موسى شكرا لله. ثم قال النبي: فأنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. أله، النبي نفسه كان بيعظم الأزمنة الشريفة اللي وقعت فيها أحداث عظيمة. طب هو في حدث أعظم من ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا، في مولود ميلاده أعظم من ميلاد النبي محمد؟ الجواب لا، صلى الله عليه وسلم. ألو، مش النبي صام يبقى احتفل؟ طب ما تسيبونا نحتفل يا أخي. هذه شبهة، الرد عليها في الآتي: أولا، اعلموا يا عباد الله أن العبادة توقيفية، وأن الأصل في أمور الدين الحظر والمنع حتى يأتي نص بالإباحة، بخلاف الدنيا، الأصل في أمور الدنيا الإباحة والحل حتى يأتي نص بالتحريم. اللي عايز يعمل عبادة نقول له: هات دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الأصل في أمور الدين الحظر حتى يأتي نص بالإباحة. العبادة توقيفية، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهل عندكم نص صريح صحيح يثبت ان النبي احتفل بالمولد؟ مفيش طبعا. طب صوم عاشوراء، النبي صام يوم عاشوراء، ولكن هل امر بالاحتفال بالمولد؟ طب عاشوراء عليه دليل، لكن الاحتفال بالمولد عليه دليل؟ لا. طيب يوم هلاك فرعون كان معروف ومحدد بالملي، انما يوم ميلاد النبي مختلف فيه، مختلف فيه. ثم هل الصحابة صاموا يوم عاشوراء قبل ما النبي يأمرهم؟ لا، لم يصوموه إلا بعدما جاءهم الأمر من النبي محمد. يا جماعة اللي بتحتفلوا بالمولد، عندكم أمر من النبي محمد؟ عندكم قرآن أو سنة؟ عندكم قول صحابي، قول تابعي، قول واحد من تابعين التابعين؟ لا. يبقى أقول لكم زي ما ابن مسعود قال: اتبعوا ولا تبتدعوا، ما تخترعوش في الدين، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الشبهة الخامسة، قالوا والله النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفلش بالمولد، صح، ولا الصحابة، مظبوط، ولا التابعين، تمام، ولا واحد من تابعين التابعين، ماشي، بس احنا هنحتفل. ليه؟ دول كلهم مش عاجبينكم؟ قالوا يا سيدي بدعة بدعة بدعة بدعة حسنة بدعة حسنة يا عم. هو سيدنا عمر بن الخطاب لما جمع الصحابة لصلاة القيام قال نعمة البدعة الحسنة. سيدنا عمر هو جمعهم من القيام النعمة البدعة الحسنة، يبقى دي بدعة حسنة. الرد على هذه الشبهة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث العرباض الذي مر بنا في أول الكلام إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، فيش حاجة اسمها بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة. ثم قول سيدنا عمر بن الخطاب نعمة البدعة، انتوا عارفين قصتها ايه؟ عارفين الحكاية ايه؟ حكاية ان سيدنا عمر بن الخطاب اولا له سنة تتبع، امر النبي باتباعها في قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذه واحدة. اثنين، سيدنا عمر جمع الصحابة لصلاة القيام في المسجد، هو ابتدع. طب ما هو النبي صلى الأول في المسجد القيام وصلى الصحابة من ورائه، ثم خشي النبي أن تفرض عليهم صلاة القيام فامتنع وصلها في بيته. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفت العلة التي لأجلها صلى النبي القيام في البيت، فجمعهم عمر لما فعلوه مع النبي ولم ينهاهم عنه النبي. ما اخترعش في الدين سيدنا عمر، ما ألفش حاجة جديدة. أما قوله نعمة البدعة فهذه تسمية لغوية وليست تسمية شرعية، إذ أن البدعة في اللغة تعني الشيء الذي على غير مثال سابق، والبدعة في الشرع تعني الإحداث في الدين بشيء ليس عليه دليل، واللي سيدنا عمر عمله كان عليه دليل. الشبهة السادسة، قالوا يا سيدي إذا ما كانتش بدعة حسنة تبقى سنة حسنة، إحنا اخترعناه سنة حسنة. الناس بيشتموا في النبي يا أخي في الغرب وبيرسموه في صور مزرية، ما تسيب الناس تحتفل بالنبي يا أخي، سيب الناس تفرح، سنة حسنة. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها؟ سنة حسنة. الرد على هذه الشبهة اسمعوه من الإمام الشاطبي، قال الإمام ليس المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم سن سنة حسنة بمعنى الاختراع في الدين، بل معناه أحيا سنة ماتت. من سن سنة حسنة مش يألف لنا حاجة جديدة ليس عليها دليل، ده معناها أحيا سنة ماتت، يعني يحصل كسوف شمس، قرية ما تعرفش حاجة اسمها صلاة الكسوف، يوم الإمام يقول لهم يا أخواننا في سنة اسمها صلاة الكسوف هنصليها وهيئة الصلاة كيت وكيت وكيت، ده سن سنة حسنة في هذه القرية، أحيا سنة مش يخترع في الدين. ووالله العظيم لو فهم هؤلاء الجهلة هذا الحديث والمناسبة التي قيل فيها هذا الحديث لما قالوا هذا الكلام. تعرفين الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إمتى؟ قالوا لما جاءه بعض الصحابة وجدهم في رقة حال وضيق يد وخشونة عيش، مساكين خالص، هدومهم قديمة بالية مقطعة، فحث الناس على الصدقة، فهرع صحابي إلى بيته وجاء بكل ما يمكنه من الصدقة ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الصحابة يقلدون هذا الصحابي. عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها. والسؤال هنا، الصحابي ده اللي جاء بالصدقة هل اخترع في الدين أم أن الصدقة أمر الله بها في قرآنه وأمر بها رسوله في سنته؟ شبهة سبعة، قالوا يا أخي المولد النبوي يستحسنه بعض العلماء ويستحسنه كل العامة، الناس بتحبه، الناس فرحانة بكده، مبسوطة بكده. وقد قال ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. الناس راضية، الناس مبسوطة موافقة على كده، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. الرد على هذه الشبهة، أولا إن ادعاء أن جميع المسلمون يستحسنون الاحتفال بالمولد النبوي هذا ادعاء باطل، بل لم يزل ولا يزال من ينهى العامة عن مثل هذه البدع كالإمام ابن كثير والسخاوي والغزالي وابن تيمية وابن القيم وعلي محفوظ والمقريزي وابن باز وابن عثيمين وغيرهم كثير. ولو استحسن البعض ممن ينسب للعلم الاحتفال بالمولد، هل استحسانه حجة؟ السنة هي الحجة على الجميع، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب الناس العوام بيفرحوا بكده يبقى ماشي، هنترك الدين للعوام لأهواء العوام؟ سبحان الله، الدين والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. ومهما بالغ المخالف من العلم، مهما حصل من الشهادات، مهما كانت مكانته، الحجة في قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد، بل إن الصحابي لو روى رواية عن النبي ثم رأى أمرا يخالف ما روى، مشايخنا علمونا أن العبرة بما روى لا بما رأى، حتى لو صحابي. كان الصحابة اختلفوا في التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال بعضهم كان أبو بكر يرى كذا، وقال بعضهم وكان عمر يرى كذا، قال ابن عباس توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر؟ الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول ابن مسعود ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ، فالمسلمون هنا لا يراد بها إلا الصحابة، مش أي حد. اللي الناس موافقة عليه ماشي، لو الناس في بلد معينة قالوا مش عايزين حجاب، يا ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، يبقى الحجاب وحش. ايه ده يا عم؟ معنى المسلمون هنا يعني الصحابة، الصحابة. ولو قرأت الحديث من أوله كنت فهمت. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وقال عنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إسناده صحيح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. شوف ابن مسعود بيتكلم عن الصحابة، يبقى الكلام ده عن الصحابة، لأن إجماع الصحابة حجة. عباد الله، إخوتي في الله، لا شك أننا جميعا نكن في صدورنا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر أصل من أصول الدين، لكن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحقق عن طريق المعدة، عن طريق أكل الحمصية والسمسمية وفتة عينك تأكل ملبن، ده كذب، ده غش، ده زيف. الفرح بالنبي لا ينبغي أن يكون في يوم واحد، بل نحتفل بالنبي في كل لحظة بعدد أنفاسنا باتباع سنته. النبي وضع على كل حركة وسكنة من حركات وسكنات المسلمين توقيع، علمك تأكل إزاي، بأي إيد، تقول الأول، تقول في الآخر، لما تبص في المراية تقول إيه، لما تدخل الخلاء تدخل بأني رجل وتقول إيه، لما كل حركة كل سكنة ستجد للنبي فيها سنة، ده الاحتفال، اتبعوا. كن صورة مصغرة منه، انصر دينه، علم الناس سنته، مش حمصية وسمسمية. المحبة للنبي تكون بالاتباع ولا تكون بالابتداع. أحدهم من السلف قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، ما تألفش في الدين. في ناس كتير بتسارع في هوى الناس، الناس بتحب إيه كذا يبقى نعمل كذا وبتاع مش عارف وماشي، لا مش هنسارع في هوى الناس، سنقول الحق بلطف وبرحمة، لكن لازم نقوله، لا نسارع في هوى أحد. قال تعالى في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، يبقى حب النبي والاتباع مش بالابتداع. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. روى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله أسأل أن يمسكنا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المحتفلين احتفالا عمليا باتباع سنته ونصرة شريعته. هنجيب على الأسئلة إن شاء الله، ولو معنا مساحة من الوقت وفي اتصالات نستقبلها إن شاء الله. أخ بيقول: عمري في 30 سنة وأنا في العشرينيات تركت الصلاة ثم هداني ربي بعده، الصلاة اللي فاتت أعمل فيها إيه؟ حقيقة لأهل العلم في الرد على هذا السؤال قولين. الأول قالوا: يجب عليك أن تقضي مع كل صلاة صلاة، كل صلاة بتصليها تصلي معها صلاة مما فاتك. وقول آخر قال أهله: بل يكفيك يا أخي الكريم أن تجتهد في النوافل، تجتهد في النوافل، تجتهد في قيام الليل، إذ أن العبد في الآخرة يحاسب عن الصلاة، فإن وجد تقصير أو خلل جبر هذا الخلل وهذا التقصير بالنوافل من الصلاة. القول الأول قول الجمهور إن شاء الله، أنا بأخذ بالرأي الثاني، اجتهد في النوافل ربنا يتوب علي وعليك. أختي اللي سؤالها كان مش واضح قوي أنا فهمته، أنا كان لي محاضرة عن النقاب، محاضرة عن النقاب، فأنا تعلمت من مشايخي يبقى عندي أمانة علمية. في المحاضرة اتكلمت أولا عن أدلة الذين قالوا بإباحة كشف الوجه، وفي الوجه الثاني من المحاضرة في من الشريط اتكلمت عن أدلة من قالوا بوجوب ستر الوجه ورجحت هذا القول. فأختي الكريمة بتقول بعض الناس بيسمعوا الوجه الأول ويسيبوا الوجه الثاني، طب أنا أعمل لهم إيه؟ يعني واحد عايز يفهم بمزاجه بقول له فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا والراجح كذا، الصح من وجهة نظري كذا، ساعدته خد اللي على هواه، طب أنا أعمل له إيه؟ واحد بيفتح المصحف يقرأ ولا تقربوا الصلاة ويقفل، ما بيصليش ليه؟ ربنا قال كده، ما تكمل الآية يا تعبان، ده بنعمل له إيه؟ يعني أنا المحاضرة الأخت تقول لي خليها عن النقاب، لا، ده الإنصاف، دي الأمانة العلمية، واللي بيفهم على هواه واللي بيماشي مع هواه حسابه على الله. المدرس اللي في السعودية اللي معاه زوجته غير مصرح لها بالعمل، بس هي بتدي دروس للنساء في البيت، لا بأس، لا بأس إن شاء الله، في البيت في البيت، طالما يعني ما بتذهبش إلى عمل آخر، عمل ما في مدرسة أو في كذا أو في كذا، تظني أنه عدم التصريح بالعمل لها يكون على هذا النحو إن شاء الله، والله أعلم. الحلوى للأولاد، واحد شغال في مصنع حلاوة والمصنع شغال طول السنة، وفيجي في المولد بيعمل حلاوة المولد، يعمل إيه؟ يشتغل، لا بأس، لا شيء عليه، مش مشكلة. طيب الحلاوة بقى أكلها حرام؟ مين قال إن الحلاوة حرام؟ أكل الحلاوة أو حد لاقي حلاوة؟ المفروض بعد بدل ما تروح لوالدتك وانت شايل لها حلاوة تشيل لها قفص عيش أفضل، حلاوة إيه؟ عموما لو واحد كل حلاوة قبل ما يسمى بالمولد أو بعده فلا شيء عليه. طب عندي عيال وبصين للجيران وغلبت فجبت لهم، لا إثم عليك أيضا إن شاء الله. وده مش كلام، ده كلام العشرات من أهل العلم من مشايخي الأكارم. نعم، بتقول لي لما بنذكر النبي صلى الله عليه وسلم بنقول صلى الله عليه وسلم، لكن لما بنذكر الأنبياء بنقول عليه السلام، من الكذب؟ طب ده النبي علمنا نقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وفي رواية تانية كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبعدين ربنا عز وجل يصلي على المؤمنين ويصلي على النبيين والمرسلين، مش ربنا قال هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور؟ فينفع نقول قال موسى صلى الله عليه وسلم، قال عيسى صلى الله عليه وسلم؟ لا بأس إن شاء الله. حكم الألعاب المجسمة على الكمبيوتر، لو ما فيش مزيكا، ما فيش صور عريانة، ما فيش انشغال عن واجب من الواجبات، فلا إشكال فيها إن شاء الله. الشيعة في العراق بيقولوا إن بيحتفلوا بمولد النبي 28 صفر، ما صحة هذا التاريخ؟ باطل باطل. عيد الأم لما نقرب هنعمل له درس بحاله إن شاء الله. اللهم صل. عايزين محلقة عن وصية الرجال بالنساء، سيكون إن شاء الله. السؤال الأخير، الأخت اللي بتحلم بكوابيس، كوابيس على طول، تعمل إيه؟ أول ما تصحى من النوم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اثنين تدفل على يسارها ثلاث تفلات، ثلاثة تغير مضجعها، نايمة على الكنبة تنام على السرير، نايمة تغير النومة، أربعة ما تحكيش حاجة لحد، هذا من الشيطان ليحزنها ولن يضرها إن شاء الله تعالى. طيب الكوابيس ده والأحلام بقى لها أساس؟ في تفسير أحلام، لكن أنا لا أفهم فيها إطلاقا. لكن أوصي إخواني بشراء كتاب اسمه غاية السقيا في تأويل الرؤيا، كتاب نافع كله في هذا الموضوع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: كنا نتابع معكم حلقة جديدة من برنامج ولا تقربوا لفضيلة الشيخ مسعد أنور، إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون

0: رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
1: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 50 من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الواحد. الواحد كما يقرر العلماء اسم من أسماء الله الحسنى، وفي اللغة الواحد هو المتوحد الذي لا يخالط الناس ولا يجالسهم. والتوحيد أن تؤمن بالله إلها واحدا لا شريك له. وأحد صفات الله جل جلاله الواحد، وقد خصها بنفسه لا يشركه فيها أحد، هو الواحد. وفي بعض الكتب الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه أحد، لم يكن معه أحد من قبل ولا يزال وحده إلى أبد الآبدين. واحد قبلا وبعدا، أزلا وأبدا. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى لم يرضى بالوحدانية بأحد غيره. وفي اللغة أيضا واحد في هذا الباب، واحد في هذا العلم، واحد في هذا الفن، واحد في هذا في هذه الخبرة. الواحد في اللغة التقدم بالعلم أو البأس أو غير ذلك، يعني التفوق. صار في معنيان يليقان بحضرة الله عز وجل، الوحدانية والتفوق. هو وحده وواحد لا شريك له. وقبل أن نمضي في الحديث عن هذا الاسم العظيم، وقد ورد في بعض الآثار أنه اسم الله الأعظم، هناك واحد وهناك أحد. الله جل جلاله واحد أحد، واحد لا شريك له، أحد لا مثيل له. لا شريك واحد، لا مثيل أحد، هو واحد أحد، فرد صمد. العدد أحياناً

يأخذ معنيين، يأخذ معنى كميا ومعنى نوعيا. تقول فلان ترتيبه الرابع في صفه، فكلمة الرابع هو ليس أربعة أشخاص، هو واحد لكن ترتيبه هو الرابع، فهذا المعنى النوعي للعدد. أما إذا قلنا جاء أربعة أشخاص هذا المعنى الكمي، فالعدد له معنى كمي وله معنى نوعي. إذا قلنا الله واحد أي لا شريك له، أما إذا قلنا الله أحد أي لا مثيل له، فكأن أحد تشير إلى المعنى النوعي وكأن واحد تشير إلى المعنى الكمي. على كل، التوحيد مشتق من الواحد، التوحيد، وكلكم يعلم أنه ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد نهاية العلم، نهاية العلم على الإطلاق، والتوحيد فحوى دعوة الأنبياء جميعا، والتوحيد هو الدين. لذلك التوحيد مأخوذ من اسم الله الواحد، لكن التوحيد توحيدان، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية. فتوحيد الربوبية أي أن تشهد أن الله سبحانه وتعالى واحد في ملكه، هو الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي أعطى، وهو الذي منع، وهو الذي رفع، وهو الذي خفض، وهو الذي قبض، وهو الذي بسط، وهو الذي أعز، وهو الذي أذل. هذا توحيد الربوبية، لا رازق ولا معطي ولا مانع ولا محيي ولا مميت ولا مدبر لأمر الكون كله ظاهرا وباطنا إلا هو، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يحدث حادث إلا بمشيئته، ولا تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا وقد أحصاها علمه وأحاطت بها قدرته ونفذت فيها مشيئته واقتضتها حكمته. توحيد الربوبية أن تؤمن أنه واحد في خلقه وفي تدبير ملكه. أما توحيد الألوهية فهي أن تعتقد أن تعبده وحده ولا تعبد أحدا معه. توحيد الربوبية ألا ترى ممدا ولا مدبرا ولا معصيا ولا مانعا إلا هو. توحيد الربوبية رؤية، لكن توحيد الألوهية أن تعبده وحده. والدين رؤية وعبادة، علم وعمل، عقيدة وسلوك. طبعا هناك رأي آخر عند بعض العلماء، هو أن توحيد الربوبية أن تعتقد أن لهذا الكون خالقا واحدا، أما توحيد الألوهية أن تعتقد أن الله هو المستحق وحده للعبودية، يعني هو المسير، هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المعيد، هو المذل. على كل، اختلاف التسمية لا يقدم ولا يؤخر. نحن أمام حقيقتين، حقيقة أن نشهد أن الله واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه الممد وأنه المحيي وأنه المميت، وأنه المعطي وأنه المانع، وأنه الرافع والخافض، والقابض والباسط، هو كل شيء. التوحيد
ألا تشهد مع الله أحدا. هذه كلمة تلقى وفكرة تسمع وتدرك، لكنه شتان بين أن تدركها أو أن تفهمها وبين أن تعيشها. أخواننا الكرام، أحد أكبر مصادر الشقاء في الحياة الدنيا ألا تكون موحدا، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ما الذي يعذب الإنسان؟ أن يرى أمره بيد عدوه. ما الذي يعذب الإنسان؟ أن يرى أنه ضعيف وخصمه قوي وهو حاقد عليه. ما الذي يريحه؟ أن يرى أن أمره بيد رحيم وبيد إله عادل وبيد قدير وبيد غني وبيد ودود وبيد رؤوف. ما الذي يريحك إذا كنت محقا؟ يريحك أن يكون القاضي عادلا؟ لك لا أبالي، القاضي هو لا يحكم إلا بالعدل وأنا معي الحق. ما الذي يريحك وأنت موظف في دائرة؟ أن توقن أن المدير العام منصف لا يلقي بالا للوشاية، يتحقق لنفسه ترتاح. الذي يريح الإنسان أن يرى أن أمره بيد الله وأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقول لك يا عبدي أعبدني وأمرك بيد غيري. ما معقول. عندئذ لك أن تقول يا ربي أنا مضطر أن أعبده لأن أمري بيده. حينما يكون أمرك بيد غير الله أنت مضطر أن تعبد غير الله، أما حينما يقول الله لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده، ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن أمرك كله بيده. أيها الإخوة الأكارم، والله هذه الحقيقة لا أفتأ أكررها إلى يوم القيامة، لأن القرآن الكريم كله حولها. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. القرآن الكريم كله، انظر إلى نفسك، ما الذي يقلقك؟ ضعف التوحيد، الإشراك. ما الذي يخيفك؟ الإشراك. ما الذي يقبض قلبك؟ الإشراك. الخفي، لا أقول الجلي، الجلي ينتهي أمره، خفي. ما الذي يزعجك؟ أن تعتقد أن زيدا بيده أمرك وهو لا يحبك. ما الذي يقلقك؟ أن تعتقد أن رزقك بيد هذه الجهة وربما تغضب عليك، هذا الذي يقلق. لذلك حينما توحد تسترخي، حينما توحد ترتاح أعصابك، حينما توحد تذهب عنك الشدة النفسية، حينما توحد ترى أنك بيد أرحم الراحمين. يعني إذا قضية لك قضية عند شخص ممتلئ قلبه رحمة لا تبالي. أيها الإخوة، هناك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. التوحيد ألا تشهد مع الله أحدا، لكن الحقيقة في نقطة دقيقة، هذه العين تريك أناسا أقوياء يفعلون ما يقولون. الحقيقة أن الله عز وجل لا يمكن أن تراه بعينك، لا بد من أن تدركه بعقلك. فالإنسان بلا جهد عقلي يرى شركاء مع الله، بل إن العالم كله الآن يقول هذه الدولة قوية جدا لأنها معها سلاح نووي وبيدها مصير العالم. الحقيقة هو العين الظاهرة تريك الأقوياء من البشر، لكن العقل الراجح
مع التأمل والتفكر والتدبر والقراءة وحضور مجالس العلم تريك الواحد الأحد. ألم يقل الله عز وجل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها؟ قال في دولة عندها من القنابل النووية ما بإمكانها أن تدمر الأرض 5 مرات وظن أهلها أنهم قادرون عليها. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يعني أنا لا أنكر أن هذه العين ترى الأقوياء من البشر، لكن عقلك وإيمانك وتفكرك وتدبرك لآيات الله يريك أن الله بيده كل شيء. رؤية التوحيد تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى إيمان، تحتاج إلى إيمان بكتاب الله، تحتاج إلى يقين. رؤية التوحيد لها ثمن، أما رؤية العين بلا ثمن. كل إنسان إذا نظر هكذا لك فلان قوي، فلان بإمكانه أن يدمرني، فلان بإمكانه أن يرفعني، هذه العين. لكنك إذا قرأت القرآن وهو كلام خالق الأكوان وفهمت آياته وتدبرته وصدقته ورأيت الحوادث كيف تجري تستنبط أن كل الأقوياء عصي بيد الله عز وجل يحركها كيف يشاء. فسدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أخواننا الكرام، أنت إذا وقفت أمام إنسان ولك عنده حاجة وهو أقوى منك، يجب أن تؤمن أن خاطره بيد الله وقلبه بيد الله وعينه بيد الله وطريقة تفسيره بيد الله وما يلقى في روعه من إلهامات بيد الله. فإذا أراد الله أن يرحمك ألقى في قلبه العطف عليك، وإذا أراد أن يؤدبك ألقى في قلبه قسوة عليك. وألقيت عليك محبة مني، من الذي ألقى في قلبي امرأة فرعون حينما رأت سيدنا موسى طفلا صغيرا في الصندوق؟ من الذي ألقى في قلبها محبة هذا الطفل؟ هو الله. وحرمنا عليه المراضع، من الذي منع هذا الطفل الصغير أن يرضع من كل هؤلاء المراضع؟ هو الله. هذا تحريم منع، مو تحريم تشريع. أما حينما جاءت أمه انتقم ثديها. إن الله عز وجل من خلال قصة سيدنا موسى سيدنا يوسف يريك أنه الفعل بيده. والله الذي لا إله إلا هو، أحيانا أستمع إلى قصة يعني أشعر أنها غذاء لقلبي، لأنها في دلالتها على أن الله بيده كل شيء دلالة صارخة. يعني أحيانا يظهر فعل الله عز وجل للناس جميعا، فعل الله عجيب. وأحيانا يمتحن الله العباد تارة بأن تظهر أفعاله جلية واضحة، وتارة بأن تظهر أفعال العباد جلية واضحة، فأنت ممتحن مرتين. أحيانا يبدو لك أن هذا الإنسان يفعل ما يقول، ثم أين الله؟ امتحان لضعاف التوحيد. وأحيانا تبدو لك أفعال الله صارخة. الأيام تلاقي حريق حرق 30 محلا تجاريا ودار حول محل واحد، شيء واضح جدا، صاحب هذا المحل يدفع زكاة ماله. مرة جاءت موجة جراد اعتقد بالثلاثينات فيما أذكر، الجراد أكل الأخضر واليابس، ما أبقى بستانا إلا بستان واحد في الغوطة قطعة من الجنة. الأشجار
متألقة، أوراق خضراء، ثمار لامعة. فلما سألوه قال أنا أدفع زكاة مالي. جاءوا بكيس من الجراد وألقوه في بستانه، تطاير في دقائق معدودات. لا يحضرني الآن أمثلة كثيرة، أحيانا ترى فعل الله صارخا، وأحيانا ترى فعل الإنسان صارخا، والله في كل الأحوال هو الفعال. بس مرة يمتحن ضعاف التوحيد إن الساعة آتية أكاد أخفيها. أحيانا الله عز وجل يظهر بأفعاله الصارخة، أحيانا بتم شفاء ذاتي من مرض عضال، الأطباء جميعا أجمعوا على أن هذا الإنسان سوف يموت، مرض خبيث للدرجة الخامسة، التصوير والتحليل والخزعات ومخابر سورية ومخابر بريطانيا وخمس أطباء أبدا ما في أمل أبدا، ينحسر المرض شيئا فشيئا ويعود الرجل سويا كما كان. هذا فعل الله المباشر. لذلك الله جل جلاله هو الفعال لما يريد.

0: أيها الإخوة، التوحيد هو الحكم بأن الله سبحانه وتعالى واحد. هذا الحكم يكون بالقول وبالعلم وبالإشارة بالأصبع، في الصلاة تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا توحيد بالإشارة، وفي توحيد بالقول وفي توحيد بالعلم. أنت توحد علما وقولا وإشارة. والتوحيد ثلاثة: توحيد الحق لنفسه، قال لك فاعلم أنه لا إله إلا الله، هو يعلم أنه واحد ويعلمنا أنه واحد. وتوحيد العباد لله جل جلاله، حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله. وتوحيد الحق للعبد، الله عز وجل يعلم أنه واحد ويعلم أنه واحد وأمرك أن تعلم أنه واحد. توحيد الحق للعبد، توحيد الحق للحق، والحق للعبد، والعبد للحق. قال التوحيد أن تعلم أن كل ما خطر ببالك فالله جل جلاله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله جل جلاله بخلاف ذلك. والتوحيد أن تعلم أن الله واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله. الله عز وجل له ذات وله صفات وله أفعال، ووحدانيته تشمل هذه كلها: واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، هو واحد لا شريك له، وبصفاته متفرد بها، هو الرحمن ولا رحمن سواه في صفاته. أما أفعاله هو القهار ولا قهار سواه. واحد في ذاته لا إله غيره، واحد في صفاته لا رحمن غيره، واحد في أفعاله لا قهار غيره، واحد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته. واحد في ذاته لا يتجزأ ولا يتناهى، ليس بمتجزئ ولا بمتبعض، الله واحد. أما في أشياء هي جزءان ثلاث أجزاء، في آلات كثيرة تفكك، الله عز وجل واحد في ذاته لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يتناهى. واحد في صفاته لا يشبهه شيء وهو لا يشبه شيئا. واحد في أفعاله لا شريك له. وقال بعض العارفين: الواحد هو الذي تناهى في شؤدده فلا شبيه له ولا شريك يساويه. وقال بعض العارفين أيضا: الواحد هو الذي يكفيك من الكل، والكل لا يكفيك من الواحد، يحتاجه كل شيء في كل شيء، يكفيك الكل. لو أن 5,000,000,000 إنسان أرادوا بك سوءا، لو أن دول الأرض كلها أرادت بك سوءا، لو أن قوى الأرض كلها أرادت بك سوءا وكنت مع الله، فالله يكفيك كل هؤلاء. الكلمة دقيقة: هو الذي يكفيك من الكل والكل. لو أن معك أهل الأرض جميعا وقوى الأرض جميعا وأسلحة الأرض جميعا، لا تستطيع أن تنجو من عذاب الله. يكفيك الكل، والكل لا يكفونك منه. لذلك كنت أقول لكم دائما أن الحسن البصري رحمه الله تعالى حينما سأله والي البصرة عن توجيه أتاه من يزيد، هذا التوجيه لو نفذه لأغضب الله عز وجل؟ قال له: ماذا أفعل؟ قال: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. مهما احتميت بقوي، هذا القوي لا يمنعك من الله، لكنك إذا احتميت بالله يمنعك من أقوى الأقوياء. هذا هو التوحيد. وقيل التوحيد أي أن الله الأحد المنفرد بإيجاد المعدومات، المتوحد بإظهار الخفيات. يعني الإنسان يخلق شيئا من شيء، طاولة من خشب، مركبة من حديد، نبتة يزرعها من بذرة، لكن الله سبحانه وتعالى يوجد كل شيء من لا شيء. هذا الفعل لا يستطيعه إلا الله. وقيل التوحيد هو أن ترى أن الله واحدا، أن الله واحد في ملكه لا ينازعه أحد، وفي صفاته لا يشبهه أحد. وقيل التوحيد الذي لا ثاني له في الوجود، فهو المنفرد ذاتا وصفاتا وأفعالا بالألوهية والربوبية والأزلية والأبدية. أيها الإخوة، هذا الاسم العظيم الذي قيل عنه أحيانا هو اسم الله الأعظم، هل ورد في كتاب الله عز وجل؟ إليكم هذه الآيات الكريمة. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يجب أن نشعر أن إله إبراهيم هو إلهنا، وأن إله النبي الكريم هو إلهنا، وأن إله الصحابة الذي نصرهم على أعدائهم هو إلهنا، وأن الله سبحانه وتعالى الذي وعدنا بالتمكين، وعدنا بالتمكين بالأرض وبالاستخلاف وبالأمن، هو إلهنا إلها واحدا، ما في غيره. في السماء إله وفي الأرض إله، في الأزل وفي الأبد. قرأ التاريخ كيف أن الله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين وجعل راياتهم ترفرف في مشارق الأرض ومغاربها. من الذي فعل هذا؟ هو الله، موجود، هو إلهنا. آية ثانية: وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. آية ثالثة: إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد وله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وفي المائدة وفي الأنعام: قل إنما هو إله واحد وإني بريء مما تشركون. إله واحد، إله واحد يعني مسير واحد، يعني فعال واحد، يعني إرادة واحدة، يعني معطي واحد، مانع واحد، معز واحد، مذل واحد. هذا التوحيد، ديننا كله توحيد. الأجانب إخواننا الكرام، فيما أسمع من خلال يعني أناس ذهبوا إلى بلادهم يدعون أن الله سبحانه وتعالى خلاق وليس فعالا. خلاق، خلق أعطى قوى للبشر، ما أعطاها بالتساوي، لكن في أقوياء وفي ضعفاء. لكن المسلم يعتقد أن الله
1: خلاق وفعال. وفي سورة يوسف: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أحيانا يموت الأب ويترك معملا ويخلف 5 أولاد، هؤلاء الأولاد يتسلمون هذا المعمل. مسكين هذا الموظف الذي بين أيديهم، يتلقى أمر من فلان وفلان وفلان وفلان، أين كنت؟ فلان بعثني. أما لو كان له مدير واحد يرتاح، مشكلة المشاكل يقول لك عدة أشخاص أقوياء يأمرونك معا، تقع في حيرة، تغضب من؟ تغضب من؟ تهتم بأمر من؟ تهمل أمر من؟ تتقرب من؟ تبتعد عن من؟ كلهم أقوياء وكلهم يأمرونك، الإنسان بتمزق. أما لو كان له بعمله رئيس مباشر واحد متفاهم معه، ما في مشكلة إطلاقا. هذا مثل تقريبي. أنت في الحياة الدنيا لو تعاملت مع جهات عديدة بتمزق الإنسان. إن أرضى فلان غضب فلان، وإن لبى فلان عتب فلان، وإن أعرض عن فلان فشاط فلان غيظا، وأنت في حيرة من أمرك. لكن أمرك إذا كان بيد واحد فالأمر يسير جدا. لذلك أنا أقول لكم، يعني أحد أسباب نجاح المؤمن في حياته ما في عنده تمزق ولا تشعب ولا تبعثر، كل قوى وكل طاقاته مجمعة في خط واحد لإرضاء إله واحد، ما في عنده مشكلة. يعني هذا الشعر الذي أقوله دائما: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصف فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أيام إنسان بيكون حريص على سمعته حرص مرضي، بتمزق، فلان لازم يعتذر منه، فلان لازم يتصل فيه، فلان لازم يدعيه، فلان لازم يبين له ويوضح له، تتمزق الإنسان. أما حينما يرضي إلها واحدا الباقون يرجو لهم أن يرضوا عنه، وإلا الذي ينبغي أن يسترضيه رضيه وانتهى الأمر. لذلك يقول سيدنا علي: من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. هو يحرص على سمعته لكن لا يتمزق حينما يتهم ظلما. سيدة عائشة اتهمت ظلما والله برأها، والنبي الكريم اتهم بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر، ولكن الله نصره وأعلى مقامه. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الواحد القهار. وفي سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الإنسان أيام يرى أنه أقوى الأقوياء لكن الله فوقه، والله سبحانه وتعالى يقهره. فالله عز وجل قهار. كيف قهار؟ قال: سبحان من قهر عباده بالموت. لإنسان من السمع والبصر في ثانية واحدة يصبح خبرا، خبر كان إنسان صار خبر. الله عز وجل قهار. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ليعلموا أنما هو إله واحد. مشكلة المشكلات التبعثر بين أقوياء. المؤمن لا يرى أن مع الله أحدا، يرضيه وكفى. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وقال الله رحمة بكم وإرشادا لكم، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. لا تتخذوا إلهين اثنين، يعني لك أبي هيك بده، فالعمل حرام، هذا البيع حرام، هذه الطريقة في البيع، إيه أبي بده لا ترضى، يعني لعني بعدين من بدي أكون، هي ما اتخذ أبو إله. يعني يكون شاب عند والده وفي أمر بمعصية، بغش مثلا، بكذب. قال لي مرة صاحب مطعم نزل له إياه 150 غرام، عم ناخذ ثمن 200 غرام لقية 150 غرام. قال لي ما بقدر، إذا برفض بصفى بالطريق بلا أكل بصفى. أنت عم تساهم بالغش، هي معنى الآية. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. أيام الإنسان وهو لا يدري يتخذ امرأته إلها، يخاف تزعل، يعصي الله ويرضيها، معنى ذلك أنه اتخذها إلها، أرضاها وعصى الله. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. أيام إنسان يرضي واحد قوي أكبر منه، يرضيه ويعصي الله، معنى ذلك أنه اتخذ إلهين اثنين. أخواننا الكرام، حينما ترضي مخلوقا وتعصي خالقا، أنا لا أقول قلت هذا المخلوق هو إله، لا، لن تقول هذا، ولكنك عاملته كما تعامل الإله، عاملته كإله، أطعته خوفا وعصيت الخالق، أرضيته وأسخطت الله. فلذلك الإنسان حينما يعصي ليرضي مخلوقا اتخذ هذا المخلوق إلها بشكل أو بآخر، رضي أو لم يرضى، أقر أو لم يقر. لكن بربكم مثل منتزع من واقعنا. لو كنت أنت بخدمة إلزامية وهيك سبعة، يعني أقل رتبة غير سبعة، في أقل منها عريس، عطاك أمر ولواء قائد الفرقة أعطاك أمر آخر متعاكسين، وأنت خفت من العريس ورحت نفذت له أمره وعصيت أمر اللواء، شو بيكون مستواك الفكري والعقلي؟ والله ده مثل كمان غير واقعي. الذي يعصي الله ليرضي مخلوق أشد حمق من هذا الإنسان. يرضي مخلوق يموت ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة. ثاني، النبي سيد الخلق وحبيب الحق، قال له قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، أي أبلغ، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. لو أنك انتزعت من فم النبي حكما لصالحك ولم تكن محقا لا تنزل من عذاب الله، لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. هذا الحق. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنت أحيانا طبيب عيون بيقول لك مواعيد قبل 6 شهور ما بتقدر تقابله قبل 6 شهور، طبيب عليه إقبال شديد، وفي أشخاص أقوياء ما في أمل تقابلهم إطلاقا. أما ربنا عز وجل ببساطة رائعة يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إذا تصلي تلتقي مع الله لقاء روحي، اعمل عمل صالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. آية واضحة بسيطة لطيفة. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنت بحاجة إلى استقامة وعمل صالح تجد نفسك مع الله. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ يعني ماذا تنتظرون؟ أنت معك معاملة بدك موافقة، بدك موافقة على السفر، والسفر ضروري جدا، معروض عليك صفقة بالملايين، ودخلت إلى الهجرة والجوازات لقيت في 4 طوابق كل طابق في 50 موظف. قال لك واحد، في واحد بهالدائرة هو المدير العام، هو الذي يعطيك الموافقة بالخروج. تركته، رحت لعند شرطي، وقفت أمامه منحني، ترجيته، بذلت ماء وجهك أمامه، قلت له بوس إيدك، وافق لي. أليس هذا هو الحمق؟ إذا أنت أيقنت أن الذي يعطيك هذه الموافقة هو إنسان واحد، وكل هالموظفين، كل الطوابق، كل طابق في 50 صفر على الشمال، بتبذل ماء وجهك أمام غير المدير العام؟ هذا مثل كما من واقعنا. إذا أنت أيقنت أمرك بيد الله، بتبذل ماء وجهك أمام إنسان، بتذل نفسك أمام إنسان، تتضعضع أمام إنسان، معنى ملك عطش. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ ماذا تنتظر؟ أن تؤفكون؟ أن تصرفون؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. واحد، ديننا دين توحيد. وفي الزمر، في سورة الزمر، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الواحد القهار. وفي سورة غافر يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. هذا اسم الواحد. أما أحد لم يرد، الواحد ورد في القرآن أكثر من 20 مرة. أما اسم أحد لم يرد إلا مرة واحدة، قل هو الله أحد. في رأي لبعض العلماء لطيف في التفريق بين الواحد والأحد. أنا قبل قليل قلت الواحد لا شريك له، والأحد لا مثيل له، ليس كمثله شيء. الواحد له إشارة كمية، أما الأحد له إشارة نوعية. هناك تفريق آخر. إذا قلت ما في الدار أحد، يعني ما في واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، إذا نفيت الواحد نفيت الاثنين والثلاثة والأربعة. أما إذا قلت ما في الدار واحد، قد يكون في الدار في 4 بس لا في واحد. هذا فرق في استخدام كلمة واحد وأحد. شيء آخر، لا تقول رجل أحد، كلمة أحد اختص الله بها، تقول رجل واحد، أما قل هو الله أحد. الأحد مما اختص الله به. نعم، هناك يعني فروقات دقيقة أخرى بين الواحد والأحد. على كل إن الله سبحانه وتعالى واحد وأحد في وقت واحد. الآن كيف نتأدب بهذا الاسم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى وتر يحب الوتر، أي يحب القلب المنفرد بمحبته لله عز وجل. أخواننا الكرام، إن الله لا يقبل العمل المشترك ولا القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه. العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه. الدعاء: اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي بحبك حتى لا يكون لي شغل ولا هم سواك. يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الحقيقة هذا الدرس درس التوحيد، لأن التوحيد كعلم الجليل مقتبس من اسم الله الواحد، ونحن ديننا دين توحيد، دين إلهنا واحد ونبينا واحد وكتابنا واحد والحق واحد. في نقطة دقيقة، الله عز وجل ذكر النور مفردا وذكر الظلمات جمعا، قال: يخرجهم من الظلمات إلى النور. والله عز وجل ذكر الصراط المستقيم واحد وذكر الانحراف متعددا، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني مفهومات أخرى، المنهج واحد والحق واحد والطريق إلى الله واحد والأساليب واحدة. فالوحدانية هي مقتبسة من أن الله واحد ومنهجه واحد والطريق إليه واحد. ومهما تباعد المسلمون في أقطارهم فهم في اتجاه واحد وفي قبلة واحدة وفي مسلك واحد وفي قيم واحدة. الله عز وجل قال حينما وصف بعض المنحرفين، قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. معنى ذلك أن سبيل المؤمنين سبيل واحدة، اذهب إلى أي مكان في الأرض، المسلم بغض بصره، المسلم لا يكذب، المسلم يحب الله ورسوله، يحب الخلق جميعا، يرحم الخلق جميعا، وقاف عند كتاب الله، رحيم بأهله، رحيم بالناس جميعا، لا يأكل مالا حراما، في تشابه. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فالآن وسعنا الدائرة، ربنا واحد، إلهنا واحد، كتابنا واحد، الطريق المستقيم واحد، النور واحد، القيم واحدة، المبادئ واحدة، الأهداف واحدة. فهذا مما يجمعنا. القبلة واحدة، يعني ألا تعجب أن كل إنسان في الأرض يتجه إلى مكان واحد؟ ألا ترى الكعبة وأنت في الحج؟ كيف أن كل أقطار الأرض تتجه إليها؟ هذا شيء ينبغي أن نتوحد، فإذا تفرقنا فنحن أشقى الناس. ينبغي أن نتوحد، ينبغي أن تكون الجهود كلها منصبة في هدف واحد. أيها الإخوة، موضوع التوحيد هو الدين، هو الدين كله. وأختم درسي بهذه المقولة: ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد نهاية العلم، والتقوى نهاية العمل، والحمد لله رب العالمين.
2: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
3: اللهم إنا نسألك من الخير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، أليس كل منا مشتاق إلى الجنة؟ فهذه هي صفات المشتاقون إلى الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه، ووصف نعيما بالفوز العظيم. فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن، وإن سألت عن ملاطها فهو المسك الأصفر، وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر، وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب لا من الحطب والخشب، وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقيها من ذهب، وإن سألت عن ثمرها ألين من الزبد وأحلى من العسل، وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل، وإن سألت عن أنهارها فأنهارها من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وإن سألت عن شرابهم فهو الزنجبيل والكافور، وإن سألت عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير، وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها، وإن سألت عن خيامها وقبابها فالخيمة من درة مجوفة طولها 60 ميلا من تلك الخيام، وإن سألت عن علاليها فهي غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب، وإن سألت عن فروشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب، وإن سألت عن أرائكها فهي الأسرة وهي الحجال مزررة بأزرار الذهب، وإن سألت عن أعمارهم فأبناء 33، وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر، وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها أنشأها الله مما شاء تسير بهم حيث شاءوا من الجنان، وإن سألت عن حريهم فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان، وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون، وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأطراب التي جرى في أعضائهن ماء الشباب، وإن سألت عن يوم المزيد بزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر، فيتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لو أن الله سبحانه وتعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا، فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة العيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة، وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم بلغنا جنتك جنة الفردوس الأعلى، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
1: محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل

خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ

أتيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ

فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولا

يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله

فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق

وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر

لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة

كريم. إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق

فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل

في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب

أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم

وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم

الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَكِ

الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون

فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا

بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين

سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع

تلفح وجوه

فليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

الطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.

ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.

ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك

الْحَقُّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ

فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر

قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون

من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتترك

فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون.

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلب

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم

فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك

تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة من البرنامج نقطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.
0: يا رب.
2: إخوة الإيمان، التحاب والتواد والتوافق مفاتيح خير عميم، ومتى امتثل المسلمون أمر الله فسعوا في حصول الألفة والوفاق، متى كانوا يدا واحدة في السعي الجاد في مصالحهم وأحوالهم، متى كانت كلمتهم واحدة ووجهتهم واحدة وصفوفهم منتظمة، متى كان رأيهم شورى بينهم لا أثرة ولا نفور ولا خلاف، متى كان كل ذلك حصل لهم قوة عظيمة وخير عميم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
0: What's that?

من ألطف أنواع المشاورات وأنفعها للإنسان ما اختص بأمور العائلة والبيت، حين يشاور الوالد أبناءه فيستخرج آراءهم وينمي أفهامهم ويوقظ أذهانهم ويشعرهم بذواتهم، حين يشاور الزوج زوجته فيقربها إليه ويجعل لها نصيبا من التبعة فيما هيأها الله له، فيجني بذلك ثمار السعادة والراحة والطمأنينة. إخوة الإيمان، إن الهناء والسعادة والخير العاجل والآجل تبع للدين وأخلاقه وفضائله، فما أسعد أولئك الذين هداهم الله إلى صراطه المستقيم. ندعو الله أن يجعلنا أمثالهم.

0: إليك وجهت وجهي لا إله أحد.
1: ولا يغيب عنا إخوة الإيمان أن الله تبارك وتعالى يمن على البشرية بين الحين والآخر بمن وهبهم خاصية الكشف عن أسرار الكون، وبقدر حاجة البشر يكشف الله للعلماء بصائر من فيض نور كنوز أسراره بما ينتفعون به في حياتهم الخاصة والعامة، وبقدر طاعتهم لله يجود جل في علاه بكرمه عليهم فيطلعهم على مزيد من الأسرار تكون عونا في مزيد من الرخاء والإثمار. وأسرار الكون لا يبلغ منتهاها إلا من أوجدها وأنشاها، ذلك هو الخلاق العليم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً.

وهذه نسمات ولطائف من روضة الشعر الإسلامي. إنما العقل أساس، فوقه الأخلاق سور، جاهل الأشياء أعمى، لا يرى كيف يدور، وتمام العلم بالعدل، وإلا فهو زور، وزمام العدل بالجود، وإلا فيجور، وكمال الكل بالتقوى، وقول الحق نور. إليك وجه

0: أنت المجيب لمن يدعوك يا أمل.
1: اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، نرضى بقضائك ونجاهد أنفسنا من أجل رضاك عنا. اللهم أعنا على العمل بكتابك الكريم وسنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، وحتى لقاء الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى، لكم تحيات أيمن كبارة من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب المنى صلاح جمال الدين. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، حان الآن موعدكم مع فترة جديدة من فترات الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم في مستهل لقاء الفجر. هذا اللقاء الذي يجتمع له العابدون، يجتمع له الحامدون، يجتمع له الذاكرون، لقاء الفجر من هنا، من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية بمحافظة القاهرة. لقاء يجمعنا كل يوم في هذه الأوقات الطيبة المباركة. أيها المستمعون الكرام، إن رسالة الإنسان في هذه الأرض أن يكون عبدا لله وخليفة فيها، كما قال سبحانه وتعالى في محكم آياته: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فالإنسان هو خليفة الله جل وعلا في أرضه. تلك رسالة شاقة لا يستطيعها الإنسان إلا بعون ومدد من الله وتأييد. وقد مضت سنة الله جل وعلا مع عباده أن يعطيهم هذا العون وهذا التأييد فقط إذا هم عبدوه ووحدوه ولم يشركوا به شيئا. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبغ بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا هو المولى عز وجل يغدق برحمته وتأييده وفضله إلى عباده الصالحين بني آدم. مستمعين الكرام، ونحن في مستهل هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر، تعالوا بنا نعيش مع كتاب الله خير الكلام القرآن الكريم، مع تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة يونس، بدءا من الآية 11 وحتى الآية 25، نعيشها مع قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.

صدق الله العظيم. هكذا مستمعينا الكرام في كل مكان عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة يونس، عشناها بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب، وما زلنا معكم مستمعينا الكرام عبر أثير موجات الإذاعة المصرية ننقل صلاة الفجر من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة. ننقل هذا اللقاء الإيماني الذي يجمعنا على الخير وبالخير. مستمعين الكرام، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكثر. مستمعينا الكرام، وإلى أن يؤذن لميلاد فجر جديد، هيا بنا إلى ساحة الدعاء والابتهال بصحبة الشيخ سعيد حافظ.

سبحانه سبحانه.

راحي ولا تعذبنا فأنت علينا قادر.

ربه أثنى عليه وكفى حكمة.

0: عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا يا رب. اللهم ربنا، رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعين الكرام في كل مكان، أذن لفجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، لنستهل يوما جديدا من حياتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله يوم خير وبركة ونجاح وفلاح علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا. وقد رفع الأذان الشيخ سعيد حافظ بعد أن قدم لنا مجموعة من الأدعية والابتهالات الدينية. مستمعين الكرام، ما رأيكم أن أتحدث قليلا عن الجنة؟ يقول ربنا جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مستمعين الكرام، قال كثير بن مرة: بلغنا أن من المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: بما تحبون أن أمطركم، فلا يتمنون شيئا إلا وأمطروه. قال كثير: والله لئن أشهدني الله هذا الموقف لأطلبن إليها أن تمطرني بالحور العين. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار، هما محلان ما للناس غيرهم، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. مستمعين الكرام، جنة عرضها السماوات والأرض، إذا كان هذا هو عرض هذه الجنة فما بالنا بطولها؟ سمع عمير بن الحمام هذه الآية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فانطلق ينشد فرحا وسرورا بخ بخ. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على قولك بخ بخ؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأنت من أهلها. اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا رب العالمين، وارزقنا فيها أعلى عليين برحمتك يا أرحم الراحمين. مستمعين الكرام، الإخوة المصلون هنا من هذه الساحة المباركة الطيبة، ساحة مسجد فاطمة النبوية بالقاهرة، قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وإلى أن يقام للصلاة صلاة هذا الفجر والتي أمنا فيها الشيخ محمد إسماعيل علي، نبقى مرة أخرى مع القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نعيشها بصحبة قارئنا الشيخ محمد أحمد شبيب.

0: صدق الله العظيم.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.

0: استقيموا واعتذروا.
1: الله أكبر.

العزيز ونحن الأذلاء إليك. اللهم يا غني اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا غني اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الخير كله، وبيديك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا ربنا، إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعينا الكرام في كل مكان، قضيت صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، والتي نقلناها لكم من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر القاهرة. كنا معكم خلال هذا اللقاء الكريم قارئا للقرآن الكريم الشيخ محمد أحمد شبيب، ومبتهلا الشيخ سعيد حافظ، أمنا في الصلاة الشيخ محمد إسماعيل علي. مستمعينا في كل مكان، وفي نهاية هذا اللقاء الإيماني الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا ومنكم، إليكم تحيات جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الإذاعة الخارجية، والزميل محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. وإلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحيات محدثكم إسلام الملاح، الميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
4: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم كما أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك،

0: وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ونقدم لحضراتكم الآن برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فكونوا معنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق عند عرض قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أي كيف يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. الرجل قال لبثت يوما أو بعض يوم، وهو صادق في ذلك لأنه لم ير شيئا تغير فيه تغيرا يحسب زمنه، ولو رأى شيئا قد تغير فيه كأن يكون قد نام حليقا ثم استيقظ أو بعث ولحيته كبيرة، كان من الممكن أن يقدر لنومه مقدار طول لحيته، لكنه لم يجد شيئا قد تغير فيه، فقال لبثت يوما أو بعض يوم. يرد الله عليه ذلك بقوله: لا، أنت لم تلبس يوما أو بعض يوم، لبست 100 عام. وحين يقول الله ذلك فهو صادق. إذن فالقضية بين قول الله 100 عام وبين قول الرجل لبست يوما أو بعض يوم، كلا القضيتين فيه صدق. فما الدليل على صدق الرجل حين قال لبست يوما أو بعض يوم؟ وما الدليل أيضا على صدق الله في قوله بل لبست 100 عام؟ نقول في القصة ما يؤيد لبست يوما أو بعض يوم وما يؤيد بل لبست 100 عام. لأن الرجل كان معه حماره وكان معه طعامه وشرابه من عصير وعنب وتين، فقال الحق سبحانه وتعالى لبست 100 عام، وأراد أن يدلل على الصدق في القضيتين معا. انظر إلى طعامك وشرابك، فنظر إلى طعامه وشرابه فوجد الطعام والشراب لم يتغير، ومعنى أنه لم يتغير فذلك دليل على أنه لم يمكث إلا يوما أو بعض يوم، تلك قضية صادقة. بقيت قضية 100 عام، قال له انظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس. كلمة ولنجعلك آية للناس تدل على أن هنا شيئا عجيبا، مدام آية، آية يعني شيء عجيب. أراد الله أن يبين له بنظره، بطلب نظره إلى الحمار ليجد عظاما مبعثرة، ولا يمكن في يوم وليلة أن يموت الحمار ويرم جسمه ثم ينتهي لحمه إلى رماد ثم تبقى العظام مبعثرة. تلك قضية تريد زمانا طويلا لا يتسع له إلا 100 عام. فكأن النظر إلى الحمار يصدق 100 عام، والنظر إلى الطعام يصدق يوما أو بعض يوم. فالقضية إذن قضية عجيبة، كيف طوي الزمن في مسألة الطعام وبسط الزمن في مسألة الحمار؟ يقول الله سبحانه ولنجعلك آية للناس. من هم الناس الذين سيجعل الله من قضية الذي مر على قرية آية لهم؟ كان ولا بد أن يوجد أناس في القصة، لكن القرية خاوية على عرش، لا فيها إنسان ولا فيها بنيان. أهم الذين كانوا في القرية أم سواهم؟ قال المفسرون هذا وقال المفسرون هذا، وأصدق شيء يمكن أن يتصل بصدق الله في قوله ولنجعلك آية للناس على قبض الله الزمن في حق شيء وبسطه في حق شيء آخر، أن عزير كما قال جمهرة العلماء أنه هو الذي مر على قرية، عزير هذا كان من الأربعة الذين يحفظون التوراة، لم يحفظ التوراة إلا أربع: موسى وعيسى والعزير ويوشع. فلما أراه الله العظام كيف ينشزها الله ويرفعها فتلتحم ثم يكسوها لحما، يعني عملية الإحياء موجودة قدامه حي، بعد ما حصل له هذا هو قال أرني إلى الذي حد إبراهيم فيه إيه؟ إلى الذي
3: لم تأتاه الله الملك قال إبراهيم رب الذي يحيي.
2: لا دي بقى التانية بقى، أو كالذي مر على قرية قال أما يحيي أم كيف يحيي تلك مرئية أمامك، انظر إلى العظام ننشزها يعني نرفعها تترفع كده من الأرض وكل عظم إيه يركب في مكان، بعد ما يركب العظم يكسو الله العظام لحمة، وبعد ذلك تيجي الحياة، وجدها في نفسه ووجدها في مين؟ في الحمار. بعد ذلك تذكر ان قريته اللي خرج منها يذهب اليها، فلما ذهب اليها وجد امرها قد تغير، تغير يتناسب مع مئة ايه؟ مع مئة عام. كانت هناك مولاه يعني انا لهم، كانت هذه الأمة قد عميت وأصبحت مقعدة، فلما دخل وقال أنا العزير قالت ذهب العزير من مئة عام ولا ندري أين ذهب ولم يعد، قال أنا العزير، قالت إن للعزير علامة، هذه العلامة أنه كان مجاب الدعوة، لم تنس نفسها، قالت فإن كنت صحيحا العزير فادعو الله أن يرد علي بصري وأن يخرجني من قعودي هذا، فدعا الله فبرئت. فلما برئت نظرت إليه فوجدته هو العزير فذهبت إلى قومها، بعد ذلك ذهب إلى ابن العزير نفسه فوجدوه رجلا كهلا عجوزا قد بلغ من العمر 100 سنة، فكان العزير لا يزال شابا سن 50 سنة، ولذلك كانوا يلغز يقول لك ايه ومبن رأى اباه وهو في ضعف عمره، لان العزير مات سن 50 وابوه سن 50 ودك سنه كام؟ سن 100، فبقى الولد سن 100 والعزير سنه كام؟ 50. فقال انني كنت اعرف لابي علامة بين كتفي هشامة، فلما كشف له وجد الشامة. قالوا وهنا شيء آخر، أن بخت نصر حينما جاء إلى بيت المقدس وخربها حرق التوراة، إلا أن رجلا قال أن أباه قد دفن في مكان منكر نسخة من التوراة، فجاءوا بالنسخة فقال العزير وأنا أحفظها، فقال التوراة كما وجدت في النسخة، فصدق القوم أنه مين؟ أنه العزير. تلك هي الآية. فتعجب الناس، ابن في سن 100 وأب في سن الايه؟ في سن 50. تلك آية للناس ولا ليست آية للناس؟ آية للناس. ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها نرفعها ثم نكسوها لحمة. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم يكن قبل ذلك يعلم؟ كان يعلم علم الاستدلال، إنما الآن علم المشهد، علم الضرورة، وما فيش مع العين أي. إذن أعلم أن الله على كل شيء قدير. طب تبين له إيه؟ هنا لما تقرأ القرآن فلما تبين له ماذا؟ لما تبين له قدرة الله على أن يبسط الزمن ويقبضه قال أعلم أن الله على كل شيء إيه قدير. كان يعلم علم يقين، وبعدين دلوقتي بيعلم حق إيه؟ بقى يعلم حق الإيه؟ حق اليقين. نلاحظ ان كل العملية دي جاءت بعد آية الكرسي التي تصور العقيدة الإيمانية الله لا إله إلا هو إلى آخره، وتصور قضية الحياة وقضية الإيه. ونعلم أن إبراهيم حين حاجه الرجل وقال له ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، أن إبراهيم نقل الحجة إلى الليل وإيه والنهار، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها منهم، يعني اعكس آية الليل والإيه والنهار. فحتى لا يظن أن إبراهيم إنما ترك الكلام عن الإحياء والإماتة فرارا من الجدل ونقل الأمر إلى النهار وإلى الشمس، أراد الله أن يأتي بقصة من الذي مر على إيه قرية ليثبت قضية الحياة وقضية الإيه ويخرجها عن مجال السفسطة الجدلية. معنى السفسطة الجدلية اللي قلناها هناك قال إيه، قال أنا أحيي وأميت. ليه؟ قال له طب إزاي تحيي وتميت؟ قال أنا عندي اتنين مسجونين، هجيب واحد أموته وسيب التاني أحييته. قلنا دي سفسطة ولا مش سفسطة؟ أنت لم تحي بل أبقيت له الحياة، أنت لم تحي وإنما إيه أبقيت له الحياة، والحياة وضدها الإماتة. ما تقولش إنني كنت أقدر أموته ها ولا ما موتوش، لأن ما هي الإماتة؟ الإماتة هي إيه؟ إحنا قلنا إن الإماتة إخراج الروح من الجسد بدون ايه جرح او نقض بنية او عمل يفعله الانسان في الايه في البدن، مش كده؟ فاذا عملت واحدا من هذه الاشياء لا يقال انك امت وانما يقال انك تكر انك قتلت. ولذلك بعض السطحيين يقول ان ابراهيم قال له ارني كيف تحيي الموتى، قال الله له اولم تؤمن، قال بلى. كلمة بلى حين تسمعها جواب لما بعد النفي، بلى أنا مؤمن، مش كده؟ أولم تؤمن؟ قال له بلى، يعني أنا إيه؟ مؤمن بإيه؟ بالإحياء والإماتة. يبقى يقول له هذا هو القدر الكافي في العقيدة الإيمانية، كونك تريد أن تعرف يبقى ده طرف بقى، ده إيه؟ لأنهم قالوا طيب إذا كان هو مؤمن، والإيمان كما قلنا اطمئنان القلب إلى قضية ما بحيث لا تطفو لتناقش من جديد، يعني مسألة إيه انتهي من أول، ذلك سمناها إيه عقيدة، عقيدة يعني أمر إيه معقود. طب إذا كان هذا كيف يقول ليطمئن قلبي؟ طب ما هو دليل على أنه قبل السؤال وقبل أن يجاب إليه لم يكن قلبه ايه مطمئن. يبقى معناه انه ما دام قلبه مش مطمئن يبقى ما فيش ايمان، مش كده ولا لا؟ مطمئن لايه؟ مطمئن لانه ادار بفكره الكيفيه التي تكون عليها الاحياء، يبقى مش عارف على اي صوره، ادار حاجات كتير قوي. يبقى الاطمئنان جاي لايه؟ لمراد في كيفية مخصوصة تخرجه من متاهات كيفيات متصورة ومتخيلة، من متاهات متخيلة. قال له ايه؟ فخذ اربعة من الطير، ما دام انت عايز الكيفية، الكيفية دي لا يمكن اننا نشرحها لك بكلام، لازم تبقى عملية ايه؟ عملية واقعية. خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، صرهن أملهن إيه ليه؟ لتتأكد من زوات الطير من شكله، ربما تقول ده أنا جبت لك طير تاني. وقالوا إن الأربعة من الطير مش من جنس واحد مختلفة، الغراب والطاووس والديك والحمامة كل واحد له إيه شكلية مخصوص، واجعل على كل جبل منهن ثم ادعهن يأتينك سعيا. العملية دي هل إبراهيم عملها ولا ما عملهاش؟ ولا اكتفى بأن شرح الله له الكيفية؟ القرآن ما تعرضش للحكاية دي. إما أن يكون الله قد قال له الكيفية، أنت عايز تتأكدها اعمل العملية دي، فقال لك لا ما دام أنا بدل ما أعملها ما نصدقتك خلاص. أنا إيه؟ أو هو عملها؟ جايز وجايز. يبقى هنا قول الحق سبحانه وتعالى ثم ادعهن أي أنت يأتينك سعيا، كان المفروض أن يقول يأتينك طيرانا مش كده ولا إيه؟ لأن هي تسعى إزاي؟ أم قال لك الطير هيبقى طير في السماء في الجو، وبعد ذلك يمكن يقول ده طير اختلط على بعضه وجاني، لكن سعي كده هيجي قدامه كده كده كده يبقى فرحنا إلها من حكاية الطيرة دي إلى إيه؟ إلى أنه جالك سعي هون. علشان تبقى متأكد كده بقى، إذن علشان تتأكد جبناها من طيور مختلفة، أنت اللي إيه قطعتهم، وانت اللي اجعلت على كل جبل ايه جزء. على كل جبل ايه جزء، خدت بالك؟ وبعدين انت اللي دعيت. هنا ملحظية في طلاقة القدرة وفي الفرق بين القدرة الواجبة لواجب الوجود وهو الحق سبحانه وتعالى، والقدرة الممنوحة من واجب الوجود لممكن الوجود وهو الانسان. دي له قدرة وده له قدرة، بس دي قدرة واجبة ودي قدرة ايه ممكنة، ودي قدرة تنزع ودي كقدرة نقول له الإنسان من البشر حين تكون له قدرة ويكون هناك واحد لا قدرة له يبقى عجز، يستطيع القادر من البشر أن يعدي أثر قدرته إلى العاجز، بمعنى أنا لا أستطيع بقدرتي أن أحمل هذا الكرسي وواحد آخر يستطيع أن يحمله، يبقى الآخر يعدي لي أثر قدرته وقدرته لا تزال معه، يجي يحمل لي الكرسي يبقى عدى لي أثر إيه؟ قدرتي. لكن الحق سبحانه وتعالى يقول لا، أنا أعدي من قدرتي إلى من لا يقدر فيقدر، أقول له اقدر أنت مش أعمل له أني، وإلا ما هو الخلق يعملوا البعض، الخلق يعملوا البعض يعدون أثر قدرتهم إلى العاجزين. فإذا أنا عديت أثر قدرتي إلى العاجز وأنا اللدع الطير، تبقى العملية إيه يعني؟ مش فرق بقى ولا إيه؟ لا، ده أنا إذا أردت للعاجز أن يقدر القدرة تنتقل له ونقول له افعل، هو اللي يفعل، ثم ادعهن أنت، ثم ادعهن يأتينك إيه؟ أدي الفرق بين قدرة، القدرة الواجبة اللي هي والقدرة الايه الممكنة. قدرة الممكنة لا يعديها الانسان لخال منها، ولكن قدرة واجب الوجود يعديها الى من لا يقدر فايه فيقدر، ولذلك انفخ فيه فيكون طيرا بايه باذن الله، باذن مين؟ باذن الله. ثم ادعهن يأتينك، كأن الله يقول له كوني أحيي الموتى دي عملية سهل، إنما ده أنا إن أردت أنك أنت تحييها بكلمة منك أخليك تعمل أنت الحكاية. يبقى عدى إيه؟ عدى من قدرته إليه بعد ما كان عاجز يقدر إيه؟ وإذ قال أي واذكر إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى، يعني آمنت. آمنت إيمان إيه؟ إيمان الاستدلال، والمطلوب له الكيفية علشان يعمل إيه؟ لأنه تاه في تصور الحالة التي تكون عليها كيفية الإيه؟ الإحياء. نعم. ولكن ليطمئن قلبي على حالة من الكيفية تخرجني عن متاهة تخيلي لحالات إيه؟ لحالات أخرى. ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك أملهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. عزيز أي لا يغلب، حكيم يعطي كل شيء في موقعه، فحين يعدي أثر قدرته في قوله ادعو يدل على الحكمة في أن القدرة الواجبة يعديها صاحبها إلى من لا إيه؟ إلى من لا يقدر. وبذلك تنتهي قصة الحياة وقصة الموت. قصة الحياة والموت دي لأن الشك عند الذين عاصروا الدعوة المحمدية كان في مسألة البعث الجديد. كل كلامهم أإذا كنا أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الإيه؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وده خلقها من عدم ولذلك إيه الذي يبدأ يعيد وهو أهون لأن الذي يعيد يعيد من موجود إنما الذي بدأ بدأ من معدوم فالذي اغتر بما آتاه الله نقول له لا إنك لم تفلت من يد الله بل لك عودة بالموت وعودة بالإيه وعودة بالإيه بالبعث فإذا ما استقر في أذهان المؤمنين بالله تلك العودة يبقى كل واحد يعمل إيه يعمل حسابه على أن هذه الإيه العودة ثم بعد ذلك بعد ما استقر هذا الأمر من شأن الحياة ومن شأن والموت أراد الحق سبحانه وتعالى أن يجيء بشيء هو ثمرة الحياة في الكائن الحي أول مظهر من مظاهر الحياة إيه؟ الحس والحركة الحس والحركة الحركة في الوجود مطلوبة ليه لماذا عشان نتحرك في الوجود أم قال لك لأن الله خلق الإنسان لخلافته في الأرض والخلافة تقتضي إيه كما قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يبقى الإنسان خلافته في الأرض أنه يعمل إيه أنه يتحرك ويعمر الأرض حين يريد منا أن نتحرك ونعمر الأرض يبقى لابد من أعمال تنظم هذه الحركة ولابد من فنون متعددة تقوم على العمارة الفنون المتعددة دي الحق سبحانه وتعالى يوزع طاقاتها الفاعلة ومواهبها المفكرة والمخططة على البشر فلم يجعل واحدا مجمع مواهب بل نثر المواهب على الخلق وكل واحد أخذ إيه موهبة ليه قال لك حتى يتكامل العالم ولا يتكرر يتكامل العالم ولا يتكرر ليه قال لك لأن التكامل يوحي بالاندماج إذا كنت أنت تعرف شيئا خاضعا لموهبتك وأنا لا أعرفه فأنا مضطر أن ألتحم بك وأنا أيضا سأعرف شيئا وأنت لا تعرفه يبقى أنت ملتحم يبقى مش التحام تفضل التحام تعايش ضروري التحام تعايش ضروري لكن لو أن كل واحد مجمع مواهب يبقى يستغنى ويعمل وحدة كده الواحد وتنتهي المسائل فكأن الله حين وزع أسباب الفضل على الخلق يريد منهم أن يتكاملوا يبقوا ملتحمين مع بعض ومش ملتحمين التحام تفضل لا ده التحام بعايش ضروري لأنك تريد ما أنا لي فيه موهبة وأنا أريد ما لك فيه موهبة ولذلك الناس بخير ما تباينوا الناس بخير ما تباينوا لأن مدام متباينين يبقوا محتاجين لإيه محتاجين لبعض ولذلك لا تجد أي تجمع ينتظم له تجمعه ويظل كذلك إلا إذا كانت المواهب مختلفة حين يوجد قوم لهم مواهب متحدة لازم يتفانوا مع بعض ده يقتل ده وده ينتهي عشان نخلص إنما لما يكون ده أنا محتاج له وإنت محتاج له ويبقوا عايزين كلنا نعيش لأن السفينة مش هتمشي إلا إيه إلا بينا كلنا ولذلك إذا استوى الجماعة في مواهب يبقى لابد أن يتفانوا ده يقولك شمعنا إنما ما حدش في المواهب المتكاملة يقول شمعنا نقول له إيه وشمعنا لأن ده ضروري يعني ده ضروري يبقى مهندس عندنا مهندس وده ضروري يبقى طبيب وضروري يبقى قاضي وده يبقى صانع ولذلك تجد الوجود منظم بذاته التنظيم الطبيعي اللي يعمل قاعدة ويعمل ايه؟ ويعمل قمة. القمة الصغيرة دي شوف القاعدة اللي شايلها قد ايه، لو انعكست تبقى مشكلة. مفهوم ولا لا؟ لو انعكست خليها بقى بالعكس، يبقى فيه جوانب كتير ملهاش اساس، ملهاش. لكن لما بيكون بهذا الشكل يبقى كل شيء له ايه؟ له اساس والقمة. ولذلك الحكمة يجي يقول لك اذا رأيت في مجتمع واحدا ذهب الى القمة قل له يا اخي القمة لا تتسع الا لواحد، فمن سبق اليها فاعن، ولا تصطرع عليها فتسقطوا جميعا. يقعهم ايه؟ يقعوا كله. يبقى لازم من الايه؟ من هذا التفاضل عشان ينشأ الايه؟ ينشأ التكامل. والحق سبحانه وتعالى يعرض لنا القضية دي عرضا اجتماعيا وعرضا اقتصاديا ليبين لنا أن أصل الوجود يجب أن ينشأ على أمر اجتماعي وأمر اقتصادي. ليه أمر اقتصادي؟ أم قال لك لأن شغل الإنسان أوله بإيه؟ باستبقاء حياته، مش كده؟ وبعدين استبقاء نوعه، استبقاء حياته بالقوت، مش كده؟ واستبقاء نوعه بالزواج. يبقى عايز حاجتين اتنين، الاول يستبقي ايه؟ حياته، استبقاء حياته بالقوت. القوت دي عايزه ايه؟ عايزه حركه في الحياه، عايزه حركه في الحياه. هذه الحركه يحترم الله ثمرتها، يقول ما دام يتحرك يبقى له ثمره محترمه، بحيث انا لما اريد ان احننه على اخ له عاجز عن الحركة أقول له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرض، كما ضربنا مثل وقلنا الإنسان يعطي أولاده مصروفهم، فبيدبرهم ويضعون في حصالة، كل واحد يضع في حصالته، فهب أن واحدا من الأولاد اضطر إلى شيء محتاج إليه كعملية، يذهب الرجل إلى أولادي يقول سلفوني اللي في الحصالات بتاعتكم علشان اخوكم نعمل له الايه عمليه، وهيبقى دين وانا ابقى اديه لكم، وهبقى اديه لكم يبقى مضاعف كمان. هي تلك الاصل تمام، يعني لم يرجع في هبته، لم يرجع الاب في هبته ليقول مالي وهاتوه، لا هو مالكم بس هيبقى ايه؟ دين علي. كذلك يصنع الله مع الخلق، يقول بعضكم عاجز وبعضكم ايه؟ قادر. وكان ضروري ان بعضنا يجي عاجز، ليه؟ حتى لا يظن أحد أبدا أن القوة ذاتية في الذات. القوة دي موهوبة، يستطيع من وهبها أن يسلبها. فعلشان صاحب القوة يعرف أنها ذاتية فيه ويبين له واحد إيه؟ عاجز. لكن طيب الواحد العاجز ده اللي حيلفتني إلى أن القوة ذاتية ذنبه إيه؟ ولذلك تكفل الله به، تكفل الله لأنه عامل وسيلة إيضاح، وسيلة إيه؟ إيضاح في الكون، يبقى ذنبه إيه دي؟ نقول له آه. ولذلك نجي نقول له إحنا هنضمن لك هذه الحياة من مين؟ من أثر قدرة القادر. وما دام من أثر قدرة القادر يبقى القادر هيتحرك في الكون على قدر حاجته أم على قدر طاقته؟ لازم يتحرك على قدر طاقته، لأنه لو تحرك على قدر حاجته اللي ما يقدرش يتحرك ماذا يكون موقفه؟ يوم الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن المسألة في البناء الاجتماعي والبناء الاقتصادي بعد إثبات قضية البعث والإحياء والإيه والإماتة، عشان تبقى قدامنا كده. فيجي الحق سبحانه وتعالى ينتقل عشان يدينا الكيان الإسلام الاقتصادي والاجتماعي، يقول إيه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أموالهم في سبيل الله، أموالهم، قال لك إيه أموالهم؟ لأنهم أخذوها بإيه؟ بحركته. مرة يقول إيه؟ أتهم من مال الله الذي آتاكم، وصحيح أصل المصل أصله مال الله، إنما أنت خدته بالإيه؟ فاحترم الله هذه الإيه؟ الحركة، واحترم في القانون النفعية وقال لك اللي حيفضل يبقى بتاعك، بس أنا نعزته ناخده، ما فيش حاجة أبدا، وحناخده قرض ونبقى نديك الله. الله يقول إيه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليه. ما دام يضاعف يعني هيزود، يقول له ما تزعلش لأنه واسع، يضاعف لمن يشاء لأنه واسع. إيه؟ واسع وعالم. ده هياخد قد إيه وده ياخد قد إيه وده ياخد قد إيه على قدر إيه؟ على قدر نيته وعلى قدر إنفاقه. يقول مثل الذين ينفقون أموالهم، دي بتعالج إيه؟ بتعالج قضية الشح في النفس الإنسانية. الإنسان يكون عنده شيء وتشح به نفسه ويبخل، يقوم يخاف ينفق منه لا ينقص. يقول له اهي بقى قضية الإيمان تقول لك لا انفق عشان هيزيد، انفق عشان هيزيد. وانا حديك مثل قدامك في الأرض اللي انت بتزرعها، انت تضع الحبة الواحدة فهل تعطيك حبة واحدة؟ حبة الغلة قمح تعرق عاملة كودية من العيدان كذا عود، وكل عود فيه ايه؟ سنبلته، وهي ايه؟ فاذا كانت الارض وهي مخلوقة لله تضاعف لك ما تعطيه، الذي خلقها الا يضاعف؟ اذا كان بعض خلق الله بيضاعف، ده قدامك ايه بعينك ايه؟ الارض الصماء بالعناصر بتاعتها بتدي لها. اذا ما اخذت كيلة القمح من مخزنك لتبذرها في الأرض يقال إنك أنقصت مخزنك كيلة قمح؟ ليه؟ قل له شوف هتجيب قد إيه. ودي أرض صماء مخلوقة لله، فإذا كان المخلوق لله قد استطاع أن يعطيك بالحبة 700، يبقى الذي خلق هذه الأرض ألا يعطي؟ طب يديني إيه؟ مثل قدامه، مثل الذين ينفقون إيه؟ أموالهم نسبها لهم، نسبها لهم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. وكلمة في سبيل الله كلمة إيه؟ كلمة عامة. في سبيل الله كلمة إيه؟ عامة. يعني الجهاد يصح، مصارف الصدقات يصح، لأن ده كله في سبيل إيه؟ في سبيل الله. لأن الضعيف حين يجد نفسه في مجتمع متكافل ويجد صاحب القوة قد عدى من أثر قوته وحركته إليه، أيحقد على ذي قوة؟ إن خيره يأتيه، خيره يأتيه. كنا نضرب المثل في الريف عندنا، نقول مثلا البهيمة التي تدر لبنا ساعة تسير في الحارة زي ما بلادنا، الكل كان بيدعى الله يحميك. ليه؟ لأنه كان بيأكل من لبنها وبياكل من جبنته وبياكل من سمنه وبياكل من كلها، يدعي لها ولا ما يدعيلهاش؟ يدعي لها. ما هي بتاعته، ببتاعته ولا بيربطهاش، بتاعته ولا بيعلفهاش، بتاعته ولاهوش مشغول عليه. الله بيتعدى خيرها ولا مش خيرها؟ يبقى حين يرى مجتمع بهذا الشكل العاجز يجد من القوي معينا له، يبقى يقول ده انا في عالم ايه؟ متكافل. فإذا ما وجد في إنسان قوة وهو في ضعف ما يحقدش، إذا ما وجد فيه خير يقول بيصلني الإيه؟ الخير. يبقى كل ده يعمل إيه؟ ثم يطمئن الواهب أنه إن عجز في يوم ما، والقدرة أغيار، مدام من الأغيار يبقى قوي النهاردة ويبقى إيه؟ يبقى لا يتهيب أن يضعف بعد ذلك، لأن المجتمع إيه؟ المجتمع متكافل متكامل. فالحق سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم، يريد أن يحارب الحق في نفس المخلوقين إيه؟ الشح. يقول لك لا، خل انظر النظرة الواعية، النظرة قل له الأرض أتنقص مخزنك حين تعطيها كيلة الحب؟ يقول له لا، نقصت كيلة، إنما هتاخد قد إيه؟ تاخد قد إياك أن تظن أن ما تعطيه الأرض يكون لك فيه ثقة، وما يعطيه الله لا ثقة لك فيه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 إيه؟ 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يبقى أول آية هنا علقت إيه؟ الشح، وأن الصدقة قد إيه؟ تنقص ما عند الإنسان، نقول له لا ده هتزيد. أدي أول حاجة. وبعد ذلك ينتقل إلى لقطة أخرى يقول إياك حين تنفق ما لك في سبيل الله وأنت طامع في عطاء الله إنك أنت تمن على من تعطيه أو تأذيه. ما هو المن؟ إيه المن؟ المن إنك أنت تعتد بالنعمة وتحصيه، وزي ما بيقولوا عندنا في الريف وتعاير به. يقول وإن امرأ أسدى إلي صنيعة وذكرنيها مرة للئيمه. ولذلك الأصول في الإنسان إنه ينسي إنه أحسن، ينسي ولا يطلع إحسانه على الفقير أو تصدق أو تصدقه عليه على ذويه، وخاصة الصغار الذين لا يفهمون منطق الله في الأشياء. أن لما ابني يعرف كده أنني بدل الجار بتاعي كذا، ربما دل ابني على ابن جاري، ربما أخذته فعيره هو. لذلك لا يمكن يعرف هذا إلا مكلف، يعرف الحكم بحيثيته من الله. فبيقول اوعى تتبع النفقة، بده يخلي النفقة ايه؟ صفر. ليه؟ لأنك إن أتبعتها بالمن ماذا يكون الموقف؟ يكرهها المعطى ويكرهها، ويتولد عنده إيه؟ حقد، ويتولد عنده بغض. ولذلك حينما قالوا اتق شر من أحسنت إليه، اتقاء شره بأنك أنت تذكره بالإحسان، إياك أن تذكره بالإحسان، لأن ده يخليك إيه؟ ولذلك تجد كثير من الناس يقولون أن كم صنعت بفلان وفلان وفلان وفلان الجميل وده كذا وده كذا، ثم خرجوا علي فأنكروا. ما دام أنت فاكر أنك عملت، يبقى من العدالة من الله أن ينكروا، عدالة أن تنكر. ولو أنك عاملت الله، إنما ما دام ما عملتوش تبقى تستاهل، تبقى إيه؟ تبقى تستاهل اللي إيه؟ الإنكار. فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يسخي بالآية الأولى قلب المنفق ويبسط يده بالنفقة، ويريد أن يحفظ للمنفق عليه كرامته، فلا يمن عليه ولا يؤذى بكلمة كالتي نسمعها روح اشتغل، انت من تطوله، انت من قوي. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا إيه ولا أذى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.

مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعتنا إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

أصحاب الجنة هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يا ترى مين الكسبان ومين الخسران؟ المعنى ده معنى مهم قوي، لأن اللي بيكسب هو اللي هيكسب في الآخر، لأن اللي هيربح هو اللي هيربح في الآخر، ولأن الخسران اللي هيخسر آخرته، وكمان في ناس هتخسر دنيتها وآخرتها. ربنا بيقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. في ناس بتخسر دنيتها وآخرتها، وفي ناس بتكسب الاثنين، بيبقى عنده ثواب الدنيا والآخرة لأنه عند ربنا سبحانه وتعالى، لأن قلبه متعلق بربنا سبحانه وتعالى، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. تعالوا نتعرف على الجنة، دار الفوز المبين، دار الفوز العظيم، دار الفوز الكبير، زي ما القرآن وصفها لنا. تعالوا نشوف اللقطة دي مع سيدنا حرام ابن ملحان. سيدنا حرام ابن ملحان كان يبقى خال سيدنا أنس ابن مالك، وسيدنا أنس حكى لنا قصته، القصة في صحيح البخاري ومسلم، إن في مجموعة من الناس جم للنبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه إنه يرسل إليهم مجموعة من الصحابة عشان يعلموهم القرآن ويفقهوهم في الدين. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم اختار مجموعة من 70 رجل حفظ للقرآن علشان يعلموا الناس القرآن ويعلموا الناس تعاليم الإسلام. وكان الصحابة، وهنا لقطة مهمة قوي، كانوا بيعملوا ايه القراء دول، العلماء دول، حفظة القرآن دول، 70 راجل اللي النبي اختارهم دول صلى الله عليه وسلم، كانوا يطلعوا في النهار يحتطبوا، ما كانوش بيشتغلوا بالدين، ما كانوش تجار دين، ما كانوش بيبذلوا القرآن للدنيا، كانوا الصبح يطلعوا يحتطبوا ويجيبوا رزقهم وطعامهم وشربهم، وكمان يتصدقوا على أهل الصفة اللي هم المساكين اللي كانوا بيعضوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا فعلا فرسان بالنهار، رهبان بالليل، كانوا فعلا علماء بمعنى كلمة علماء. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إن هم يروحوا للمكان المتفق عليه علشان يعلموا الناس، وهم في الطريق طلع عليهم مجموعة وقتلوهم، قتلوا 70 واحد، ومنهم سيدنا حرام ابن ملحان. جال واحد غدر خائن وطعنوا في ظهره، فلما طعنه قال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، اللهم بلغ نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه الوحي وخرج على الصحابة يقول لهم: إخوانكم قتلوا، قتلوا بطعنة غدر، وإنهم قد قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بخبر هؤلاء العظماء اللي قتلوا بغدر غادر واللي نحسبهم من الشهداء، هم دول اللي فازوا، وفازوا لأنهم حققوا معنى من معاني دخول الجنة، من أسباب دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من قال رضيت بالله ربا. وانا بحب ان انت تقعد تمدها كده، وان انت تمديها عشان تستطعمها وتحسها، لان الواحد ساعات كده بيبقى عايز بلسم الرضا ده. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد
صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قال وجبت له الجنة. قلوبهم كانت راضية عن ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده فازوا بالجنة. في أسباب كتير قوي بنبلغ بيها الجنة، وفي حاجات برضو مخيفة جدا اللي بيقع فيها بيحرم الجنة، وإحنا ما بين الكسبان والخسران هنعيش في حلقتنا دي. أول حاجة، لازم علشان تبلغ الجنة لازم تحقق الشرط. ربنا قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ليك الجنة، جنة المأوى، جنة الخلد، بشرطين: تعمل تريليون تريليون تريليون حساب لربنا سبحانه وتعالى، تخاف مقام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا قال لنا إن العز والتمكين والرفعة للمسلمين بمقدار خوفهم من ربنا سبحانه وتعالى. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رب العزة في الحديث القدسي إن ربنا بيقول لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، فإن أمنني في الدنيا، يعني يا عم كلنا هنخش الجنة وسيبك أنت، المسلمين كلهم بفضل الله بس تقول لا إله إلا الله وموت عليها وحتخش الجنة ما تخاف، فإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا يا رب استرنا، يا رب تقبلنا على ما بنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، كلنا خطايا وكلنا ذنوب وكلنا عيوب وخايفين نقابلك بذنوبنا دي يا رب، فرب اقبلنا على ما بنا يا رب، إنا نخاف إن عصيناك من هول يوم عظيم. لو كنت خايف وخايف من مقام ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يأمنك يوم القيامة ويدخلك الجنة. فإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. عارفين قصة الراجل اللي حكالنا النبي صلى الله عليه وسلم قصته؟ راجل كان مسرف جدا على نفسه، كان بيعمل ذنوب تقيلة جدا، جاء ساعة ما السكرات راح قال لولاده أنا لو مت هاتوا جثتي واحرقوها واطحنوها وبعد كده ارموها في الهواء، ارموها في البحر، ارموها، لأن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. طبعا هو بهذا جاهل، لأنه ما يعرفش أنه البعث والدار الآخرة عالم تاني خالص. هو فهم أنه لو طحن وإن هم لما يرموا جثته بالطريقة دي إنه كده خلاص أمن، يبقى كده إيه، ليتني كنت ترابة، يبقى هو خلاص كده. فجمع الله عز وجل جثمانه، جمع جسده وسأله ما حملك على هذا؟ أنت ليه عملت كده؟ أنت ليه وصيت بكده؟ قال مخافتك يا رب، عشان خايف منك يا رب، عشان خايف تعذبني يا رب. قال قد غفرت لك بمخافتك لي، قد غفرت لك. فربنا غفر له عشان كان يخاف مقام ربه. فأول شر إن أنت تخاف، تخاف إن عصيت ربك عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الأمر الثاني إنه ينهى النفس عن الهوى. ينهى نفسه عن الهوى يعني يقول له نفسه لا، نفسك بتقول لك افطر وانت عايز تصوم، نفسك بتقول لك نام وانت المفروض تقوم، نفسك بتقول لك اتكلم وانت المفروض تذكر، نفسك بتقول لك ارتاح وانت المفروض تبقى عارف ان اول الراحة عند اول قدم تضعها في الجنة. قل لنفسك لا، تتحكم في نفسك وما بتبقاش عبد الهواك، وبيها تبلغ الفوز العظيم، الفوز الكبير، الفوز المبين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مين الرابح؟ مين الخاسر؟ تعالوا نشوف مين
في الفرقتين هنكون منهم يا ترى من الرابحين ويا ترى هنبقى والعياذ بالله من الخاسرين. وكنا بنقول من الرابح من الخاسر، مين فينا هيكون الكسبان، مين فينا الكسبان ومين فينا هيكون الخسران. الكسبان المؤمن الصادق اللي بينهى نفسه عن هواه، اللي بيقول لنفسه لا، اللي بيعمل تريليون تريليون حساب لربنا، اللي بيخاف مقام ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيخشى الله وبيتقه. المؤمن الحق الصادق اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصفه إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة الصدق. إنما المتلونين هم الخسرانين، المتلونين أصحاب الوجوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. الكسبان هو اللي فهم درس الدنيا صح فأعد لآخرته من دنيته، وعرف إن الدنيا ما هي إلا دار ممر ليست بمستقر. والخسران اللي للأسف الشديد ما فهمش الدرس ده. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم عن بعض الناس وأصناف من الناس، دول بتتحرم عليهم الجنة، دول اللي في الخسران المبين، دول فعلا اللي خسروا كل حاجة. قال لنا صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، مش هيهوب ناحية الجنة. دول مين دول؟ لا يدخل الجنة قتات. مش فاهم حاجة، ايه قتات دي؟ قتات يعني نمام. مين النمام؟ اللي بيسعى في الوقيعة بين الناس، اللي يروح لده ويقول له والله انا كنت عايز اقول لك بس هو فلان كان بيقول كذا كذا كذا كذا كذا وقال فيك كذا وكذا كذا بس ما تقولش لحد، ويفسد ذات البين بين هذا وذاك، اللي ينقل الكلام. والنبي قال لنا صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ما هو خير من الصلاة، يا صلاة عماد الدين، والصدقة اللي هي برهان الإيمان، وقال خير من الصيام اللي النبي قال فيه صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له مالوش زي ده، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي بيه خيرية الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ألا أقول لك على حاجة أحسن من دول كلهم؟ اصلحوا ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، مش بتحلق الشعر، مش موس بيحلق الشعر، وإنما تحلق الدين. إنما مين اللي بيفسدوا ذات البين بين المسلمين وبين الناس بعضها ببعض؟ دول مش هيهوبوا ناحية الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. قاطع يعني قاطع رحم، والرحم يا جماعة اللي هي الدرجة الأولى من الأقارب، يعني طبعا الأب والأم دول بر الوالدين، طبعا الإخوة والأخوات، طبعا الأعمام والخلان والخالات والعمات، دول الدرجة الأولى. وبعض أهل العلم بيقولوا طب وولادهم يدخلوا فيهم؟ ممكن، لكن الدرجة الأولى دي اللي فيها صلة الرحم، وصلة الرحم دي اللي بتزيد العمر بركة، واللي بيها ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل بالرزق وبيكفر عن العبد الذنوب التيلة. جه واحد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أذنبت ذنبا كبيرا، أنا عملت بلوى سودة في حياتي. قال هل لك من أم؟ قال لا، والدتي متوفية. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. فالعلماء قالوا إذن بر الوالدين وصلة الأرحام أعظم أسباب تكفر سيئات العباد، والعكس عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام أشد الذنوب عند ربنا سبحانه وتعالى، لا يدخل الجنة قاطع. وفي أربعة بتتحرم عليهم الجنة وبيحرموا من الفردوس اللي هو أعلى الجنة. أربعة منهم المشركين والعياذ بالله طبعا، والمتكبرين، ومدمن الخمر، والديوث الذي يقر الفساد في أهله. الأربعة دول ما بيشوفش حاجة اسمها فردوس،
الأربعة دول بيحرموا من الجنة. المشركين طبعا معروف انه حرمت الجنة على المشركين والمتكبرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمكن اشد حديث يمر عليك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ قال من كان في قلبه مثقال ذرة. حضرتك الذرة دي بتشوفها تحت الميكروسكوب، يعني حضرتك لو الناس كلها وقفت وقالت لك ده انت راجل متواضع جدا، ده انت راجل حبوب، حتى ده انت ما فيش احسن منك، وحضرتك طبعا لا لا لا كبر مين وبتاع ايه، لا لا لا انت مش كده خالص، انت اخر حد تتوصفي بالوصف ده. بيقول من كان في قلبه ذره من كبر لا يدخل الجنه، حرمت عليه الجنه، لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. عشان كده الصحابه قالوا مين اللي بيعمل العمل ده، يعني ايه كبر؟ فالرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور لما قال له طب انا بحب البس شيك، يعني بحب البس حلو وبحب ان انا يعني اكل كويس اعيش حياتي، ده كبر؟ قال ليس بذلك، الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ويا ريتها غمط الناس وخلاص عشان كنا فهمناها. غمط الناس يعني ان انت بتحتقر الناس وحاسب نفسك حاجه وعندك نرجسيه كده وبتبص للناس وبتتمشي على الارض، يا ارض تهدم عليك قد يعني. انما المشكله في بطر الحق. يعني ايه بطر الحق؟ يعني الحق قدامك وانت عارف السكه منين وبتدي له ظهرك، تبقى عارف انك المفروض تمشي ازاي وبتعمل نفسك مش سامع وبتعمل نفسك مش شايف وبتعمل نفسك انه الموضوع ده مش موضوعك. بطر الحق وغمط الناس دول هم الخسرانين بجد، دول اللي مش هيهوبوا ناحية الجنة. مين كمان اللي هيحرموا من الفردوس؟ قلنا المتكبرين، وقلنا المشركين، وقلنا مدمن الخمر. النبي قال صلى الله عليه وسلم ان الرجل السكير اللي يموت على كده والعياذ بالله بيشرب من حاجة اسمها طينة الخبال. ايه طينة الخبال دي؟ عصارة اهل النار، عصارة اهل النار والعياذ بالله. اللي بيدمن الخمر اللي بيسكر، اصل الشرع ده والدين ده جه حافظ على خمس حاجات منها عم عقلك، لان الشرع ده والدين ده بيجل جدا عقلك. بيقول افلا يتفكرون، بيقول قل هاتوا برهانكم، بيقول افلا تعقلون. فلما انت تذهب عقلك وتعيش في الوهم وتعيش العالم الافتراضي تبقى ما فهمتش يعني ايه اسلام، وعشان كده تتحرم عليه الجنة. والصنف الاخير الصنف الديوث والعياذ بالله اللي بيقر الفساد. حد حكى لي قصة مؤلمة قوي، بيقول لي في احد الجامعات الخاصة حصل انه اكتشفوا ان بنت والعياذ بالله كانت في بيت من البيوت السيئة، بيوت الدعارة، واتقبض عليها، وبالتالي رفع امرها الى ادارة الكلية، فبدورهم رفعوا الامر الى ولي الامر استدعوه. وكانت البنت مش جنسيتها، مش جنسية مصرية، كان الكلام ده في احد الجامعات المصرية. المهم استقدموا الرجل. الراجل اللي بيحكي لي القصه احد شهود العيان بيقول احنا كنا مجهزين نفسينا، وحرص بتاع الكليه ان الراجل اول ما هنقول له الموضوع هيروح مطلع مسدس يضرب البنت، هيمسك في رقبتها يخنقها، هيحصل مشكله كبيره جدا. فجبنا الحرس وبدانا نتاهب للموقف. فاللي حصل الاداره استدعت الراجل، فاول ما قالوا له بنتك بتعمل كذا كذا كذا كذا كذا، قالوا فيها ايه يعني؟ ايه التخلف اللي انتوا عاملينه ده؟ جايبني على ملاوشي علشان خاطر تقولوا لي ان بنتي كانت بتعمل كده؟ حريتها وتعمل اللي هي عايزاه، عادي جدا. الديوث الذي يقر الفساد في اهله للاسف الشديد ده عمره ما هيشوف طعم الجنه ولا يدخل الجنه، وهو ده الخسران. عشان كده انا عايزك تكسب وعايزك تفوز وعايزك تبقى على شاكلة حرام ابن ملحان اللي قال فزت ورب الكعبة. عايزك تركز وعايزك تركزي، عايزين الأعمال اللي نبلغ بها الجنة دي هي دي تبقى مشروع الحياة، هو ده أكبر همك، هو ده اللي شغلك، عشان تنال الفوز المبين، تنال الفوز العظيم، تنال الفوز الكبير. أصحاب الجنة هم الفائزون.

0: أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

لن تدخل.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: عناوين النشرة: واشنطن تطمئن حلفائها الخليجيين من أن التفاهمات مع إيران لن تتم على حسابهم، وإسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله. لجنة تحقيق برلمانية تستمع إلى شهادات تفيد بتزايد الممارسات العنصرية ضد السكان الأصليين خلال الأعوام العشرة الماضية. حصيلة قتلى الزلزالين المدمرين في فنزويلا ترتفع إلى 235 قتيلاً وبدء تدفق المساعدات الدولية. أستراليا تتأهل إلى الأدوار الأقصائية في كأس العالم بكرة القدم بعد التعادل دون أهداف مع الباراغواي. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس في ختام اجتماع عقدوه مع نظيرهم الأمريكي ماركو روبيو في المنامة أن التصدي لوكلاء إيران وبرنامجها الصاروخي وطائراتها المسيرة أمر أساسي لتحقيق سلام دائم، وأن أي تجارة واستثمار مع طهران سيكون قابلا للإلغاء، ورهنا بالتزام طهران بتعهداتها الواردة في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وعلى صعيد الأمن البحري، شدد المجتمعون على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة غير المشروطة والمكفولة دوليا، معلنين رفضهم القاطع لأي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق. من جانبه، شدد روبيو في تصريحات أدلى بها بعد الاجتماع على أن التوصل إلى اتفاق مع إيران لن يكون بأي ثمن، معتبرا أن السماح لطهران بفرض رسوم على استخدام مضيق هرمز سيفتح الباب أمام فوضى دولية عارمة، لأنه قد يمتد كالعدوى إلى ممرات مائية أخرى. وأعاد روبيو التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تتخذ أي خطوات تقوض أمن ومصالح حلفائها الخليجيين، مضيفا أن واشنطن ستتواصل مع دول الخليج بشأن كل خطوة في الموضوع الإيراني.
2: We will not be making any decisions or commitments that in any way undermines the prosperity, stability, or security of our Gulf partners. So every step of the way, we'll create a system where we are always in communication with them, and they're not reading about it in the media.
1: في هذه الأثناء تبقى العقدة اللبنانية دون حل، ففيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض أن انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن، أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان إلا بعد نزع سلاح حزب الله.
3: We are conducting those direct negotiations with Lebanon on all of the outstanding issues, including but not limited to redeployment of IDF forces. But this is the very important but: only after the demilitarization of southern Lebanon and disarming Hezbollah. There is no question whatsoever of Israel having any genocidal forces anywhere near our border.
1: رحب وزير الخزانة الفيدرالي جيم شالمرز اليوم بتمرير مجلس الشيوخ أمس لمشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بإصلاح قوانين الضريبة على أرباح رأس المال والمديونية السلبية بدعم من حزب الخضر. وقال أن العمال ومشتري المنزل الأول والأجيال المستقبلية ستستفيد بشكل كبير من هذه التشريعات، لكن زعيم المعارضة أنجس تايلر اعتبر أن القوانين الجديدة ستلحق الضرر بالتناغم الاجتماعي في البلاد لأنها ستفاقم أزمة الإسكان، مضيفا أن سياسات الحكومة مسؤولة جزئيا على الأقل عن تنامي الاستياء لدى فئات من السكان.
4: Budget papers say as a result of their tax changes we are going to get less houses. Treasury Secretary said the same. We're going to get less houses. How do you solve a housing supply crisis with less houses.
1: استمعت لجنة تحقيق برلمانية إلى شهادات أفادت بأن الممارسات العنصرية والعنف ضد السكان الأصليين ازدادت بشكل كبير وتنوعت أشكالها خلال الأعوام العشرة الماضية. وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة Reconciliation أستراليا كارين ماندين أمام اللجنة أن المؤسسة التي تجمع بيانات عن مستوى العنصرية ضد الشعب الأبرجيني منذ عام 2008 وجدت أن هذا المستوى يتجه صعودا بشكل واضح وخاصة في مكان العمل.
5: Data released this week from the Centre for Indigenous People and Work, which found that Aboriginal and Torres Strait Islander employees in organisations with RAPs are more likely to report culturally safe workplaces, feel confident sharing their identity at work, benefit from stronger organisational supports and systems, and experience lower levels of racism. This data does highlight that the impact of taking structural approaches with mechanisms for action and accountability are really important.
1: أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع حصيلة قتلى الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد أمس إلى 235 قتيلا إضافة إلى إصابة أكثر من 4000 شخص بجراح فضلا عن خسائر مادية جسيمة. لكن جهود الأنقاذ تتقدم ببطء ولا تزال الجثث عالقة تحت الأنقاض بعد ساعات من وقوع الزلزالين، في حين بدأ الوقت ينفد بالنسبة إلى بعض العالقين والمصابين، وتعاني المستشفيات والمرافق الصحية من ضغوط كبيرة. الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز زارت ولاية لاغويرا الواقعة شمال العاصمة كاراكاس أمس بعد إعلانها منطقة منكوبة، وقالت أن فرق الأنقاذ تسابق الزمن لانتشال أكبر عدد ممكن من العالقين تحت الأنقاض.
6: We are accompanying our people in the search for and rescue of people who were trapped under structures and buildings that collapsed as a result of the earthquakes, the double earthquakes we had yesterday. We are supporting the families and they have our solidarity. We hope to recover alive as many people as possible. Our best wishes, all our hope, and all our prayers are with the lives of Venezuelan men and women.
1: في هذه الأثناء تدفقت عروض الدعم ومعها فرق الإغاثة من مختلف أنحاء العالم، وأرسلت سويسرا وأسبانيا وفرنسا والبرتغال والمكسيك خبراء وفرق أنقاذ إلى فنزويلا. كذلك عرضت دول أخرى مثل الصين والهند والبرازيل وحتى إيران المتضررة من الحرب تقديم الدعم، في حين أرسل البابا ليو الرابع عشر مساعدة أولية بقيمة 100,000 يورو. ورصدت الولايات المتحدة 150 مليون دولار من المساعدات لفنزويلا، وأرسلت سفينتين حربيتين وطائرات نقل ومروحيات لتقديم الدعم اللوجستي. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك أن فنزويلا ستحتاج إلى دعم على المدى الطويل من المجتمع الدولي لمواجهة تداعيات الكارثة الطبيعية التي حلت بها.
7: But this will be a long haul. There will be the immediate response to the devastation of the earthquake, but it will continue for months to come. And as I mentioned, and you mentioned as well, there were already a lot of people who need of humanitarian aid. The Venezuelan people will require the solidarity of the international community.
1: في أخبار الرياضة، تجمع آلاف الأستراليين حول شاشات عملاقة في العديد من المواقع في المدن الكبرى لمشاهدة المباراة التي جمعت المنتخب الأسترالي لكرة القدم مع منتخب الباراغواي وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، وكانت أستراليا تحتاج إلى الفوز أو التعادل للتأهل إلى الدور الأقصائي. وحققت الإكوادور فوزا مفاجئا ومحرجا على ألمانيا بهدفين لهدف في ختام منافسات المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم، وانتقلت ساحل العاج إلى الأدوار الأقصائية من البطولة بعد فوزها على كوراساو بهدفين نظيفين. وفازت هولندا على تونس بثلاثة أهداف لهدف وتأهلت إلى الدور التالي. وتعادل المنتخب الياباني مع نظيره السويدي بهدف لكل منهما وانتقلا معا إلى الأدوار الأقصائية. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة السبت في أدليد غائم جزئيا 16 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 21، هوبارت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 31، بيرث أمطار متفرقة 19 درجة، ملبون مشمس 13، سيدني أمطار متفرقة 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: مركز الإمام النووي رؤية غير مسبوقة لدعم نمو الإسلام في أستراليا. وطن جديد للإسلام في أستراليا وأحياء للقيادة من خلال التقاليد. مركز اجتماعي ضخم متعدد الأغراض لقيادة مسلمي أستراليا إلى عصر جديد. ساعدوا في دعم الإسلام في أستراليا من خلال هذا المركز. كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم إرسال تبرعاتكم على رقم الحساب التالي:
1: اسم الحساب Center for Cultural Relations، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
3: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلن في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير. كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
4: يا الله يا الله.
5: تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

قدري. إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري وثبت جناني. رب هب لي هدى وأطلق لساني وأنر خاطري.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. صباح الخير، صباح مشرق بنور الإيمان، حين يعتاد القلب على نسر بذور الحب لمن حوله سيظل نابعا بالخير دوما. فكثير من الناس يجدهم حولنا كالشذا فوق الربيع وكالندى فوق أوراق الشجر. اللهم في هذا الصباح ألهمنا ابتسامة لا تغيب، وصبرا لا ينفذ، وروحا بك متعلقة، وحمدا لك لا ينقطع أبدا. اللهم إنك الرجاء ومنك العطاء وإليك الدعاء، فأسألك يا جواد يا غني يا كريم أن تحفظنا مع من نحبهم فيك. اللهم في الجنة أسكننا، وعن النار أبعدنا، ومن رزقك الحلال ارزقنا، ومن العافية زدنا، وبرحمتك ومغفرتك اشملنا. قيل أن من يملك الأخلاق والأدب يسكن في القلوب إلى الأبد. جدد استغفارك كل لحظة، فبذلك تجدد العهد بينك وبين ربك، وتصل من قطع بغفلتك. في كثير من الأحيان عندما نريد أن نصف أحدهم بحسن الأخلاق والسيرة الطيبة والرجولة وبعض الصفات الجميلة التي يتصف بها شخص ما، كل هذه الصفات نختصرها في كلمة ونقول إنه ابن الأصول. فمن هو ابن الأصول؟ ومن يصنع من المال جسرا بينه وبين من يحب أولهم أهله، وغيره يصنع من المال حاجزا بينه وبين من يحب وأولهم أهله. ابن الأصول يتألم ولا يتكلم، لا ينتقم لنفسه لأنه يرى أنها فرصة للتعلم، والوفاء عنده شيء طبيعي، وإخفاء الوفاء عنده صنعة. إن الأصول ليس شرطا أن تكون وسامة شكل أو أناقة ملبس أو حسبه ونسبه أو حجم ما يملكه وما يكسبه، بل ابن الأصول تربية نفس ذكية وروح راقية وأخلاق عالية. ابن الأصول لا يصغر بمن هو أقل منه ما عاش أبد الدهر، ولا يستصغر عطاء من هو أقل منه ولو كان أقل القليل، ولا يفضح ولا يفصح عن معايب من حوله وطبعه الستر. ابن الأصول في علاقاته الإنسانية لا يخاف، ولكنه يتقن فن التجاهل باحتراف. ابن الأصول حين يعطي ينسى كرامته ومكانته، وحين يأخذ لا يتذكر إلا كرامته ومكانته. عزته في العطاء وذله في الأخذ. فابن الأصول لا يكون بخيلا أو عال على أحد. ابن الأصول روحه راقية، يحترم ذاته ويحترم غيره، وأصوله أسوار تضبط حياته. يطلب بأدب ويمزح بذوق ويعتذر بصدق ويختلف برفق. ابن الأصول لا يغتاب غائب، ولا يجهز على ضعيف، ولا يتلاعب بمحتاج، ولا يخدع مضطر. يصبر ويتحمل ولا يرد الوقاحة بمثلها، ليس ضعفا ولكنها تربية. ابن الأصول إذا زاد ما عنده تواضع، وتصغرت عنده نفسه، وغيره إذا زاد ما عنده تكبر وتعظمت عنده نفسه. ابن الأصول يشم يديه يشبع، وغيره بمال الدنيا لا يقنع، هكذا قال الحكماء. ابن الأصول لا يحترف الشكوى، ففي قلبه جبال وجع لا يبوح بها إلا لشخص شابهه، وعظمته تكمن في تحكمه في قدراته ونفسه، لا في تحكمه في الآخرين. ابن الأصول تجده يبتسم لتصرفات البعض، ليس لأنها جميلة، بل لأنها في غاية الوقاحة، فيبتسم حمدا لربه جل وعلا أنه لم يجعله من هؤلاء. ابن الأصول أناقته ثابتة، لأنه يعلم يقينا أن الأدب والأخلاق أسواب بديعة للروح، وروحه لحسن معدنه لا تستطيع أن تتخلى عن أناقتها.
من الأصول جابر للخواطر، يوقر الأكابر ويرحم الصغير ويشفق على الأصاغر. الضعيف عنده قوي حتى ينصره، والقوي عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه. ابن الأصول لا يتغير حاله بتغير من حوله أو بمعاملة من أمامه. ابن الأصول لا يجرح بالكلام أحد، ولا يهين شخص أو يرخص من قيمته من وراء ظهره من أجل مصلحة له. كل هذه الصفات هي صفات ابن الأصول. اللهم تقبل منا وعافينا وعفو عنا، واجعلنا من الذين يتمسكون بالأخلاق والمبادئ والقيم، كما قال الشاعر: إنما الأمم الأخلاق وما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. صباح الخير، وإلى لقاء متجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

الحمد لله ذي الفضل والإحسان، شرع لعباده هجرة القلوب وهجرة الأبدان، وجعل هاتين الهجرتين باقيتين على مدى الزمان. وليكن لنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم خير أسوة، وذلك بترسم خطاه والسير على نهجه والاقتداء به في أقواله وأفعاله وأخلاقه، كما أمرنا الله بذلك فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وفي أول شهر محرم يكثر الناس من التحدث عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطب والمحاضرات، ولا يعدو حديثهم في الغالب أن يكون قصصا تاريخيا يملؤون به الفراغ في أيام معدودات، ثم يترك وينسى دون أن يكون له أثر في النفوس أو قدوة في الأعمال والأخلاق، بل لا يعدو أن يكون ذلك عادة سنوية تتردد على الألسنة دون فقه لمعنى الهجرة وعمل بمدلولها. أخي المسلم، إن الهجرة معناها لغة مفارقة الإنسان غيره ببدنه أو بلسانه أو بقلبه، ومعناها شرعا مفارقة بلاد الكفر أو مفارقة الأشرار، الأعمال السيئة

ذي زرع عند بيتك المحرم. والهجرة أخي المسلم من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أمر الصحابة بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد عليهم الأذى من الكفار في مكة، فخرجوا إلى أرض الحبشة مرتين فرارا بدينهم، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى الله ويلاقي من الناس أشد الأذى، وهو يقول: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فأذن الله له بالهجرة إلى المدينة، وأذن لأصحابه بالهجرة إليها، فبادروا إلى ذلك فرارا بدينهم، وقد تركوا ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، وقد أثنى الله عليهم ومدحهم ووعدهم جزيل الأجر والثواب، وصارت الهجرة قرينة الجهاد في كتاب الله عز وجل، وصار المهاجرون أفضل الصحابة، حيث فروا بدينهم وتركوا أعز ما يملكون من الديار والأموال والأقارب والعشيرة، وباعوا ذلك لله عز وجل وفي سبيله وابتغاء مرضاته، وصار ذلك شريعة ثابتة إلى أن تقوم الساعة، فقد جاء في الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. فكل من لم يستطع إظهار دينه في بلد فإنه يجب عليه أن ينتقل منها إلى بلد يستطيع فيه إظهار دينه. ومن أنواع الهجرة أيضا أخي المسلم هجر المعاصي من الكفر والشرك والنفاق وسائر الأعمال السيئة والخصال الذميمة والأخلاق الوخيمة. قال تعالى لنبيه: والرجس فهجر. والرجس هي الأصنام، وهجرتها أي تركها والبراءة منها ومن أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي ترك ما نهى الله عنه من الأعمال والأخلاق والأقوال والمآكل والمشارب المحرمة والنظر المحرم والسماع، كل هذه الأمور يجب هجرها والابتعاد عنها. ومن أنواع الهجرة أخي المسلم هجر العصاة من الكفار والمشرقين والمنافقين والفساق، وذلك بالابتعاد عنهم. قال الله تعالى: واصبر على ما يقولون، أي اصبر على ما يقوله من كذبك من سفهاء قومك، واهجرهم هجرا جميلا، أي اتركهم تركا لا عتاب معه. ومن أعظم أنواع الهجرة أخي المسلم هجرة القلوب إلى الله تعالى بإخلاص العبادة له في السر والعلانية، حتى لا يقصد المؤمن بقوله وعمله إلا وجه الله، ولا يحب إلا الله ومن يحبه الله، وكذلك الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه وتقديم طاعته والعمل بما جاء به. فاعلم أخي المسلم أنه ليس من المقصود التحدث عن الهجرة بأسلوب قصصي وسرد تاريخي ثم تنسى ولا يكون لها أثر في النفوس أو تأثير في السلوك، بل علينا أن نقتبس من الهجرة وغيرها من أحداث السيرة النبوية دروسا ننهجها في حياتنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الصدق.
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
0: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي.
1: وعن أبي ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم.
0: عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.

0: Beloved listeners of the QK Radio, it is now time for the show, How to Deal with the Holy Quran, hosted by Haji Saeed Kindil.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nasta'afiru. Na'udhu billahi min shururi anfusna wa min sayyati a'malina. Man yahdi allahu falamudilla lah, wa man yudlil falahadiya lah. Wa shahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. رسول الله صلى الله عليه وسلم fulfilled the trust, conveyed the message, advised the أمة, fought and struggled in the path of Allah and left us on a clear platform, as clear by night as it is by day. Anyone who goes away with the platform is doomed. نتابع ما كتبه الدكتور قرضاوي جزاه الله خيرا عن التفسير، وننتقل إلى بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، من قرأ كتب التفسير عرف أنها نوعان. واحد، نوع سمي التفسير بالمأثور أو بالرواية، ونوع اثنين سمي التفسير بالرأي أو بالدراية. أولا، التفسير بالمأثور، ويراد بالتفسير بالرواية أو بالمأثور التفسير المقتصر على النقل عن رسول صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن تلامذتهم من التابعين، وربما عن الأتباع أي تلاميذ التابعين. وهناك تفسير صنفت على هذا النمط مثل تفسير ابن أبي حاتم وابن مردوي من المتقدمين. وهناك أبواب أو كتب بتعبير القدامى في كتب الحديث حول تفسير القرآن كما في الصحيحين للبخاري ومسلم، وكما في كتب السنن لأبي داود والترمذي وابن ماجه وكتاب التفسير للنسائي، ويعد جزءا من السنن الكبرى له، وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم، وقبل ذلك في مصنف عبد الرزاق وغيرها. هذا التفسير مبثوث في المسانيد ضمن مرويات الصحابة، ومن المتأخرين من جمع هذه المرويات كلها في كتاب واحد، وذلك هو الحافظ السيوطي الذي ضم هذه الروايات المنقولة في التفسير محذوفة الأسانيد معزوة إلى مخرجيها، وذلك في كتابه المشهور الدر المنثور في التفسير بالمأثور. Now we, inshallah, we come to the second point in the interpretation of the Quran, and this is about interpreting with the traditional and interpreting with an opinion. And anyone who has read the books of interpretation, tafsir, would realize that it is two types. Number one, called interpreting by the traditional or by as narrated. And the second is interpreting with an opinion or with experience. So we talk first about the traditional or narrated interpreting. And what is required or defined is that interpreting which is restricted to what is narrated from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam or his companions radiallahu anhum or their students from the next generation, tabi'een, and maybe or the students of those second generation. And there are a lots of interpreting books. Tafsir has been classified at this, including the Tafsir Ibn Abi Hatim and Ibn Mardawi. That's from the earlier ones. And there are books in the Hadith books about interpreting the Quran, like, for example, in Al-Bukhari and Muslim. And in As-Sunan by Abi Dawood and Tirmidhi and Ibn Majah, and the book of Tafsir al-Nasa'i, and it's considered as part of his great traditions, and the confirmed of by Ibn Khuzaymah, and the confirmed by Ibn Habban, and verified Al-Hakim. Now that kind of interpreting is included in the reference among the what has been narrated by the companions radiallahu anhum. And some of the later authors collected all these in one book, and that's Al-Hafiz al-Suyuti, who just joined or compiled all of these narrated traditionally and referred to their original narrators. And in his, that's in his well-known book, الدر المنثور في التفسير بالمأثور, The Jewel in Interpreting by Traditional or Narrated Opinion. من الناس من يذكر هنا كتاب شيخ المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المعروف باسم جامع البيان في تأويل القرآن على أنه كتاب في التفسير بالمأثور, وسنبين أنه في الواقع تفسير رواية ودراية معا, ومثله تفسير ابن كثير المسمى تفسير القرآن العظيم. آفات التفسير بالمأثور عدة, منها وجود الضعيف والمنكر والموضوع من المنقول عن الرسول وأصحابه وتابعيهم. 2- تضارب الروايات بعضها مع بعض, فنجد عن ابن عباس رواية في قوله تعالى في سورة النور, ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها, أنها الكحل